0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين عميض وإليكم التفاصيل. أسفر حادث طرق مروع في ريشون لتسيون جنوب مدينة تل أبيب عن مصرع شابين في العشرينيات من العمر وإصابة شاب وشابتين بجروح خطيرة ومتوسطة. وأفيد بأن الحادث نجم عن اصطدام عنيف بين مركبتين، حيث عمل الطواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد حريق اندلع في إحدى المركبات وتخليص عالقين. في ملف العنف والجريمة أصيب مساء أمس شاب عشريني بجروح خطيرة

0: إثر تعرضه لإطلاق نار بالقرب من مفرق ديمونا الشمالي في منطقة نقب. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم نقلته إلى مستشفى سروكا لاستكمال تلقي العلاج. عثر الليلة الماضية في رام الله على جثة الطفل نعيم أحمد شامي البالغ من العمر 11 عاما. بدوره أفاد المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزقات بأن النيابة العامة والشرطة باشرتا التحقيق في واقعة الجريمة، داعيا كافة المواطنين إلى ضرورة عدم تناقل الإشاعات وانتظار أي تفاصيل من مصادرها الرسمية. قدمت إيران مقترحا عبر باكستان لإنهاء الحرب يتضمن 14 بندا، قائلة إنه يأتي ردا على مقترح أمريكي مكون من 9 بنود. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أنه غير راض عن المقترح الأخير الذي قدمته إيران لإنهاء الحرب. وفي آخر تصريحاته هدد الرئيس الأمريكي ترامب باحتمال استئناف الهجمات على إيران، وتطرق إلى مقترحها الأخير مشيرا إلى إبلاغه بالمفاهيم العامة للصفقة وأنه سيتلقى الصياغة الدقيقة لها في الوقت القريب. وقال في الوقت نفسه أنه لا يتصور أن يكون المقترح مقبولا، معتبرا أن إيران لم تدفع بعد ثمنا كبيرا بما يكفي نظير ما فعلتها. في غضون ذلك أوضحت وكالة تسنيم الإيرانية أن مقترح طهران يركز على ضرورة التفاوض من أجل إنهاء الحرب وليس على تمديد وقف إطلاق نار. وأضافت أن مقترح الولايات المتحدة تضمن وقفا لإطلاق نار لمدة 2 شهر، لكن إيران أكدت على ضرورة حل القضايا في غضون 30 يوما، وأن ينصب التركيز على إنهاء الحرب بدلا من تمديد الهدنة. وفي تفاصيل المقترح الإيراني، قالت وكالة تسنيم إن مقترح إيران ينص على ضمان عدم الاعتداء وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ودفع التعويضات ورفع العقوبات وإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، بالإضافة إلى وضع آلية جديدة لمضيق هرمز. في لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف نحو 120 هدفا خلال نهاية الأسبوع. قال الجيش في بيانه إن الضربات استهدفت مواقع تابعة لجماعة حزب الله في جنوب لبنان. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خارع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة، وفي ساعة المساء يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية تساقط الثلوج في جبل الشيخ. في القدس 23 درجة، الجليل الأعلى 22، طبرية 28، الناصرة 26، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 23، النقب 28، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وسعدتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح. اليوم الأحد الثالث من أيار من العام 2026، ونحن في بداية أسبوع في

هذا اليوم يوم الأحد وبداية شهر يمكن أن نقول أيضا بشكل أو بآخر وبعد يوم العمال، ولكن كما تعودنا للأسف الشديد في الأسابيع الأخيرة نعود إلى علامات الاستفهام بين من يدفع باتجاه التصعيد وهنالك من يحاول ربما في بعض الوسائل تهدئة الأمور. الرئيس الأمريكي ترامب، نعود طبعا إلى ترامب، يطلق تصريحات أن إمكانية العودة إلى مسار المواجهة مع إيران مطروح على أجندته وفي حساباته. البعض يستبعد ذلك، البعض يقول بأنه لا يريد أيضا أن يستمر في المفاوضات إلى مرحلة غير واضحة على الأقل بالنسبة له ولإدارته. إيران تقول بأنها طرحت مسودة جديدة للتسوية أمام الولايات المتحدة فيها العديد من الشروط، وكذلك المشهد في لبنان مع استمرار التصعيد هناك، ولكن بشكل أو بآخر في إطار قواعد لعبة تم تحديدها أيضا من قبل الولايات المتحدة في الجيش وأيضا المؤسسة العسكرية والسياسية. يقولون هنالك حاجة للمزيد من الضغط العسكري، في المقابل الاتصالات ما زالت جارية. ولكن إذا كل هذا لا يكفي للأسف، فاليوم يلتئم المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية ويبحث في قطاع غزة. نعود إلى غزة، ونحن هنا في إذاعة الشمس لطالما عرجنا على هذا الملف وأشرنا إلى إمكانية العودة إلى توجيه ضربات عسكرية بقراءة إسرائيلية، لأنه نتنياهو غير معني بحلحلة أي ملف، وهذا بادعاء منع أو عدم نزع السلاح. ونحن في مجتمعنا نواصل للأسف في مسار العنف والجريمة، 3 قتلى خلال نهاية الأسبوع وحوادث إطلاق نار وتهديد ووعيد، وأيضا في الحلبة الحزبية السياسية. هل القائمة المشتركة ما زالت على أجندة كل الأحزاب أو مركباتها السابقة؟ تصريحات من هنا ومناشدة من هنا وتوجه من قبل رؤساء السلطات المحلية، كل هذا سنتابع أيضا في سياق هذا البرنامج. أول خبر عبر أثير إذاعة الشمس، الزميلة ياسمين عابد في الإعداد، الزميل إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ياسمين غميض في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: تشعرون بالتعب وبلا طاقة؟ تعرفوا على فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة الطاقة والحيوية خلال اليوم. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن 3287.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
0: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائماً.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين، ونحن في أول خبر لهذا الصباح. نبدأ بالعناوين. والطقس يقول الراصد الجوي في موقعه: خلال ساعات الظهيرة الأجواء ستتغير وبشكل ملحوظ، درجات الحرارة تنخفض، وكذلك أمطار محلية بغالبيتها خفيفة خاصة في شمالي البلاد وكذلك في المناطق المرتفعة، رياح نشطة في مختلف أنحاء البلاد، والطقس يتحول إلى غائم من جزئي إلى غائم في معظم المناطق، وكذلك طقس مغبر في بعض المناطق، وخلال ساعات الليل ثلوج في جبل الشيخ. هذا ما ينقل الراصد الجوي. درجات الحرارة في القدس 23 درجة، تل أبيب ويافا 24، حيفا والساحل الشمالي 23، في الجليل الأعلى 22، طبرية 28، الناصرة 25، في الساحل الجنوبي 26، كذلك في بئر السبع وفي إيلات 33 درجة. ونبدأ بالأخبار العاجلة في لبنان. مصادر لبنانية تقول بأن الجيش الإسرائيلي استهدف مواقع في جنوب لبنان، ووفق المعلومات الرسمية هنالك عدد من القتلى. وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية تتحدث عن 3 قتلى في استهداف إسرائيلي في الساعات الأخيرة. تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران لم تدفع الثمن الكافي، هكذا يقول الرئيس الأمريكي، وإمكانية العودة إلى توجيه ضربات في إيران هذا وارد في حسابات الرئيس الأمريكي. وفي المقابل تصريح لمسؤول إيراني

0: لوكالات رويترز يقول بأن إيران لن تسلم الخليج الفارسي للولايات المتحدة. وردود فعل غاضبة في الساحة السياسية والحزبية. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يوم أمس كان عيد ميلاده 50، وهنالك العديد من الصور بما في ذلك كعكة عيد الميلاد وعليها صورة المشنقة إلى هذا الحد. ولكن المثير في هذا الموضوع أن عدد من ألوية الشرطة ضباط في درجة لواء كانوا وشاركوا في هذه الحفلة. إذن هذه بعض العناوين، ونحن أيضا إلى أخبارنا المحلية وكذلك في غرفة الأخبار. حادث طرق مروع في مدينة ريشون ليتسيون أدى إلى مصرع شابين في العشرينات من العمر وإصابة شاب وشابتين بجروح خطيرة. حتى الآن لا معلومات عن تفاصيل الضحايا. وفي ملف العنف والجريمة، أصيب مساء أمس شاب 20 بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار بالقرب من مفرق ديمونا الشمالي في منطقة النقب. حادث أليم جدا، جريمة مروعة. الليلة الماضية عثر في منطقة رام الله على جثة الطفل نعيم أحمد شامي البالغ من العمر 11 عاما، وبدوره أفاد الناطق بلسان الشرطة الفلسطينية العميد لؤي زقاد بأن النيابة العامة والشرطة باشرت التحقيق، وقال هنالك تفاصيل حتى الآن لم يتم التأكد منها بما في ذلك ما وصفه الإشاعات، وخاصة المعلومات بأن والد الطفل طالع في قتله، ولكن هذا لم يتم التأكد منه من قبل الشرطة الفلسطينية. اليوم اجتماع طارئ للمجلس الوزاري المصغر الكابينت لمناقشة استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، وذلك بعد تسلم رد حركة حماس على مقترحات إنهاء الحرب. وإيران تقدم مقترحا عبر باكستان لإنهاء الحرب يتضمن 14 بندا، قائلة أنه يأتي ردا على مقترح أمريكي مكون من تسعة بنود. إذن هذه بعض العناوين من الساعات الأخيرة، ونحن أيضا نلخص المشهد. الشمس في دقيقة.
1: مقتل 3 أشخاص في جريمتي قتل منفصلتين في رهط والرملة، ارتفاع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 101 منذ بداية العام. ارتقاء 7 أشخاص وإصابة العشرات بنيران الجيش الإسرائيلي في القطاع، ارتفاع عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر إلى 828. استمرار اعتداءات المستوطنين على ممتلكات ومنازل الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، إصابة شاب ومسنة قرب مدينة الخليل، واقتلاع عشرات أشجار الزيتون في مسافر يطا. ترامب يقول إنه قد يكون من الأفضل عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران والإبقاء على الحصار البحري عليها بهدف دفعها إلى تقديم التنازلات المطلوبة. الولايات المتحدة تعلن قرار سحب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا خلال الأشهر القريبة على خلفية ارتفاع حدة التراشق الكلامي بين المستشار الألماني والرئيس الأمريكي في ضربة ليست الأولى لحلف الناتو منذ بدأت الحرب على إيران. حزب الله يصعد من استخدامات المسيرات الخفيفة ويستهدف تجمعات للجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، ارتفاع حدة الانتقادات للحكومة على خلفية الوضع في جنوب لبنان.

إذن هذا التقرير أيضا للزميلة زهرة سعيد والمعطيات حول العنف والجريمة. ويأتينا بلاغ أول الآن، كما يبدو حادث إطلاق نار في إحدى المدن العربية في الشمال قبل قليل، ومعلومات تشير إلى إمكانية وجود ضحايا أو ضحية. هذه معلومة أولية سنتأكد منها خلال الدقائق القادمة، ولكن للأسف كما نتابع لا تغيير في المشهد. والآن نعم، هذا بلاغ رسمي الآن من قبل شرطة إسرائيل. شرطة إسرائيل باشرت التحقيق في حادث إطلاق نار في مدينة شفا عمر، ونتيجة إطلاق النار تم إقرار وفاة شخص. الشرطة باشرت التمشيط أو بعمليات التمشيط والتحقيق. هذا إذن بلاغ رسمي، إطلاق نار ومقتل شاب في مدينة أو شخص في مدينة شفا عمر في هذه الدقائق، وفق البيان الرسمي الذي ورد من شرطة إسرائيل. إذن قتيل في شفا عمر، والحديث عن رجل في 50 من عمره تعرض لإطلاق نار، وهذا في حي وادي سقيع كما ورد لغرفة الأخبار في إذاعة الشمس. إذن رجل في 50 من عمره يتعرض لإطلاق نار وقتل قبل قليل.

0: نحن كما ذكرت أعزائي المستمعين سنحاول أن نأتي بتفاصيل إضافية إذا توفرت معلومات، للأسف يعني أقول هذا، وكل مرة نعود إلى نفس المشهد. والآن بلاغ عن جريمة قتل في مدينة شفا عمر في حي وادي الصقيع، وهذا الحادث ينضم إلى سلسلة حوادث كانت في نهاية الأسبوع ما بين رهط، هناك قتل شاب، وكذلك في مدينة الرملة تابعنا في نهاية الأسبوع مقتل شخصين في إطار ما يعرف بتصفية الحسابات، هذا ما قيل. وبين هذا وذاك في سخنين استمرار للأسف التهديدات وكذلك إطلاق النار وغير ذلك من الأحداث، وكانت في نهاية الأسبوع أيضا وقفة احتجاجية هناك من قبل مجموعة من المحامين بفعل استمرار الاعتداءات. ومعي على الخط الهاتفي الأستاذ المحامي موفق أبو يونس. أستاذ موفق أهلا بك معنا، صباح الخير.
1: صباح الخير لك أخ جاكي ولجميع المستمعين.
0: يعني نحن للأسف ننتقل من بلد إلى بلد، الآن يأتينا البلاغ عن جريمة في شفا عمر، ولكن نعود إليك في سخنين. لجنة لواء حيفا في نقابة المحامين نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة في سخنين، وهذا استنكار لظاهرة العنف وتضامنا معك. ما الذي حصل أستاذ موفق؟
1: نعم للأسف أخ جاكي، في بداية الأسبوع تعرضت سيارة زوجتي للحرق ولإطلاق رصاص على السيارة وعلى البيت والمكتب. وتفاجأنا، طبعا تم تقديم شكوى لدى الشرطة. تفاجأنا في أول امبارح بحرق السيارة الثانية، يعني وديت أنا السيارات على التصليح، في سيارة نزلت عن الشارع للأسف، وديت السيارة الثانية على التصليح سيارتي طبعا. فانجبرت أجيب سيارة لقريب لإلي اللي أستعملها. فتفاجأت أنه أول امبارح حرقوا لنا إياها من جديد.
0: وبتعرف أنت الآن من يسمع، أنت محامي، شو السبب؟
1: للأسف بيبعثولي يعني السبب معروف، محاولة ابتزاز ومطالبة بدفع خاوة.
0: ابتزاز ومطالبة بدفع خاوة بدون أي يعني، مع أشخاص أنت تعرفهم، أشخاص أنت تعاملت معهم، أنت مثلتهم، دافعت عنهم؟
1: لا لا لا للأسف مش قصة مربوطة بشغلي، مش قصة مربوطة بشغلي بتاتا. يعني تم إرسال رسالة عن طريق تطبيق الواتساب اللي الشخص بطالب فيها بمبلغ معين، وإذا بتدفعش إحنا من راسك.
0: بس يعني خليني اسمح لي استاذ، انا بتعرف بدي اكون شوي ظالم بالاسئله حتى نقطة اجوبه. انا بدي اشكرك انك يعني مش كمان مش سهل انه الواحد يحكي بهيك ظروف. طيب بسخنين في محامين كثار غير موفق ابو يونس، تمام؟ وفي وانت محامي وانت اعتقد تعمل منذ فتره، اللي بيجي بقول لك طيب ما فيش دخان بدون نار، واللي بقول لك في إشي، يعني انا حاول افهم، انت محامي لماذا يتم استهدافك ويطلب منك تدفع خاوه؟

0: اخ جاكي هيك خليني اكون صريح معك، انا صار لي 27 سنه محامي، وانا معروف بشغلي الحمد لله رب العالمين، يعني اعوذ بالله من كلمه انا. اسال كل محامي المنطقه واسال كل قضاة المنطقه، سخنين، عكا، حيفا، الناصري، بير السبع، اسال للقدس لبير السبع، اذا في محامي بيجيب محامي او مواطن بيجيب سمعتي بحرف واحد انا مستعد ادفع 100,000 شيكل. مش بس هيك، للأسف في محامين كثير من سخنين ومن برية سخنين اللي تم إطلاق الرصاص عليهم أول مرة وثاني مرة وطولبوا إنه يدفعوا خاوة، ويبدو إنه قسم رضخ وقسم ما رضخ. يعني هاي صارت ظاهرة للابتزاز.
1: يعني بمعنى أنه من يستهدف الآن ليس فقط أصحاب محل أصحاب محلات تجارية، ليس فقط أصحاب شركات، أصحاب مصالح، وإنما أيضا نصل إلى قطاع المحامين.
0: آسف أقول لك أنه مش بس قطاع المحامين، يبدو أنه في، يعني في معلومات اللي أنا بعرفها، في مهندسين اللي بيدفعوا خاوة، وفي أطباء اللي بلشوا يدفعوا خاوة، وحتى في، يا سيدي كيف فهمت، في يعني مش في نسوان اللي ستات اللي بيفتحوا محلات مكياج وكوسميتيكا وهي الشغلات. يبدو انه الامر وصل حتى لتدفيع النساء.
1: يعني كل من يبادر الى اي مصلحه يصبح الان في دائره الاستهداف. واسالك، قبل فتره انتفضت، استخدم هذه العباره، سخنين، وخرجتم الى الشارع، وكان تحرك من قبل محامين واطباء، وبدا التحرك في سخنين، انتقلنا الى تل ابيب، بدا نشاط، يعني عم تقول رجعت الأمور إلى ما كانت عليه في البلد؟
0: يبدو أنه رجعت إلى ما كانت إليه، ويبدو أنه أسوأ مما كانت عليه. يعني أخ شاكي بدي أحكي لك، إحنا بآخر أسبوعين، يعني تم ليلي إطلاق نار على محلات وعلى بيوت وعلى مكاتب وسيارات. يعني يوميا في، مش بس حالي، حالات للأسف.
1: نعم. أين الشرطة؟
0: طبعا أخجاكي مين مثلك بيعرف إنه في تقاعس من في عمل الشرطة، وبديش أقول لك إنه في تقصير كثير.
1: أنت يعني بطبيعة الحال بلغت الشرطة، وأنت محامي ورجل قانون.
0: بلغت يا سيدي، بلغت الشرطة. هني كانوا يدعوا دائما انه احنا ما فيش تعاون من قبل المواطنين العرب معانا. لما اجى الشرطة اول مرة وثاني مرة وثالث مرة قلت لي يا اخي ايش المطلوب مني؟ قال قلنا انا بدي اتعاون معك. طيب هاي رسالة التهديد، وهذا السيرتون، مقطع الفيلم اللي حرقوا السيارة وهني اللي نشروه، يعني المجرمين اللي نشروه. وهاي الكاميرات السنتين الثلاث اللي انا جبت لكم اياهن. طيب شو ظل تمشي اخرى كمرتين، وتعرفوا لوين وصل الزلمه، كمرتين او ثلاث او الشخصين.
1: نعم.
0: شو يعني شو ناقص انا اروح امسكه واجيب لكم اياه؟ شو في بعد؟
1: بعدين برايك يعني المشتبه بهم من البلد ولا من خارج البلد؟
0: اخي العزيز خليني اكون صريح معك، الشك الاكبر هو انه المشتبه بهم هم من داخل البلد، لانه بيجوا مشي وبنهزموا بهربوا مشي، طبعا بهربوا كالفئران، بهربوا ركض. مش مستبعد انه يكون اللي بيحركهم او من داخل البلد او من خارج البلد.
1: وهذا الى اي مدى؟ اولا طبعا احنا بنحكي على اعتداء على امن شخصي، كيف بغير مسار عملك، ظروف حياتك؟
0: طلع اكون صريح معك، الامر مش سهل، الامر صعب، بس احنا اقوى منهم ان شاء الله. انا طبعا اعلنت امبارح، صرحت انه انا اغلقت مكتبي الى اشعار اخر، ما بديش اشتغل. يعني انا في عندي كمان محامي بيشتغل معي، سكرنا المكتب، اعلنا عن اغلاق المكتب، بدنا نقدم طلبات نأجل الجلسات اللي معينه. والحمد لله.
1: بس انك تسكر مكتبك هذا مش معناه، يعني هي خطوه ايش؟ خطوه وقاي ولا خطوه احتجاج؟
0: الجهتين، يعني خطوة وقاي وخطوة احتجاج، لأنه يعني تم إطلاق الرصاص على المكتب كمان.
1: نعم.
0: هي أكثر احتجاج.

0: يعني.
1: نعم، لأنه بقول لك هيك بهاي عملية نجح من يريد الضغط عليك، وهاي أنت بدالية بتسكر مكتبك.
0: لا، فشلوا ينجحوا، فشلوا ما فشلوا ينجحوا. احنا خطوة الإغلاق هي خطوة احتجاج.
1: على كل الأستاذي، أولا الحمد لله على سلامتكم، احنا رح نتابع الموضوع وكان مهم نسمع صوتك. والشرطة بلغتك بأي تطور بالتحقيق ولا الأمور محلها؟
0: للأسف لم يتم تبليغي حتى اليوم بأي تطور بالتحقيق. نعم. بالقضيتين يعني، بالقضيتين.
1: على كل الحمد لله على سلامتكم وشكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي.
0: سلام عليكم. شكرا.

0: فيا. هل تذكرين ضيعتي للشاعر ابن سخنين خازن عبود؟ وهذه الكلمات لسخنين، هل تذكرين ضيعتي؟ ونحن نذكر أيضا ونريد أن نبقى في سخنين دائما، ولكن في مسار آخر للأسف الشديد. كتب خازن عبود، لحن وغنى وديع الصافي لسخنين. فاصل ونتابع في أول خبر.
1: يلا على العذري إيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على العذري إيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عذري إيلي في أنحاء البلاد. عذري إيلي، متعة لكل العيلي.
2: سوبر ستار نجم المشتريات،
3: مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الأحد. فخدة خروف 1 كيلو ب 89 شيكل و90، بندورة 3 كيلو ب 10 شيكل و90، خيار 3 كيلو ب 10 شيكل و90، كوسة بلدي 3 كيلو ب 10 شيكل و90، فاصوليا خضراء أو صفراء 1 كيلو ب 8 شيكل و90، وكيس ملوخي الواحد ب 8 شيكل و90.
4: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد، سوبر ستار مجد الكروم.
2: سوبر ستار انسب
5: الاختيار. إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
6: الشمس دائما.
7: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت.
8: الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني بقى.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:36 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. كنا في سخنين مع المحامي موفق أبو يونس وتعرضه للتهديد والابتزاز كما قال، وحرق سيارته وسيارة زوجته وتهديدات فقط لكونه محامي ومطالبته بالخاوة. هذا في سخنين، وصف لنا مشهد مؤلم، وكما ذكرنا قبل قليل جريمة قتل في شف عمر، إطلاق نار، مقتل رجل في الخمسينات من عمره قبل قليل في حي وادي صقيع. سنعود إلى شف عمر، ولكن الآن أيضا إلى رهط. الشاب إسماعيل أبو عابد في الثلاثينات من عمره تعرض لإطلاق نار، وكانت هذه الحادثة هي الثانية خلال ساعات أدت إلى مصرع 3 شبان. أستاذ يوسف أبو جعفر نائب رئيس البلدية في رهط، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: احنا بنحكي معكم لما في حوادث قتل للأسف الشديدة وإصابات حرجة، ولكن هل مشهد إطلاق النار مستمر في البلد؟
1: يا سيد العزيز، الظاهر أنه مجتمعنا العربي لم لا يريد أن يدرك أن الحلول ممكن أن تكون أبسط من ذلك بكثير. يعني ما نشاهده مؤلم جدا، يعني الكلمات لا تفي حقها، لا نفي حقها إذا تحدثنا عن حوادث القتل تحدث في المجتمع وأسبابها بسيطة وتافهة غالبا. ذلك للأسف الشديد لا نملك الكثير سوى نعزي الضحايا ونأمل ألا يحدث غير ذلك. يعني للأسف الشديد،
0: هل دافع الجريمة الذي كان يعني معروف هو يرتبط بماذا؟ بأمور مثلا تصفية حسابات، ثائر انتقام؟
1: أغلب القضايا القتل في المجتمع العربي في الجنوب هي قضايا خلافات بسيطة ليست لها لا داعي فيها أن تصل حتى لمجرد خلاف أبدا. يعني قد يكون تبدأ جريمة واحدة ثم تصبح القضية قضية ثأر، وليست هناك ما يحدث في الشمال من قضايا جريمة منظمة. لا لا لا، هنا قضية الجريمة يعني أنا أعرف الشاب وأعرف والده وأعرف العائلة، ناس آخر همهم في الدنيا أن يكونوا في عالم الإجرام أو حوله، وذلك هم ناس منظمون مرتبون، وقدر الله أن يختلفوا مع أحد الأشخاص فكانت الجريمة. لأن سرعة إطلاق النار وجود السلاح وأن الحل الوحيد هو السلاح.
0: يعني الأسبوع الماضي فقط رئيس البلدية طلال قرناوي التقى بالمفتش العام وقالوا الشرطة ودورها وزيادة تواجد الشرطة في المدينة والكاميرات وكل التكنولوجيا التي يتحدثون عنها، هل في شيء تغير؟ يعني أنا أفهم أنه إذا حدا قرر يقتل شخص مثلا وبواقعنا الموجود صعب تمنعه، ولكن مثلا من يصل إلى رهط الآن صباحا، في تواجد شرطة، في انتشار، في دوريات، في أي شيء يعطيك شعور أنه في سلطة قانون في البلد؟
1: عادي، هناك تواجد لمحطة الشرطة بشكل طبيعي عادي زي أي يوم ثاني. أن يختلف الأمس عن اليوم لا أعتقد صراحة. ما يختلف هو أننا إحنا لم نعد نهتم، يعني ما أصبحت نوع من الحزن والألم عندما نتحدث عن قضايا القتل لأننا ننتظر الجريمة القادمة. ليس في
0: يعني ما تقول لي الآن باختصار للأسف أنه هذه الجريمة جاءت في إطار تصفية حسابات. طيب لجنة الصلح
1: لا ليس تصفية حسابات، خلافات بسيطة تافهة،
0: ولكن في لجنة شعبية وشكلت لجنة شعبية وقالوا نعم عم بيعملوا على حل خلافات. يعني كل هذا ما نجح في هاي المرحلة؟
1: هناك لجان وساطة، اللجنة الشعبية جزء من كثير من الأعمال ضد العنف وضد كثير من القضايا الاجتماعية، ولكن لجنات الوساطة هنا الخلاف بين جارين أو جيران بشكل بسيط، خلاف أي جار ثم يصل إلى القتل في لحظات. لذلك لا أحد يستطيع أن يتنبأ بكل بساطة، لا أحد يستطيع أن يتنبأ كيف تكون الجريمة القادمة وما سبب حصولها
0: للأسف الشديد. والآن الشاب يعني أنت عم بتقول لي ما له علاقة بأي بعد إجرامي أو إجرام منظم أو بعد جنائي؟
1: أبدا أبدا أبدا، نهائيا نهائيا، هذا ما يعرف والله أعلم.
0: نعم. طيب أنتم على مستوى البلدية هل بقيت لديكم أي أدوات آليات؟
1: آلياتنا هي الآن في الجانب دعوة

0: الشرطة أن تأخذ دورها وهي لا تفعل ذلك. وفي داخل المجتمع نفسه ما نقوم به من ناحية تربية، توعية، حديث، حل خلافات إذا عرفنا عنها. المصيبة تحدث، الكوارث تأتي في قضايا لا نعلم عنها، لا تصل إلى الحيز العام، لا تصل إلى أذان هذه القضايا.
1: للأسف الشديد. أنا أشكرك أستاذ يوسف على المداخلة، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك ونتأمل خير للمجتمع.
1: صباح الخير زميل الصحفي زايد خنيفس شف عامر. صباح الخير زايد. زايد هل تسمعني؟ صباح الخير.
2: صباح الخير أخي.
1: ما هي المعلومات الواردة من شف عامر؟
2: شيء صباح الخير طبعا للجميع. المعلومات يعني هناك في إطلاق نار كان تقريبا الساعة 7 على مدخل شف عامر الجنوبي، وطبعا نجمة داود الحمراء أقرت وفاة شخص. يعني هناك من يقول يعني حسب بيان نجمة داود الحمراء 50 عام، ولكن معلوماتي أنا الأكثر ممكن دقيقة أنه هو حوالي 30 عام.
1: 30 عام. وفي بعض التفاصيل زايد أنه هو كان في يعني للأسف الصورة أنه هو الجثي على الشارع، وحده يعني الصندوق اللي فيه بأخذ عادة الزوات اللي هو كانت كما يبدو في طريقه إلى العمل من تعرض لإطلاق النار.
2: على ما يبدو هيك يعني فعلا أنه الشخص كان متجه إلى نحو عمله. والقضية يعني القضية معروفة، يعني أنا أحاول قدر المستطاع أن أكون حذرين، لكنها يعني هي نفس على ما يبدو نفس القضية التي حتى اليوم لم يستطيع أحد. هناك كانت مبادرات للجان الإصلاح ومبادرات شخصية، ويعني نتأمل أن بالنهاية أن تتكلل، لأنه هذا الموضوع فعلا يعني
1: يعني معلوماتك معلوماتك انه الضحيه من سكان البلد
2: نعم.
1: وهذا يعود الى خلافات موجوده
2: على معروفة. ما يبدو على ما يبدو يعني انا يعني لن احسم هذا الموضوع في هذا الحديث، ولكن يعني حسب الاسم المتوفر عندي هو يعني ممكن يكون في علاقه في نفس القضيه التي طبعا ذهب ضحيتها الكثير
1: عدد كبير من الضحايا. نعم. في نعم. شفا عمر. نعم. وتصفيه. نعم. الحسابات رغم الحديث عن محاولات. نعم. صلح ومحاولات انهاء هذا النزاع الدموي، ولكن حتى الان يعني لم ينجحوا في ذلك.
2: احنا يعني نبقى على امل ان هذا الموضوع فعلا يعني ينتهي، لانه يعني كما وصل لحضرتك طبعا انه في هناك صور كان متجه الى عمله فعلا شخص يعني متجه يعني لا فيش عنده مشاكل، ولكن وجوده ممكن قريب من احدى الجهات هذا طبعا ما يدفعه الأبرياء.
1: وكما فهمنا او احد من افراد العائله او شخص قريب منه قتل قبل سنه تقريبا، كيف فهمت؟
2: هذا هو الحديث. نعم هذا هو الحديث.
1: للأسف الشديد أنا أشكرك على هذه المعلومات. طبعا إذا توفرت معلومات إضافية سنعود إليك. شكرا لك الزميل الصحفي زايد خنيفس. وجريمة قتل في شف عامر هذا الصباح، واستمعنا إلى ما قاله الزميل زايد من سكان المدينة، ونقل لنا التفاصيل الأولية ما يسمح بنشره في هذه المرحلة، ولكن كما يبدو هذا يندرج في إطار النزاعات الموجودة أو النزاع الموجود الذي أدى إلى مقتل عدد كبير من الأشخاص خلال السنوات الماضية، ولم ينجحوا في إنهاء هذا النزاع والخلاف. كنا في شف عامر، كنا في رهط، كنا أيضا في سخنين، كانت جريمة أيضا مزدوجة في اللد والرملي، سنعود إلى هناك لاحقا، ولكن هذا هو واقع الحال للأسف الشديد. الآن إلى محور للأسف أيضا صعب، ولكن التطورات في المسار الإقليمي. بوكرتوف ومسرائيل شلوم لخا.
3: בוקר טוב
1: ז'קי. בוא נתחיל עם עזה, חוזרים לעוד מערכה, עוד מבצע, ככה לפי הכיוון של הדרג המדיני סלש צבאי?
3: אני חושב שעוד קצת מוקדם. קוראים שם שני דברים במקביל. מצד אחד, איזושהי התעקשות של חמאס שלא להגיע לשלב הבא של פירוק מנשק, הם רוצים דברים אחרים, של טכנוקרטים, כל המרכיבים בהסכם של טראמפ, בתכונית של טראמפ, שנוחים להם. ולעומת זאת התעלמות ממה שישראל דורשת. מרכיב שני פה שצריך לחשוב עליו הוא העניין של נתניהו עצמו. הוא יודע שהסיפור לא פתור, הוא הבטיח ניצחון מוחלט שהוא מעולם לא יכול היה להשיג.

إذن سألتك لوين رايحين، ونحن كنا في حديث مع المحلل للشؤون الأمنية والعسكرية عمو سرائيل. تحدثنا في ثلاث جبهات، بدأنا من قطاع غزة، وهل مسار العودة الآن إلى القصف في غزة وفي ما بقي من غزة، يمكن أن نقول، وخاصة أن الجيش كما نعلم يسيطر على 53% من قطاع غزة، ولكن الآن إمكانية للعودة إلى المسار العسكري. اليوم يلتئم المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية لبحث سيناريوهات. الادعاء في إسرائيل أن حركة حماس لا تقوم بالخطوات المطلوبة لنزع سلاحها، وفي حماس يقولون أولا طبقوا المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، وهو يرتبط بإدخال المساعدات بوتيرة أعلى، تحسين ظروف المواطنين، فتح معبر رفح، إعادة الانتشار والانسحاب تدريجيا، وهنالك مطلب أيضا بنزع سلاح الميليشيات المدعومة إسرائيليا. بعد ذلك تبدأ حماس بتسليم سلاحها، ولكن ما زلنا في هذه الدائرة المفرغة، وواضح أنه لا نية لإسرائيل لأي تغيير جوهري في القطاع على الأقل حتى موعد الانتخابات، لأن هناك مصلحة أن تبقى دائما جبهة مشتعلة بشكل أو بآخر. كنا أيضا في موضوع لبنان، وقبل لحظات ونحن في خضم اللقاء يمكن أن نقول جاء بلاغ إسرائيلي يحذر سكان عدد كبير من القرى في الجنوب بمغادرة هذه القرى،

وأيضا التطورات بالنسبة للمشهد مع إيران في إطار المفاوضات من جهة، والتهديد بالعودة إلى المسار العسكري بشكل أعنف، لأنه الآن نحن في أيضا مسار عسكري، الحصار البحري وغير ذلك من الخطوات. وإذا عادت المواجهة بين واشنطن وطهران، هل ستدخل إسرائيل على الخط؟ يقول هرئيل نعم، هذا وارد أيضا. إذن هذه الصورة للأسف الشديد. يعني كنت آمل أن آتي بتفاصيل أكثر إيجابية إذا كان على المستوى المحلي والإقليمي، ولكن أنقل لكم الصورة بواقعها الحالي. وكما ذكرنا على مستوى مجتمعنا العربي، جريمة أخرى تضاف إلى مسلسل الجرائم هذا الصباح في مدينة شفا عمر. نحن ننهي الساعة الأولى، أعزائي، نخرج الآن إلى فاصل قصير، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام الثامنة مع الزميلة ياسمين غميد، نعود ونلتقي بعد الأخبار مباشرة في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية زميلها بعويس، في غرفة الأخبار ياسمين غميد. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، نلتقي بعد أخبار الثامنة.

0: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم اطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
1: بتر لمواد البناء حامي جيبتنا.
2: حملات الطحن وحرق الأسعار في البترول لمواد البناء دير المكسور بتوقف. إيش شلت سبعوني 24 كيلو 139 شيكل، دبيق مستر فيكس 116 48 شيكل بس يا بلاش، ودهان أكفانير 16 لتر محل 250 شيكل بس ب 179 شيكل. خاضع لشروط الحملة عبر الويز بئر المكسور. لحقوا حالكم.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. قتل صباح اليوم رجل خمسيني جراء تعرضه لإطلاق نار في حي وادي صقيع في مدينة شفا عمرة، وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت المكان بالعثور على الضحية ملقا على الأرض دون علامات حياة قرب محطة وقود في جنوب المدينة، حيث اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان. وبحسب المعلومات المتوفرة كان الضحية في طريقه إلى مكان عمله قبل أن يتم استهدافه، وسط ترجيحات من قبل الشرطة أن الخلفية جنائية، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي إلى 102 منذ مطلع العام الجاري. واستمرارا في ملف العنف والجريمة، أصيب مساء أمس شاب عشريني بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار بالقرب من مفرق ديمونا الشمالي في منطقة نقب، وبدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ثم نقلته إلى مستشفى سروكا لاستكمال تلقي العلاج. قال عضو نقابة المحامين موفق أبو يونس من سخنين في حديث لإذاعة الشمس في أعقاب إطلاق النار على منزله وإدرام النار بمركبته إنه يتعرض لمحاولة ابتزاز بهدف إجباره على دفع الخاوة. وأكد أبو يونس أن ما حدث لا يرتبط بعمله كمحام وعضو في نقابة المحامين. وحمل أبو يونس الشرطة مسؤولية التقصير والإهمال، مشددا على أن وجود كاميرات مراقبة في المكان كان يستوجب تحركا أسرع لكشف الفاعلين. في الضفة الغربية، عثر الليلة الماضية في رام الله على جثة الطفل نعيم أحمد شامي البالغ من العمر 11 عاما. بدوره أفاد المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزقات بأن النيابة العامة والشرطة بشرت التحقيق داعيا كافة المواطنين إلى ضرورة عدم تنقل الإشاعات وانتظار أي تفاصيل من مصادرها الرسمية. يأتي ذلك وسط أنباء متداولة تشير إلى ضلوع والده في جريمة القتل، حيث أقدم على قتله وحرق جثته. في أخبار حوادث الطرق، أسفر حادث طرق مروع في ريشون لتسيون جنوب المدينة تل أبيب صباح اليوم عن مصرع شابين في العشرينيات من العمر وإصابة شاب وشابتين بجروح خطيرة ومتوسطة. وأفيد بأن الحادث نجم عن اصطدام عنيف بين مركبتين، حيث عمل الطواقم والإطفاء والإنقاذ على إخماد حريق اندلع في إحدى المركبات وتخليص عالقين. في لبنان، أصدر الجيش صباح اليوم إنذارا عاجلا لإخلاء 11 بلدة في قضاء النبطية جنوب لبنان، وأوضح الجيش أنه سيعمل بقوة في هذه البلدات في ضوء قيام حزب الله بإقرار اتفاق وقف إطلاق النار. فيما يتعلق بقطاع غزة، من المتوقع أن يعقد اليوم الأحد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري المصغر الكابينات لمناقشة استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، وذلك بعد تسلم حركة حماس رد حركة حماس على مقترح إنهاء الحرب. وأشارت وسائل أعلام إسرائيلية إلى أن الاجتماع سيبحث إمكانية العودة إلى القتال بعد أن طالبت حماس بتنفيذ تعهدات اتفاق شرم الشيخ وإجراء تعديلات جوهرية على مقترحات الوساطة الدولية. كما تمسك رد الحركة بمطالب الانسحاب الكامل من غزة ووقف إطلاق النار الدائم. في غضون ذلك، أكدت مصادر مطلعة أن مدير عام مجلس السلام نيكولاي ملاديفنوف غادر العاصمة المصرية القاهرة عقب تسلم رد الحركة، وسط أنباء عن استياء الوسطاء المصريين من طبيعة التعديلات التي أدخلتها حماس على المقترح. كما أشارت المصادر إلى احتمال مغادرة وفد الحركة للقاهرة قريبا للمشاركة في انتخابات المكتب السياسي المقررة خلال الأيام المقبلة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة، وفي ساعات المساء يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة. كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تساقط الثلوج في جبل الشيخ. في القدس 23 درجة، الجليل الأعلى 22، طبرية 28، الناصرة 26، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 23، النقب 28، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. 8:06 السلام في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. في الساعة الأولى تابعنا في عدد من المحاور للأسف المشهد الأساسي مرتبط بالعنف والجريمة. كنا في شفا عمر، مقتل شخص في الخمسينات من عمره، وكما يبدو في إطار النزاع الدموي في المدينة بين جهات. لطالما تحدثنا عن هذه القضية. كنا في رهط أيضا، الأنباء التي كانت في نهاية الأسبوع عن مقتل شاب هناك، جريمة مزدوجة في الرملة. بدأنا مع المحامي موفق أبي يونس والمشهد الصعب الذي وصفه بالنسبة لسخنين. والآن معي رئيس البلدية في سخنين ورئيس اللجنة القطرية سيد مازن غنايم. أبو محمد يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح النور أخي جاكي، إلك ولكل الإخوة المستمعين.
0: والحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمك، شكرا لك.
0: لا أستطيع، أنا المفروض أن أتحدث عن المشتركة والسبعية، ولكن لا أستطيع أن أتجاهل ما قالوا لي المحامي موفق بيونس هذا الصباح، أن الأمور في سخنين صعبة، إطلاق نار، تهديدات، خاوة مطلوبة من محامين، أطباء، مهندسين، أصحاب محلات تجارية. شو اللي عم بيصير؟
1: يعني اللي بتحكيه أنت مظبوط أخي، واللي حكى أخونا موفق بيونس برضه مظبوط. يعني لا يعقل أنه محامي اللي بيمارس مهنته اليوم يعتاد عليه، يعني شو مع الطبيب بكرة، شو مع المعلم المدرسة، شو مع رئيس البلدية، شو مع الناس اللي بيشغل، إن كانت في سكتر التعليم، رفاه اجتماعي، طب، تمريض، كل هاي الأمور يعني مؤلم جدا. يعني حتى الرسالة اللي وصلت لأخونا موفق، طبيعي احنا امبارح أقل شيء من الضمى معاني أف معاه، وكنا في الوقفة الاحتجاجية، وأنا قلت يعني من جهة لا يمكن التعويل على شرطة إسرائيل، بس من جهة ثانية لا يمكن إعفاء شرطة إسرائيل. فإن دل على شيء في عنا اليوم شباب عديمي مسؤولية، اللي مش عارف كل واحد يعني بينام بأرجل وبقول والله أنا أجع عبالي قبل 10 سنين كان عنا قضية مع محامي إكس أو مع طبيب واي أو مع مدير مدرسة وتصرف عنا كذا، في اليوم أنا بدي أدفع ثمن. يعني لهذا الوضع إحنا وصلنا، مؤسف إذا هذا الوضع بيستمر. أنا بقول لك لا لا لا محامي بيقدر يمارس مهنته، ولا طبيب، ولا رجل أعمال، ولا غيره. فتصور الوضع مش بس في سخنين، مؤلم جدا في كل مجتمعنا العربي. هذا المجتمع اللي له عاداته وتقاليده وتاريخه وجذوره، تصور لوين وصلنا. بدل ما نحكي عن الإنجازات الكبيرة اللي وصلوا لإلى بناتنا شبابنا في أعلى المستويات، كل هذا نحط على جانب، واعطينا لوسائل الإعلام العبرية يقول تربيتكم غلط، ثقافتكم غلط، وهي هي
0: السؤال. أنت بحكم موقعك، أنت رئيس بلدية سيد مازن، وأنت على اطلاع ومعرفة بالتفاصيل، منها ما تستطيع أن تقول لي على الهواء، ومنها ما تحتفظ به لنفسك وأيضا لسلامة وأمن المواطنين في البلد. هذا الكلام يعني الآن من يستمع إليك من سخنين تزعلش مني، فيه شعور عجز. طيب شو ممكن نعمل؟
1: طلع يعني لا هو مش عاجز، لأنه في برضو ناس خيرين اللي بيشتغلوا على مدار الساعة. يعني إذا بنأخذ اليوم لجنة الصلح اللي بتسوي عمل جبار، إذا بنأخذ المشايخ، بنأخذ أهل كثير شباب اللي بتطوعوا، عندنا الجرأة، طبيعي مشكورين. ولكن أنت ما بتقدر تسيطر على بلد عدد سكانه 36,000 مواطن وفيها يمكن 30 أو 40 واحد عدمي مسؤولية، اللي ما بتعرف هذول يعني خفافيش الليل اللي بينام كل النهار وبيطلع بعد الساعة 1 أو 2 بالليل. إيش أنت ممكن تسوي مع إنسان اللي بينام 14 ساعة وبقول أنا الليلة مثلا الساعة 2 أو 3 وجه الصبح بدي أروح أحرق لفلان؟
0: طيب هذا فلان أو علنتان ما عنده يعني جهة تستطيع أن تتواصلوا معها أو تواصلوا معها ماذا؟ طيب إذا الكل عارف مين، ليش الشرطة مش عارف مين سيد مازن؟
1: طلع يعني حتى أخونا موفق أبو يونس اللي بالفعل يعني دفع ثمن كبير، ما بيعرف مين اللي بعث له هاي الرسالة، أو ما بيعرف مين اللي هدده. يعني أخونا موفق من المحامية القديرين في مجتمعنا العربي، ويمكن عنده مئات القضايا، أو يبديش أقول لك يمكن أكثر. فتصور واحد بيقول له كان عندك قضية قبل 10 سنين وإنت سويت 1 2 3، مين هذا الشخص؟ يعني حتى موفق نفسه بقول لك يا عمي أنا محامي، أنا كل يوم عندي قضية 2 و3، وعلى مدار هاي السنين يمكن عندي مئات القضايا.
0: نعم، ولكن هو قال انه الجو العام الموضوع مش محصور فيه، يعني الموضوع الان اصبح اوسع من ذلك، وفي اطلاق نار وفي حيثيات. وللاسف احنا قبل يعني اسابيع او شهرين يمكن تحدثنا معك وكنا في حاله انه في شيء بلا شيء يتحرك، بدا من سخنين وانطلق لكل مجتمعنا. يعني هذا ما نسمعه الان للاسف يحبط، لانه حتى اذا عدنا الى سخنين تعود الامور الى هذا المشهد. يعني عمليا نحن في مرحله انه لا نملك اي وسيله للمواجهه.

0: لا اخي جاكي، احنا قلنا من اليوم الاول احنا ما معنا عصا سحري اللي او اوعدنا خلال جمعه او اكثر انه نحل هاي الافه اللي بتلقش لنا كليات او هذا السرطان. ولكن بنفس الوقت بدنا نرفع الراية البيضاء، بدنا نكون طولين روح، بدنا نكمل في المسار اللي بلشنا فيه مع رجال الدين، مع الناس الخيرين، الناس اللي بيحبوا بلدهم وعندهم انتماء وعندهم ولاء، نكمل في هذا المشوار. يعني انا انبسطت كثير انه امبارح الشيخ علي ابو رياله من قال تقريبا كل القضايا اليوم اللي موجوده في سخنين محصوره يعني. فطبيعي بدنا نشد على ايديه، بدنا نكمل نكون لجانبه، وبالفعل يعني هاي القضايا بدنا نعالجها. بس من جهه ثانيه اخي جاكي بدك الايد الثانيه، الايد الثانيه مين؟ الشرطه. هاي المشكله عندنا الشرطه. عشان هيك بكره برضه في عندنا احنا في اللجنه القطريه اجتماع مع المفتش العام في حيفا، برضه رح نطلعوا على خطوره اللي قاعد
1: على فكره. الاسبوع الماضي كمان يوم الاحد الماضي كان في لقاء مع المفتش العام، وبكره كمان المفتش العام، وحسيت ان المفتش العام صار مبسوط يشوفكم كل اسبوع، بقول يعني عم بلتقي بالرؤساء والفي اللي بيدعموني وفي اللي بيكرموني وفي اللي بيعطوني شعور عام انه الامور باتجاه الصح. بس هي احنا اليوم ثلاث جرائم خلال 24 ساعه 48 ساعه عم تشرح لي واقع الحال، ليش لازم طيب نشوف المفتش العام ماذا بعد؟
0: لا لا، المفروض هاي المرة يكون بعكس الاجتماعات السابقة. يعني المفتش العام يعني أوعد كثير، يعني لمن قال بدنا نقول مكتبي من مركز البلاد لشمال البلاد شفنا ما سواش شيء، لمن إخوتي زملاء رؤساء السلطات المحلية قعدوا بالقدس ووعد إنه كل أسبوعين لازم نكون، بس النتيجة صفر. يعني عشان هيك بدنا نقول له إنه إحنا مش معناش وقت، وعندنا في بيوتنا في عندنا قهوة نشرب قهوة ومي وكذا، في عنا الحمد لله رب العالمين بعد وضعنا الاقتصادي بسمح لنا نشرب قهوة ببيوتنا، يعني مش احنا رايحين تنضيف ونشرب قهوة عنده. فعشان هيك المفروض بكرة يسمع حكي صعب، او اليوم في نهاية المطاف بيكون نتائج لهي الاجتماعات، او صح نقول له يعني في المرة القادمة ممكن ما نجيش لا عندك ولا عند غيرك، يعني عشان يكون واضح.
1: وإلى الحلبة السياسية، أمس النائب منصور عباس بيقول نحن مع المشتركة تقنية وعدة دعوات، يعني الكل بنوايا طيبة، وأنتم كسباعية تقولون أنا الأوان لإنهاء الملف الجديد. إذا أنا شايف أنه عم بتقولوا حتى نهاية 5 أعطونا أجوبة، هذا عم بتقولوا للأحزاب، مش أنه ظلوا لآخر لحظة.
0: طلع أخي جاكي، أنا جدا مبسوط امبارح من ردود الفعل بعد اجتماعنا عند أهلنا وإخوتنا في الريني عند أخونا أبو باسل رئيس مجلس الريني، والبيان اللي طلع من السبعية. يعني أنا جدا سعيد إنه الرد كان من الأربع أحزاب رد كثير إيجابي. طبيعي إحنا بدنا نكمل في هاي الإيجابية، مزبوط. يعني إحنا برضو عارفين شو ممكن في خلال المشوار هذا لنهاية شهر خمسة شو ممكن يستنانا. طبيعي يعني كل حزب له برنامجه السياسي، وإحنا بنحترم برنامج السياسي لكل حزب له مطالبه، ولكن في نهاية المطاف الشيء الأهم أخي جاكي وأنا بدي أقول لك إنه الاحترام، تعالوا تنحترم بعض، نبعد عن التخوين، عن التجريح، عن إعطاء شهادات، وصدقني في نهاية المطاف راح تكون قائمة مشتركة. وإحنا هدفنا في السبعية لا بدنا تجات ولا إن غاي ولا بدنا أي منصب، كل اللي بدنا إياه إنه نخوض المعركة الانتخابية في هاي الانتخابات، وإحنا موحدين على قلب رجل واحد أمام هاي التحديات الكبيرة أمام مجتمعنا، إن كان عنف وجريم إن كان.
1: ولكن عندما تم التوقيع على ما نسميه الآن بوثيقة سخنين، كان في اتفاق إنه كمان الموضوع يكون على برنامج يمكن أن نسميه موحد، ولكن في حرية عمل لكل حزب اللي سموها القائمة التقنية، بمعنى تحالف تكتيكي بعد الانتخابات لكل حادث حديث. هذا الموضوع يعني تلاشى ولا بعده موجود؟ يعني بحاول أفهم منك من خلال اتصالاتك شو نقطة الخلاف اليوم، لماذا لم يتم هذا الأمر؟
0: طبعا لما انا بحكي على انه نحترم البرنامج السياسي لكل حزب، هذا اللي بقصده. يعني اليوم اخوتنا في الموحد وحقن بقول لك احنا بدنا اليوم قائمه تقنيه تعدديه تقاسم ادوار كل هاي الامور، اخوتنا في التجمع الوطني بقول لك البرنامج السياسي، ومعروف انه البرنامج السياسي تبع اخوتنا في الموحد لا يمكن يتلاقى مع البرنامج السياسي تبع اخوتنا في التجمع. فاليوم احنا هاي الخلافات المفروض نحطها على جانب، نخوض الانتخابات اليوم في قائمه مشتركي، كل حزب له رأيه له موقفه السياسي له مطالبه، طبيعي رح نحترمه. لكن في نهاية المطاف اللجنة القطرية، يعني قلنا إنه كان اجتماع للسبعية، ولكن بعد انتهاء أيار رح نجتمع 66 رئيس سلطة محلية، ويكون قرارنا واضح وصريح وإجبار الأربع أحزاب على توقيع لخوض الانتخابات في قائمة مشتركة.
1: ما هي وسيلة الضغط؟ يعني التهديد بالمقاطعة.

0: لأنه كمان هذا
1: لا لا لا لا أنا آخر واحد في العالم، لأنه المقاطعة هي بتعطي جائزة لبن غفير وسموتريش. إحنا بنحكي في فرق بين اليمين وبين الفاشي. كل الوقت اللي هاي الحكومة فيها بن غفير وكودلف وسموتريتش اللي حتى اليوم بدنش يعطوا للمجتمع العربي يتنفس ومبسوطين على اللي بصير من يحتوى عن بجريم وشيخ ميزانيات وكل هاي الأمور، لا يمكن نعطيه الجائزة. عدم التصويت هو كأنه احنا صوتنا بشكل مباشر لبن غفير وسموتريتش، مش رح نعطيهن هاي الجائزة. لا، احنا بدنا نطلع ونصوت، وبدنا ان شاء الله نصل لنسبة 75% ونبعث بأكبر عدد ممكن.
0: يعني المطلب عمليا إذا أنا فاهم الضغط أنه إنه هذا الموضوع سريعا، بمعنى الإعلان للجمهور حتى نهاية هذا الشهر، إما في قائمة مشتركة وإما في قائمتين مع اتفاق ما بينهما، وأن لا نماطل حتى الدقيقة الأخيرة.
1: والأهم أخي جاكي هو الاحترام، أنه نحترم بعض بدون التجريح بدون التخوين، وهذا هو هذا الأساس. يعني أنه نتمنى أنه الخوض في قائمة واحدة، إذا لا سمح الله وصلنا لطريق مسدود بكل حادث حديث، ولكن الأهم أنه تعالوا اليوم تنحترم بعض، كل واحد له برنامج السياسي، له رأيه، له موقفه، إحنا بنحترم الجميع. ومن هنا هذا الأساس، كيف بدنا نكمل نحترم بعض لما نطلع لوسائل الإعلام، شو الرسالة اللي بدنا نبعثها، وبدنا نطلع بأجمل صورة، لأنه أهلنا وإخوتنا بيستنوا مننا أنه في نهاية المطاف الوحدة والاتفاق والنوايا السليمة.
0: على كل نحن سنتابع، ونشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا لك.
0: إذن رئيس بلدية سخنين رئيس اللجنة القطرية، تحدثنا في محورين، اللقاء كان حسب يعني ما تم الاتفاق حول موضوع اللقاء السباعي يوم أمس، والمناشدة في موضوع القائمة المشتركة، ولكن لا نستطيع أن نتجاهل ما سمعناه هذا الصباح من المحامي موفق بيونس، والمشهد العام في قرانا وفي بلداتنا العربية، وكما استمعتم لقاء غدا كما نفهم مع المفتش العام، لقاء آخر والثاني خلال أسبوع مع المفتش العام لشرطة إسرائيل، ولكن هل هنالك أي شيء يمكن أن يعطي شعور عام إنه الأمن الشخصي للمواطنين قد يتغير يتحسن؟ للأسف حتى الآن لا، وبدأنا هذا الصباح بجريمة إضافية في مجتمعنا في مدينة شف عمر، كما تابعنا عرجنا على الملف السياسي. نخرج الآن إلى فاصل ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.
2: قطر لمواد البناء هامش بتنا.
3: حملات الطحن وحرق الأسعار في البترول لمواد البناء بير المكسور بتوقف إيش؟ 50% على المسامير وشفرات الديسك، وشريط الشازور والناعم العشرة كيلو بس بأربعين شيكل، خاضع لشروط الحملة عبر الويز بئر المكسور. لحقوا حالكوا قبل ما ترتفع الأسعار.
2: انت أحسن اختيار يا
4: يلا على عذري إيلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عذري إيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عذري إيلي في أنحاء البلاد. عذري إيلي، متعة لكل العيلة.
5: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة، أو بالنسبة لكتير من النساء الغميضة مش لعبي، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم اطلبي من المحكمة أمر حماي مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
6: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
7: الشمس دائماً.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، وكنا قبل الفاصل في حديث مع سيد مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية رئيس بلدية سخنين. تحدثنا في مسارين، الأول هو العنف والجريمة والأمن الشخصي وكذلك الملف السياسي وما يرتبط في الانتخابات، وخاصة الدعوة التي صدرت من السباعية. وكما ذكرنا هنالك الآن العديد من التوجهات بهذا الخصوص. السؤال إلى أي مدى هذا سيثمر وخلال فترة وجيزة. نحن إلى المحور أيضا السياسي وما تابعناه في نهاية الأسبوع ما بين أم الفحم الناصرة وأيضا المشهد السياسي العام. دكتور يوسف جبرين صباح الخير.
1: صباح الخير جاك والمستمعين والسمعات.
0: أبدأ بموضوع الدعوات التي تسمعوها يوميا بالنسبة لإنهاء ملف المشتركة أو إعلان للجمهور بشكل واضح أن الأمور انتهت وبالتالي لا حاجة للمماطلة بما في ذلك ما صدر يوم أمس عن السباعية، ماذا نقول؟
1: أولا جاك لا شك أن الدعوات هي فعلا على مستوى يومي، يعني في كل مناسبة في كل برنامج في كل زيارة أقوم بها لبلداتنا العربية هنالك صوت واضح من أهلنا من ناسنا ورغبة جدا قوية في أن تكون قائمة مشتركة. بالأمس برأيي اللجنة القطرية رؤساء السلطات المحلية من خلال السباعية، السباعية هي يعني اللجنة التي يعني أخذت على عاتقها العمل على يعني قضية ترتيب العلاقة بين الأحزاب ما قبل الانتخابات وتحديدا محاولة الوصول إلى قائمة مشتركة. السباعية أصدرت بيان برأيي هام جدا وهو شكل فعلا يعني دفعة برأيي جدية إذا ما تم التعامل يعني مع هذا المقترح من كل الأحزاب بشكل إيجابي وبناء. وأمس جاكي ردود الفعل كانت إيجابية، نحن في الجبهة الديمقراطية باركنا على هذا البيان، كذلك الحركة العربية للتغيير التجمع، وما سمعناه أيضا من موقف للقائمة العربية الموحدة. فبالتالي يبدو أن يعني الأمر الأساسي الذي رأيناه في سخنين قبل عدة أشهر ما بعد المظاهرة يعني الكبيرة والحاشدة هناك والتوقيع الأولي على يعني الذهاب إلى قائمة مشتركة للأحزاب يعني العربية، الآن برأيي جاء وقت الانتقال مع اقتراب أيضا الانتخابات وهي فعلا أصبحت قريبة، نتحدث عن 5 أشهر. فبالتالي الآن يعني جاء الوقت للانتقال إلى مرحلة يعني جدية أكثر من ناحية استثمار الوقت من ناحية التفاوض حتى يتم تتويج فعلا هذه المساعي بإقامة المشتركة.
0: دعنا نستمع إلى ما قاله نائب منصور عباس يوم أمس حتى أيضا أعطيك حق الرد دكتور يوسف.
2: قادمة من خلال القائمة المشتركة، على أن تكون هذه القائمة المشتركة قائمة مشتركة تعددية تقنية على مبدأ تقاسم الأدوار والوصول إلى اتفاق وحدوي استراتيجي ينظم العلاقة بين الأحزاب على قاعدة التنسيق التعاون التشارك في تحقيق الإنجازات وأيضا في تحمل المسؤوليات.
0: إذا تقني تعددي بما معناه لنتحالف الآن بعد ذلك لكل حادث حديث وفق إطار وحدوي وعمل مشترك، ولكن هذا يعطي حرية أو مساحة كبيرة لكل حزب أن يتحرك بهذا الخصوص، أنتم توافقون على هذا دكتور يوسف؟
1: يعني الحقيقة جاكي يعني لا يمكن التوافق على قائمة مشتركة من خلال خطابات هنا وهناك ولا من أي حزب كان. المفروض الآن الجلوس على قاعدة يعني الحوار وإن صحت التسمية التفاوض، والآن الدخول في كل هذه التفاصيل، ما المقصود بتعددية، ما المقصود في تقنية، ما المقصود تكامل أدوار،
0: ولكن لم يحسم هذا الأمر بعد سخنين مباشرة. تحدثنا معك وكل ممثلي الأحزاب وكان الشعور العام أنه خرجنا من هذه الدائرة، الآن الكل موافق على التقني، الآن على ماذا الخلاف إذن؟
1: ولذلك أنا أقول ما دامت الأمور غير واضحة هنالك حاجة فعلا لهذا الحوار. أنا جاك لا أريد أن أبالغ في موضوع الحوار، أنا أريد أن أقول لك بشكل واضح الأحزاب حتى الآن لم تجلس مع بعض بما فيه الكفاية من الوقت

0: من أجل أن يحدث تقدم. فبالتالي أنا أقول الآن يعني ما دامت كل الأحزاب متفقة على موضوع المشتركة، هنالك نقاشات قد تكون على التفاصيل، لا يمكن حل هذه التفاصيل من خلال يعني لا بيانات ولا خطابات، يمكن حل هذه التفاصيل فقط بأن تكون عمليا مفاوضات أو حوارات مستمرة. برأيي يجب أن يكون هذا بشكل مكثف، وطبعا من حق الجمهور أن يعرف يعني ماذا إذا كانت هناك خلافات معينة أو تفاصيل معينة غير متفق عليها. الآن من الواضح وفي أي عملية حوار قد تكون قضية هنا وقضية هناك هي محط إشكال. بهذه الحالة هنالك لجنة الوفاق، هنالك السباعية والبيان الذي أصدرته.
1: هل برأيك نهاية الشهر الحالي هو وقت كافي لإنهاء كل الملفات؟ لأنه حتى الآن تقولون لنا هو البعد المبدئي، الإطار كيف نقوم ببلورة هذا الإطار، ماذا يعني تقني، ماذا يعني تعددي، ماذا يعني برنامج موحد، ولم نصل بعد إلى تفاصيل. هي تبدو وكأنه ودائما تصدر لنا على أنها بسيطة، ولكن حتى ترتيب المقاعد، من يترأس القائمة، كيف يتم توزيع الكراسي، أقول ذلك، من يحصل على هذا ومن يحصل على ذاك، لم تصلوا بعد إلى هذه التفاصيل، وكأنه لديكم كل الوقت في العالم وفقط الأحزاب العربية بحالة أريحية في المفاوضات.
0: ولأني أتفق معك، أنا أقول أن الآن يعني خطوة السباعية يعني من قبل اللجنة القطرية بالتحديد جدول زمني، برأي هذه خطوة هامة، وأنا أرى نعم يعني حتى نهاية شهر أيار الجاري هي فعلا فترة زمنية كافية للأحزاب للدخول بهذه التفاصيل. يعني الحديث هو يعني ليس فقط عن يعني الوقت الذي يمر، الحديث هو عن الوقت الذي يستثمر في الحوار والمفاوضات. حتى الآن هذا الوقت لم يكن كافيا، نحن بحاجة لعدة ساعات متواصلة وقد تكون أيضا يعني عدة أيام، وهذا طبيعي جدا يعني بين الأحزاب، وبالتالي هذا ما ينقص الآن، وهذا التحول الذي يجب أن يحدث بالعلاقة بين الأحزاب. وأنا أريد أن أقول شيء واضح، أنت ذكرت جاكي مبدأ أننا نخوض الانتخابات بقائمة واحدة وما بعد الانتخابات لكل حادث حديث، إذا كان هو هذا الإطار الذي يجمعنا فالجبهة أعطت موافقة مبدئية على هذا الموضوع والتجمع وكذلك العربية للتغيير، وما دامت الآن الموحدة تقول أيضا أنها موافقة، إذن الإطار أصبح موجود، اللجنة القطرية تبارك، لجنة الوفاق تبارك، ويجب الآن الانتقال إلى حوار جدي ولفترة جدية من الزمن حتى يتم الدخول في التفاصيل. وأمامنا الكثير من التفاصيل التي ذكرتها، قضية التركيبة، برنامج سياسي وإلى آخره.
1: هل الجبهة على استعداد أن تقول نحن لا نريد رئاسة القائمة؟
0: الحقيقة يعني كل هذه التفاصيل يعني الآن غير مطروحة ولم يتم التفاوض فيها. موقف الجبهة موقف واضح، كل هذه القضايا هي يعني يجب أن تضع على طاولة النقاش والحوار، طرح كل الآراء والوصول إلى ما يخدم القائمة المشتركة ولا ما يخدم مجتمعنا. أنا لا أرى أي قضية من القضايا المطروحة حتى الآن بأنها فعلا يعني عائق جدي أمام المشتركة. العائق الجدي هو حتى الآن أراه أننا لم نجلس فيه الكفاية من الوقت للدخول بالتفاصيل المطلوب يعني حسمها، هذا ممكن خلال الأسابيع القريبة، ومن ثم يتم أيضا يعني التوجه إلى لجنة الرؤساء ولجنة الوفاق، وهنالك أيضا الهيئة.
1: طيب لماذا لا تعلن عن ثلاثية؟ طيب طالما هنالك وأنت تقولي نحن والتجمع والعربية للتغيير، يعني حتى الآن على مستوى الثلاثية لا اتفاق، يعني لماذا وكأن الكرة فقط بملعب الموحدة؟
0: الحقيقة إلى أخفي سر، هنالك تقدم، يعني هنالك تقدم في الحوار مع الثلاثية، يعني أيضا يعني جلسنا بأكثر من يعني من مناسبة حول يعني فكرة إذا كانت يعني الموحدة تعارض أن تكون في مشتركة، فإن الممكن فعلا أن تكون مشتركة ثلاثية، ولكن الآن مع الحديث عن مشتركة رباعية بلا شك أننا أيضا في الثلاثية نفضل يعني استثمار الوقت في الوصول إلى رباعية. فبالتالي يعني أريد أن يعني أن للأحزاب استغلال الظرف الآني، موقف الرؤساء، موقف قيادات الأحزاب، والانتقال إلى مرحلة يعني الحوار يعني المكثف لفترة كافية من الزمن لإنجاز يعني هذا التوافق. وأنا برأيي ممكن، أنا برأيي ممكن، هذا ما ينتظره مجتمعنا، هذا ما ينتظره أهلنا. اللجنة القطرية أشارت إلى قضايا حارقة، قضية الجريمة، قضية هدم البيوت، قضية الميزانيات، قضية القوانين العنصرية، هذا بلا شك يجب.
1: كل هذا في قواسم مشتركة، ولكن ما زالت هنالك بعض النقاط الخلافية كما ذكرنا. على كل نحن سنتابع، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة. شكرا لك دكتور يوسف، يعطيك ألف عافية، إلى اللقاء. إذن في المشهد السياسي والملعب السياسي كما ذكرنا استمعنا إلى دكتور يوسف جبرين الجبهة.

0: حول الاتصالات الجارية، المفاوضات، مبادرة السباعية أو بيان السباعية الذي صدر يوم أمس عن اللجنة القطرية تباعا لما قاله أيضا السيد مازن غنايم. الآن إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع في محاور البرنامج ونحن في أول خبر لهذا الصباح.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
3: الشمس دائما.
4: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلي من الأحد للخميس من 11 للوحدة.

0: الآن أعزائي المستمعين إلى محور آخر يأخذنا إلى قضية هي مرتبطة بالأجواء العامة ولكن بعيدة عن المشهد السياسي الحزبي، وإنما مرتبطة بمشهد سياسي عام وأرضية يمكن أن نقول مسمومة. والصور المقززة المؤلمة التي تابعناها في الأسبوع الماضي في نهاية الأسبوع للاعتداء المهين على راهبة في شوارع مدينة القدس من قبل أحد المستوطنين أو اليهود المتدينين، كيف قام بدفعها وركلها وأدى هذا إلى إصابتها. وطبعا هذا لا يمكن أن نعزله عن جو عام، إلا طالما تحدثنا عن الاعتداءات والإهانات للراهبات لرجال الدين إذا كان في القدس وفي غير القدس. إذا عدنا إلى ما كان عشية العيد، عيد الفصح، وكيف منع البطريرك من الوصول إلى كنيسة القيامة وصولا إلى ما كان في جنوب لبنان، وما زال من اعتداءات على مجسم السيد المسيح، والآن هنالك معلومات عن هدم كنيسة في يارون وفي مناطق أخرى. أمام هذه الصور ماذا بعد؟ سيادة المطران ويليام شوملي، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: هل أنا بلغت بالربط بين هذه النقاط أم هي حوادث منفصلة ولا حاجة للربط فيما بينها؟
1: يوجد توجه نحو الأصولية والتزمت على المستوى العام، وهذا ينعكس على حالات تحدث هنا وهناك من وقت إلى آخر. أكيد اللي كسر الصليب في جنوب لبنان ومش نفس الشخص اللي ركل الراهبة، لكن الأساس العميق لهذه القصة هي التربية والنظر إلى الآخر. إذا في التربية منعلم أنه الآخر يجب أن نشيطنه وأنه الآخر هو عدو، معناته حتما سينتج أفعال مثل اللي شفناه في لبنان.
0: هي تربية أم أيضا شعور عام أنه بإمكاني أن أفعل ذلك ولا رادع ولن هنالك من يحاسب؟
1: ممكن التنين لكن الأصل للبعيد هو التربية، لأنه لما بعلم ابني أنه جارك هو عدوك بفرق مما أعلمه أنه أحبب جارك كنفسك. في فرق في التربية، فالتربية غلط لفئة معينة. أنا بعرف أنه بعض المتدينين بدرسوا في مدارس خاصة وبتعلموا على يد معلمين متزمتين، فلا ينتج عن التزمت إلا مزيد من التزمت والعنف. فيجب النظر في المدارس اللي بدرسوا فيها هؤلاء، لأنه ليش تربوا هيك؟ أكيد في حدا رباهم.
0: يعني دون أن أربط الأمور في بعضها البعض، ولكن لا أستطيع أن أتجاهل، يعني أنت تعلم وتتابع المشهد، مثلا واحدة من القضايا التي يتم الضغط فيها الآن على السلطة الفلسطينية مثلا أو على الفلسطينيين هي موضوع مناهج التعليم، وإذا لم تغيروا في مناهجكم لن نقوم بخطوة.

0: موضوع أن السبب في تصرف هذا الشاب وليس سبب آني، مش لأنه بس مجرد شهره بضربها. هو معبأ، هو مؤدلج، يعني مليان من الأيديولوجية الأصولية اللي بتشيطن الآخر، وهذا لا يجوز، وهذا يسيء أيضا إلى صورة المجتمع الإسرائيلي في الداخل وفي الخارج. على كل حال يجب أن يقال الحقيقة، أنه لما ركلها بعد ما دبها وركلها، أجى شاب إسرائيلي من أصول روسية يهودي ودفع عنها، وهذا شيء جميل، يعني لازم نحط الإشي في موضعه، أنه زي ما في زلمة يعني بدون أدب، بدون أخلاق، بدون قلب، بدون ضمير، أجى شاب أسرع وحيده، هذا إشي بينما في مرة ما عملوش ولا إشي. يعني عندنا ثلاث أصناف، عندنا المعتدي واللامبالي والمدافع، يعني بنفس المجتمع. فالمجتمع الإسرائيلي مش أحادي، متنوع في من كل شيء. تنين، الشرطة ألقت القبض بسرعة على الجاني وهو قيد المحاكمة، وهذه سرعة تعتبر سابقة،
1: علما انه كل سنتيمتر في شوارع القدس في كاميرا، وفي يعني امكانية الوصول اليه كان سهل. يعني لا نتحدث الان عن حل لغز قضية وكأنه يعني عملوا شيء كبير، لانه كل من يسير في شوارع القدس وجهه وتفاصيله معروفة.
0: نحن نأمل انه اذا تابعوا نفس الخطة انه يكتشفوا بسرعة الجاني، هذا بصير ردع. أما إذا هذه حالة فردية لأنه صار ضج عليها ولأنها راهبة ولأنها فرنسية ولأنه مكروه احتج ولأنه الكنائس احتجت ولأنه طب في شخص بريء مش فرنسي وفيش له دعم إعلامي، معناته منفتشش على الجاني؟ لا، من نفتش. فإحنا منقول الردع هو مش فس التربية.
1: يعني أنت تقول نقطة مهمة، لأنه هذه الراهبة فرنسية وأنه هذه الصور تصدر إلى الرأي العام الغربي كما حصل في دبل بالنسبة للمجسم، ولهذا الأمر انعكاس كبير على مستوى الرأي العام في أوروبا وغير أوروبا، كانت هنالك سرعة تحرك. لو كانت هذه الراهبة عربية فلسطينية في منطقة أخرى لكان التعامل مغاير، يعني حظها أنها فرنسية وتحمل الجنسية الفرنسية.
0: بل أعتقد أنه فقط لأنها فرنسية، يعني بعد ما صارت الضجة اكتشفوا انها فرنسية. يعني هم بظن التعاطف صار كونها راهبة بريئة صغيرة بتوزنش 50 كيلو، في قرش تدافع عن نفسها، وفي منطقة هي يعني اقدس منطقة في القدس، لما تقول علية صهيون، لما بتقول قبر النبي داود، في عدة كنائس هناك. فهذه منطقة مقدسة، يجب ان نتصرف على مستوى قدسية المكان. فالتصرف في الشائن الذي خرج من هذا الشاب هو فعلا،
1: نعم، ولكن سيادة المطران مقزز. شعرنا على الأقل بالشعور العام أنه إسرائيل، كنا نقول دائما أنه لا تتأثر بأي ضغوط، ولكن المشهد الذي كان في دبل وردود الفعل على ذلك على مستوى الدولي واضح أنه هنالك شعروا بحرج. لا أقول أنه هذا سيغير شيء الآن، هل يمكن استغلال ما حصل على مستوى الرأي العام وعلى مستواكم أنتم ككنيسة ورئاسة الكنائس لأن تحركوا شيء، ليس فقط تجاه هذه الراهبة وما حصل، وإنما كل ما يرتبط بالقدس بالمقدسات، ما يحدث الآن في في في في الضفة الغربية في مناطق مختلفة، ما حصل في الطيبة قبل فترة، ما يحصل في غزة، بمعنى كما نتعلم منهم استخدم هذه العبارة، أي شيء يتحول إلى قضية رأي عام، لو تم اعتداء الآن على أي كنيسة في أوروبا أنت تعلم كيف يكون رد الفعل. ما هو دور الكنيسة هنا ودوركم في هذا الموضوع؟
0: دورنا هو قول الحقيقة وليس التحريض. نحن نقول الحقيقة حد ذاتها هي قوية، يجب أن نعلم شو بصير المنيحة والعاطلة، أن نحكيها، يعني نحكي. يعني أنا مصر أقول أنه في الوقت اللي كان فيه شاب لئيم أزعر اعتدى على الراهبة بشكل أرعن وبشكل جبان، أجاها من الخلف وضربها وشافها بين حياة والموت، راح كمان بده يكمل عليها. بالمقابل أجا شاب أسرع وتفضاله، حلو أنه إحنا حتى نعزز العنصر الطيب في هذا المجتمع ونكشف ونفضح العناصر السيئة.
1: على كل يعني، وأنت تقول إن هنالك إجراءات تتخذ ضد هذا الشاب، نحن

0: نتابع إلى أين ستصل الأمور، وهل سيحاكم مثلا، هل ستقدم، لأنه الأدلة واضحة، أنت لست بحاجة لا لاعتراف ولا شيء، كل شيء موثق. هل سينتهي هذا بلائحة اتهام وفرض عقوبات، أم سيتم طمس هذا الملف للأسف كما حصل في ملفات أخرى؟ على كل، أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة سيادة المطران ويليام شومري، شكرا لك، صباح الخير.
1: أهلا فيك،
0: إلى اللقاء، سلامات.

0: إذا استمعنا إلى سيادة المطران ويليام شوملي النائب البطريركي لبطريرك اللاتين في القدس بعد حادث مقزز اعتداء على راهبة في القدس، وشاهدنا الصور أيضا عبر منصات الشمس والخطوات المطلوبة الآن. وكما ذكرت في بداية الحديث، من القدس إلى جنوب لبنان من اعتداءات متكررة على رموز ومؤسسات وكنائس، وهذا يعني مشهد الآن ليس حادث عرضي وإنما أمر متكرر للأسف الشديد كما نتابع وأمام الكاميرات. الآن إلى قضية أخرى، أسطول الصمود واعتراضه من قبل البحرية الإسرائيلية وإفادات مؤلمة لمن تم احتجازهم واعتقالهم من قبل البحرية الإسرائيلية ونقلهم إلى المعتقل في البلاد، واليوم من المفروض بعد قليل أن يمثل هؤلاء أمام المحكمة. نحن إلى المحامية هديل أبو صالح مركز عدالة في هذا حول هذا الملف، وبعد لقائهم مع من كانوا على متن إحدى السفن وإفاداتهم. أستاذ هديل يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: وضح لنا بعض التفاصيل. أولا، عدد المعتقلين الموجودين الآن في معتقلات إسرائيلية من كانوا على متن القوارب والسفن في هذا الأسطول.
1: عمليا نحن نتحدث عن معتقلين اللي تم فصلهم عن بقية النشطاء من الأسطول اللي تم احتجازه يوم الخميس صباحا. بقية النشطاء تم إطلاق سراحهم في اليونان، والمعتقلين والمحتجزين الإضافيين تم إحضارهم إلى الأراضي الإسرائيلية. من المهم التنويه إنه عملية الاحتجاز تمت بالمياه الدولية قريب من سواحل اليونان، بعيدا عن أي سلطة أو صلاحية.
0: نعم، أولا للتنويه، يعني من احتجزوا في أو الغالبية من احتجزوا نقلوا من قبل البحرية الإسرائيلية إلى شواطئ يونانية، أم هي البحرية اليونانية التي قامت بنقلهم من قوارب إسرائيلية إلى شواطئ اليونان؟
1: المعلومات اللي حصلنا عليها يعني هو إنه السلطات الإسرائيلية تواصلت مع السلطات اليونانية، وهو تم التنسيق بينهم ونقلهم عن طريق القوات البحرية الإسرائيلية للشواطئ اليونانية.
0: نعم، ولماذا تحديدا الشابين المحتجزين نقلا إلى إسرائيل؟ هل من معلومات؟
1: من الواضح إنه إحنا عم نحكي عن اعتقال تعسفي أو احتجاز تعسفي اللي لا أساس قانوني له، يعني عمليا تم فصلهم عن بقية النشطاء، بالرغم من حتى أنه ظل شخصين بهذيك اللحظة فعليا اللي تم احتجازهم فيها لم يكونوا متوجهين للأراضي الإسرائيلية. يعني حسب المعلومات التي حصلنا عليها من السلطات البارحة أنه عم يتم تحقيق معهم من قبل الشباك بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية، ويعني بدنا أوضح أيضا بهاي النقطة أنه هاي المعلومات لم نحصل عليها بشكل كامل من السلطات بل من النشطاء نفسهم.
0: نعم، ونحن نتحدث عن ناشط أجنبي وناشط أعتقد هو فلسطيني الأصل، مش هيك سيف أبو كشك؟
1: صحيح، نتحدث عن تياغو أفيلا اللي هو برازيلي، وسيف أبو كشك اللي هو فلسطيني الأصل ولكن أيضا يملك الجنسية الإسبانية والسويدية.
0: يعني الاثنين يحملان الجنسية الإسبانية؟
1: لا، تياغو برازيلي.
0: تياغو برازيلي وأبو كشك يحمل الجنسية الإسبانية.
1: صحيح،
0: ولكن منعرف هديل انه العلاقة بين اسبانيا والجو العام البرازيل واسبانيا الان مش بموضع ايجابي جدا تجاه حكومة اسرائيل في ربط، يعني لماذا الجنسية البرازيلية والاسبانية يتم احضارهم الى هنا والبقية الى شواطئ اليونان؟
1: بداية يعني انا اعتقد انه الانتقاد والنقد اللي كان لعملية الاختطاف هاي ما كانش فقط من قبل السلطات من قبل الدول المعنية، من قبل الدول اللي نشطاء منها، بل كان في نقد يعني عالمي من جميع الدول. وأيضا يعني إسرائيل تدعي يعني سبب اختطافهم تحديدا وسبب تحييدهم عن بقية المجموعة هو كونهم نشطاء بارزين.
0: نعم، وكما نفهم أو على الأقل أنتم حصلتم على إفادات، التقيتم بهم في المعتقل، تعرضوا للضرب وضرب مهين، هذا خلال تواجدهم على الزوارق الإسرائيلية قبل نقلهم إلى معتقل. المعتقل تحت إمرة من؟ أي جهة؟ مصلحة السجون، الجيش؟
1: صحيح. اولا يعني حسب الشهادات ان مرقوا بعنف شديد من قبل البحريه الاسرائيليه قبل وصولهم الى الاراضي الاسرائيليه، وتم ابقائهم مغمضي الاعين ومكبلي اليدين على مدار يومين كاملين حتى وصلوا الى الاراضي الاسرائيليه، ومن ثم تم نقلهم الى سلطه السجون. هم موجودين بمعتقل شكما باشكلون.
0: نعم، والآن اليوم سيتم النظر في ماذا؟ تمديد الاعتقال، بما أنه الشبهات هي الانضمام لتنظيم إرهابي أو معادي، بمعنى مسار قضائي ضدهم وقد ينتهي بلوائح اتهام واعتقال، أم هو مسار طردهم ولكن في البداية تحقيق وإجراءات تتخذ بحقهما؟
1: من الصعب التوقع على شو بالضبط السلطات الإسرائيلية تنوي يعني قيام المستقبل، ولكن من الواضح انه عم بيتم استخدام الصلاحيات المدنيه بالقانون، حيث سيتم عرضهم على محكمه مدنيه، ويعني هذا المسار مختلف عن المسارات التي واجهناها بالسابق بالنسبه لنشطاء اجانب شاركوا على الاصول، حيث كان يعني يتم عرضهم بشكل عام على محاكم او سلطه الهجره.
0: ونحن نعرف أولا يعني بكل سفن الأسطول والقوارب الآن باتت تم تعطيلها، هي موجودة على سواحل كما نفهم في كريت أو في بعض جزر اليونان، يعني ما هو الموقف تجاه كل نشاط الأسطول الآن؟
1: لم نحصل على معلومات دقيقة بالنسبة لهذه الجزئية، ولكن من الواضح أن السلطات الإسرائيلية يعني هدفها كان من هذه الخطوة هو الترهيب وتخويف كافة النشطاء من الاستمرار بهذا الفعل الاحتجاجي.
0: على كل، نحن سنتابع وأنتم ستتابعون أيضا ما سيكون في جلسة اليوم. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك، شكرا لك، صباح الخير. إذن المحامي هديل أبو صالح، مركز عدالة، واعتقال اثنين من الناشطين الذين كانوا على متن أحدى السفن أو القوارب المشاركة في أسطول الصمود، أحدهما يحمل الجنسية البرازيلية والآخر سيف أبو كشك هو من جذور فلسطينية لكنه يحمل الجنسية الأسبانية، ستطالب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية باعتقالهما وتمديد اعتقالهما. مركز عدالة طالب في كما استمعنا بالكشف عن تفاصيل أولا الاحتجاز وكل ما يتعلق بالإجراءات التي اتخذت بحقهما، وهما تحدثا عن تعرضهما للاعتداء من قبل عناصر الجيش الذين سيطروا على هذه القوارب. ونحن كنا قد تواصلنا في نهاية الأسبوع مع أحد الناشطين على متن إحدى السفن عندما تم اعتراض هذه السفن من قبل البحرية الإسرائيلية، وهذا كان على بعد مئات الكيلومترات يمكن أن نقول في المياه الدولية، ولم يسمح حتى بالاقتراب من المياه الإقليمية الإسرائيلية. الصحفي

0: الإيطالي الذي كان على متن هذه السفن أو إحدى السفن هو إليساندرو مانتوفاني، وتواصلنا معه خلال تواجدهم في البحر كما تابعنا في التقرير التالي.
1: اللافت، بدأت البحرية الإسرائيلية مساء الأربعاء تنفيذ عملية لاعتراض سفن أسطول الصمود الدولي المتجهة إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار البحري المفروض منذ سنوات. وقال الجيش أنه سيطر على 21 سفينة من أصل عشرات السفن والقوارب المشاركة في الأسطول. وذلك في عملية وصفت بأنها الأبعد من نوعها، إذ جرت على مسافة مئات الكيلومترات من السواحل الإسرائيلية قرب جزيرة كريت اليونانية. في المقابل، أفاد منظمو الأسطول الذي يضم مئات النشطاء من دول مختلفة ويحمل مساعدات إنسانية بأن سفنهم تعرضت للتشويش على الاتصالات، إلى جانب اقتراب زوارق عسكرية إسرائيلية وجهت تحذيرات مباشرة للمشاركين، بل واستخدمت بحسب روايتهم وسائل ضغط كأشعة الليزر وأسلحة موجهة.
2: Someone told that they arrived with pointing weapons and laser, and we lost one by one the communication with a lot of boats.
1: الجيش الإسرائيلي من جهته قال إنه طلب من النشطاء تغيير مسارهم، محذرا من أن مواصلة الإبحار نحو غزة قد تعرضهم للخطر، في حين

إذن استمعنا إلى تقرير الزميلة أسيل كبهة وأيضا الحديث مع أحد الناشطين الذين كانوا على متن الأسطول الذي احتجز أو تمت مداهمته من قبل البحرية الإسرائيلية، وهذا يرتبط بما سمعنا من المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة واعتقال 2 من الناشطين الذين كانوا على متن القوارب احضرا إلى إسرائيل واعتقلا، البقية نقلوا إلى الأراضي اليونانية كما استمعنا، وهذه الإجراءات التي اتخذت من قبل القوات البحرية الإسرائيلية. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج أول خبر وعبر أثير إذاعة الشمس. أشكر الزميل إيهاب عويس رافقني في الهندسة الإذاعية وفي الإنتاج، الزميلة ياسمين عابد في إعداد هذا البرنامج، ياسمين غميض ستكون معكم بعد قليل في نشرة الأخبار، وبعد ذلك الزميل فهمي فرح في هذا الصباح. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، نهاركم سعيد وآمن، إلى اللقاء.

0: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
1: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
2: الشمس دائما.
3: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قتل صباح اليوم هادي سواعد في 28 من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار في حي وادي صقيع في مدينة شفا عمره، وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت المكان بالعثور على الضحية ملقا على الأرض دون علامات حياة قرب محطة وقود في جنوب المدينة. وبحسب المعلومات المتوفرة كان الضحية في طريقه إلى مكان عمله قبل أن يتم استهدافه. كما أفيد بأن والد وشقيق الضحية قتلا سابقا في جرائم إطلاق نار، وسط ترجيحات من قبل الشرطة أن الخلفية جنائية، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي إلى 102 منذ مطلع العام الجاري. قال عضو نقابة المحامين موفق أبو يونس من سخنين في حديث لإذاعة الشمس في أعقاب إطلاق النار على منزله وإدرام النار بمركبته إنه يتعرض لمحاولة ابتزاز بهدف إجباره على دفع الخوة. وأكد أبو يونس أن ما حدث لا يرتبط بعمله كمحام وعضو في نقابة المحامين. وحمل أبو يونس الشرطة مسؤولية التقصير والإهمال، مشددا على أن وجود كاميرات مراقبة في المكان كان يستوجب تحركا أسرع لكشف الفاعلين. في الضفة الغربية عثر الليلة الماضية في رام الله على جثة الطفل نعيم أحمد شامي البالغ من العمر 11 عاما. بدوره أفاد المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزقات بأن نيابة العامة وشرطة تواصل

0: التحقيق، داعيا إلى ضرورة عدم تنقل الإشاعات وانتظار أي تفاصيل من مصادرها الرسمية. يأتي ذلك بعد وسط أنباء متداولة تشير إلى ضلوع والده في جريمة القتل، حيث أقدم على قتل وحرق الجثة. في أخبار حوادث الطرق، علم أن ضحيتي حادث الطرق فجر اليوم في ريشولة صيون هما الشابان هشام الهدرة وحماد الهدرة من سكان حي الطور في القدس. يشار إلى أن الحادث أسفر كذلك عن إصابة شاب وشابتين بجروح خطيرة ومتوسطة. وأفيد بأن الحادث نجم عن اصطدام عنيف بين مركبتين، حيث عمل الطواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد حريق اندلع في إحدى المركبات وتخليص عالقين. في لبنان، أصدر الجيش صباح اليوم إنذارا عاجلا لإخلاء 11 بلدة في قضاء النبطية جنوب لبنان. وأوضح الجيش أنه سيعمل بقوة في هذه البلدات في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. فيما يتعلق بقطاع غزة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتأجيل اجتماع الكابينت الأمني والسياسي المقرر اليوم على أن تعقد مشاورات أمنية بدلا عنها. وكان من المقرر أن يعقد اليوم اجتماع طارئ لمناقشة استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، وذلك بعد تسلم رد حركة حماس على مقترحات إنهاء الحرب. إلى ذلك، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الاجتماع كان من المقرر أن يبحث إمكانية العودة إلى القتال بعد أن طالبت حماس بتنفيذ تعهدات اتفاق شرم الشيخ وإجراء تعديلات جوهرية على مقترحات الوساطة الدولية. كما تمسك رد الحركة بمطالب الانسحاب الكامل من غزة ووقف إطلاق النار الدائم. في غضون ذلك، أكدت مصادر مطلعة أن مدير عام مجلس السلام نيكولاي ملادينوف غادر العاصمة المصرية القاهرة عقب تسلم رد الحركة، وسط أنباء عن استياء الوسطاء المصريين من طبيعة التعديلات التي أدخلتها حماس على المقترح. كما أشارت المصادر إلى احتمال مغادرة وفد الحركة للقاهرة قريبا للمشاركة في انتخابات المكتب السياسي المقررة خلال الأيام المقبلة. فيما يتعلق بالجبهات الإيرانية، قدمت إيران مقترحا عبر الوسطاء لإنهاء الحرب يتضمن 14 بندا، قائلة إنه يأتي ردا على مقترح أمريكي مكون من 9 بنود. وفي آخر تصريحاته، هددت الرئيس الأمريكي ترامب باحتمال استئناف الهجمات على إيران، وتطرق إلى مقترحها الأخير مشيرا إلى إبلاغه بالمفاهيم العامة للصفقة وأنه سيتلقى الصياغة الدقيقة لها قريبا.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة، وفي ساعة المساء يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة، كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تساقط الثلوج في جبل الشيخ. في القدس 23 درجة، الجليل الأعلى 22، طبرية 28، الناصرة 26، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 23، النقب 28، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وصلتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

بنصبي عليك وتحياتي لكل المستمعين والمستمعات اللي بتابعونا في الصباح. الثالث من عيار 2026، يعني إذا قلنا عيار شهر الزهور والأزهار، ولكن بعد فيه على ما يبدو أمطار، يعني لا بد من ذلك. على أي حال، الصباح الجميل مع الموسيقى الحلوة بهالربيع، إن شاء الله يكون نهاركم سعيد. تحية من إذاعة الشمس، من الزملاء، الزميل جاكي خوري اللي كان معانا ومعاكم بأول خبر، الزميل إيهاب عويس في الهندسة والتقنيات، والزميلة ياسمين عماد في غرفة الأخبار متابعة الأحداث دائما لتوها ولمكانها كذلك. صباح الخير من إذاعة الشمس، تحياتي.

قتلوني قتلوني قتلوني قتلوني عيوننا.

ماركو سعيد إن شاء الله دايما. صلي ثلاثة أيام ما كنت أعرف نام. في ناس بقولوا ثلاثة أشهر وأكثر ونيف. يمكن استعمال نيف لا في العقود فقط. صباح الخير. إيه على المثل اللي كثير بنستعمله مرات، طاسي وضايعة. الطاسي هي وعاء نحاسي قديم كان يكال به الكيل. وإمتى بنستخدم هالمثل؟ باللغة العربية زي ما قلنا وعاء نحاسي يستخدم أيام زمان كوحدة قياس في البيع والشراء. ومن هون بيقولوا ردوا له الصاع صاعين، هي زي الصاع يعني. لما الواحد بكيل كان زمان الحبوب فيها الطاسي، وكانت تستخدم بعملية الوزن إذا اشترينا عدس أو حمص أو ما إلى ذلك أو سكر. في الماضي كنا نستعمل هالطاسي في البيع والشراء، ولكن اليوم إذا إجينا قلنا للشباب اليوم بيعرفوا شو الطاسي؟ ما بيعرفوا. على أي حال الطاسي النحاسية كانت موجودة في كل بيت والتجار، وفي يوم من الأيام يعني إذا كان واحد غش في البيع يذهبوا للقاضي، والقاضي عنده المكيال يقيس هالطاسي. إذا البياع أو التاجر غش فيها فيغرم بعض التغريم، يعني يدفع جزية معينة أو غرامة معينة. ولكن يوم من الأيام من سرقت هالطاسي، وتجار السوق استغلوا ضياع الطاسي وبدوا يغلوا الأسعار ويغشوا في البيع والشراء. وهالإشي اللي صار صار في فوضى في السوق، فوضى عارمة. عشان هيك وقت ما يصير أي فوضى في أي شيء وبنسأل دايما بقول لك طاسي وضايعة. هذا المثل. صباح الخير، إن شاء الله ما تضيع الطاسات في مجتمعنا وبين تجارنا. صباح الخير من إذاعة الشمس، تحياتي لكم.

0: مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الأحد. مشروب تشات 24 وحدة 200 من للخمسة بمية شيكل. شعرية أوسم 400 جرام التنين بعشرة شيكل وتسعين. فوكو مقطع لذيذة 400 جرام التلاتي بعشرة شيكل وتسعين. تابو تشيبس دوريتوس واتشيتوس 50 ل 65 جرام الخمسة بعشرين شيكل. منظف حمامات واحد لتر صن التلاتي بعشرة شيكل وتسعين. ورق تواليت سوفت 32 لف التنين بخمسة وخمسين شيكل. صحون بلاستيك 27 وحدة 7 بعشرة شيكل وتسعين. وكوبايات بلاستيك 100 وحدة الخمسة بعشرة شيكل وتسعين.
1: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.
2: سوبر ستار أنسب اختيار.
3: لكل وحدة وقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء الغميضة مش لعبة. التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم اطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي

0: أجمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
1: الشمس دائما.
2: صباح الخير.

وبعض الوشوشات بلا عنوان كما تسمى. لقد رأى الفلاسفة في الزواج مسؤولية عظمى قد تصرفهم عن التفكير، وذلك ينبعث من المشاكل المرافقة للزواج. دوستويفسكي قال: إن رغبتي في عدم الزواج تجعلهم ينعتونني بالمجنون، أو ليس من الجنون أن نأتي بأطفال في ظل الظروف الحقيرة. نيتشه الفيلسوف الألماني: عندما تكون على وشك الزواج اسأل نفسك هذا السؤال، هل تعتقد أنك ستكون قادرا على التحدث بشكل جيد مع هذا الشخص في سن الشيخوخة؟ كل شيء آخر في الزواج هو عابر. وبعض الفلاسفة اللي قالوا، يعني إذا أخذنا سقراط فقال لتلميذه: يعني قد تزوج فقد يرزقك الله بأن تكون زوجتك صالحة فتكون فيلسوفا مثلي، ولكن إذا كانت مجنونة سينقلك هذا إلى حبل المشنقة. الفلاسفة والزواج. صباح الخير، مع تحياتي للي بيتابعوا معنا بهالصباح. دايما هناك أول مرة، ولكن ملح بركات نفى ذلك أبدا.

0: الله على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلة.
1: قطر لمواد البناء حامشي بتناح.
2: حملات الطحن وحرق الأسعار في البترول لمواد البناء دير المكسور بتوقفش. أكبر حملة تنزيلات على حديد البناء، طن حديد للبناء بس ب 2899 شيكل. نعم بس ب 2899 شيكل، خاضع لشروط الحملة عبر الويز بئر المكسور. لحقوا حالكم قبل ما ترتفع الأسعار.
3: انت أحسن اختيار يا
4: تشعرون بأنكم أقل تركيزاً أو أكثر تعباً؟ مع فينيا، مكمل مستخلص من خلايا العنب الأحمر، ستشعرون باليقظة والنشاط بفضل تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين. فينيا، مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمي 3287.
5: الشمس دائماً.
6: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 لـ 1.

العندليب الأسمر في الأغاني الخالدة دائما. صباح الخير من إذاعة الشمس، تحياتي للمتابعين، للسائقين، للعمال، لمن بدأوا عملا، أن يعودوا إلى بيوتهم وعائلاتهم سالمين غانمين. لا تبحثوا عن الشخص الذي عنده الخير، ابحثوا عن الشخص الذي فيه خير، فما أكثر الذين عندهم خير ولكن لا خير فيهم. حكمة. سوف أحيا لما لا أحيا، سيدة فيروز. بعد ذلك الإعلانات، وثم ثم أخبار العاشرة مع زميلة ياسمين عميد.

0: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
1: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائما.
4: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
5: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العشرة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قتل صباح اليوم هادي سواعد في 28 من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار في حي وادي صقيع في مدينة شفا عمر، وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت المكان بالعثور على الضحية ملقا على الأرض دون علامات حياة قرب محطة وقود في جنوب المدينة. وبحسب المعلومات المتوفرة كان الضحية في طريقه إلى مكان عمله قبل أن يتم استهدافه. كما أفيد بأن والد وشقيق الضحية قتل سابقا في جرائم إطلاق نار وسط ترجيح من قبل الشرطة أن الخلفية جنائية، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي إلى 102 منذ مطلع العام الجاري. واستمرارا في ملف العنف والجريمة، قال عضو نقابة المحامين موفق أبو يونس من سخنين في حديث لإذاعة الشمس في أعقاب إطلاق نار على منزله وإضرام النار بمركبته إنه يتعرض لمحاولة ابتزاز بهدف إجباره على دفع الخوة. وأكد أبو يونس أن ما حدث لا يرتبط بعمله كمحام وعضو في نقابة المحامين. وحمل أبو يونس الشرطة مسؤولية التقصير والإهمال، مشددا على أن وجود كاميرات مراقبة في المكان كان يستوجب تحركا أسرع لكشف الفاعلين. في الضفة الغربية عثر الليلة الماضية في رام الله على جثة الطفل نعيم أحمد شامي البالغ من العمر 11 عاما. بدور أفاد المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزقات بأن النيابة العامة والشرطة باشرت التحقيق داعيا إلى ضرورة عدم تنقل الإشاعات وانتظار أي تفاصيل من مصادرها الرسمية. ويأتي ذلك وسط أنباء متداولة تشير إلى ضلوع والد القتيل في جريمة القتل حيث أقدم على قتله وحرق الجثة. علم أن ضحيتي حادث الطرق فجر اليوم في ريش لتسيون هما الشابان هشام وحمد الهدرة من سكان حي الطور في القدس. يشار إلى أن الحادث

0: أسفر كذلك عن إصابة شاب وشابتين بجروح خطيرة ومتوسطة. في لبنان أصدر الجيش صباح اليوم إنذارا عاجلا لإخلاء 11 بلدة في قضاء نبطية، وأوضح الجيش أنه سيعمل بقوة في هذه البلدات في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. فيما يتعلق بقطاع غزة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتأجيل اجتماع الكابينت الأمني والسياسي الذي كان مقررا اليوم على أن تعقد مشاورات أمنية بدلا عنه، وكان من المقرر أن يعقد اليوم اجتماع طارئ لمناقشة استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، وذلك بعد تسلم رد حركة حماس على مقترحات إنهاء الحرب. إلى ذلك أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الاجتماع سيبحث إمكانية العودة إلى القتال بعد أن طالبت حماس بتنفيذ تعهدات اتفاق شرم الشيخ وإجراء تعديلات جوهرية على مقترحات الوساطة الدولية، كما تمسك رد الحركة بمطالب الانسحاب الكامل من قطاع غزة ووقف إطلاق النار الدائم. في غضون ذلك أكدت مصادر مطلعة أن مدير عام مجلس السلام نيكولاي ملادينوف غادر العاصمة المصرية القاهرة عقب تسلم رد الحركة وسط أنباء عن استياء الوسطاء المصريين من طبيعة التعديلات التي أدخلتها حماس على المقترح. كما أشارت المصادر إلى احتمال مغادرة وفد الحركة للقاهرة قريبا للمشاركة في انتخابات المكتب السياسي المقررة خلال الأيام المقبلة. قدمت إيران مقترحا عبر باكستان لإنهاء الحرب يتضمن 14 بندا، قائلة إنه يأتي ردا على مقترح أمريكي مكون من 9 بنود. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أنه غير راض عن المقترح الأخير الذي قدمته إيران لإنهاء الحرب. وفي آخر تصريحاته هدد ترامب باحتمال استئناف الهجمات على إيران، وقال في الوقت نفسه أنه لا يتصور أن يكون المقترح مقبولا، معتبرا أن إيران لم تدفع بعد ثمنا كبيرا بما يكفي نظير ما فعلتها.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة، وفي ساعات المساء يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة، كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تساقط الثلوج في جبل الشيخ. في القدس 23 درجة، الجليل الأعلى 22، طبرية 28، الناصرة 26، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 23، النقب 28، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

وبعد شكرا لزميلة ياسمين غميض بنشرة أخبار العاشرة، متابعا معكم إحنا والشمس جيران. تحياتي للمتابعات والمتابعين، وتحية خاصة كمان لأستاذنا رياض مخول الذي يعتذر اليوم عن المشاركة في البرنامج.

لحظات ونلتقي زاوية أدبية شعرية عن الراحل باقي راشد حسين. نتحدث بعد لحظات قليلة إلى الأستاذ إيهاب نمر حسين من مدينة شفا عمر عن هذا الشاعر. نعم، تواني قليلة ونكون معه.

0: وبعد مرة أخرى اسمحوا لي أن أرحب بالأستاذ إيهاب نمر حسين. الله يسعد صباحك أستاذ إيهاب.
1: صباح الخيرات أستاذي. صباح الخيرات، أرجو أن تكون بصحة وعافية وهدأت بال إن شاء الله.
0: الله يخليك، ونحن نرجو لك ذلك أيضا. أستاذ إيهاب، لابد يعني ببداية حديثنا، راشد حسين هذا الاسم الذي يبقى خالدا بالرغم من مرور عدة عقود على رحيله، لماذا اخترت بالذات هذا التاريخ؟ أعتقد أيار يوم العمال، ونشرت المقالة عن حياته وعن يعني التصاقه بالعمال وخدمتهم والنضال من أجلهم.
1: جميل. في البداية الأمر لم يكن مخططا صراحة، يعني أنت تعلم أن تبدأ في كتابة مقال، وحين أتحدث عن مقال علمي أكاديمي ضمن الضوابط والمعايير التي يجب أن تراعى، المسألة تستغرق وتستهلك وقتا، ولكن شاءت الأقدار أن يخرج هذا المقال إلى الضوء يعني في فترة قريبة جدا من الأول من أيار. الآن فيما يتعلق بالشق الثاني من سؤالك، يعني لماذا العامل تحديدا ولماذا هذا المضمون على وجه الخصوص، يعني صراحة أنا كنت في ساعة فراغ في دوامي في الكلية الأرثوذكسية، ودخلت إلى المكتبة وبدأت يعني النظر إلى الرفوف، وإذ بي أجد ديوان راشد حسين، وبدأت في تصفحه، ويعني من القراءة الانطباعية الأولى وجدت أنه يهتم كثيرا في العامل والفلاح، وبحثت في المصادر لعلي أجد دراسة تتناول هذين السياقين، ففوجئت صراحة، وقررت أن أبدأ هذا المشوار مع هذا التحدي الجميل، الوعر الصعب ولكن المهم. ومن المهم كان إخراج هذه التفاصيل والاستنتاجات إلى القارئ.
0: نعم، يعني تمحورت في هذه المقالة عن راشد حسين كعامل ومناصر للعمال، ولم يعني لم تنسى الفلاح كما أعتقد.
1: نعم، المقال يعني مكون من مبحثين، المبحث الأول تمحور حول حضور العامل في شعره، المبحث الثاني حول حضور الفلاح في شعره في ديوانه في أعماله الكاملة. نعم،
0: يعني يمكن أن نقول في الفترة اللي عاش فيها راشد حسين وكتب الشعر كان هناك يمكن حقوق العامل مهضومة والفلاح كذلك، هل تطرقت إلى ذلك في هذه المقالة؟
1: طبعا طبعا، هذا صوت المقال المركزي طبعا، لكن إذا ما نظرنا إلى السنوات التي عاشها راشد حسين وإلى العام الذي ولد فيه والعمر القصير الذي عاشه، قصير كعمر كامل وقصير كمادة شعرية أو كهوية شعرية، هو ولد عام 1936 وتوفي 1977، يعني أستاذي إذا نظرنا إلى هذه الفترة هي فترة مليئة في التحديات، ولعل أهم هذه التحديات كل ما يتعلق بالنكبة 1948 وارتدادات هذا الحدث الكبير على حياة الأفراد وعلى حياة

0: القرى والمدن والعائلات بصورة عامة. فيعني نحن نعلم أن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع زراعي بالأساس، ولكن بعد 1948 وبعد سياسة المصادرات، مصادرة الأراضي، وبسبب الاحتكاك المباشر بين العربي الفلسطيني مع أجهزة الدولة ومع مؤسسات الدولة التي كانت تميل وتطمح إلى تطوير التصنيع، بدأنا نرى أن المجتمع الفلسطيني ينتقل من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي، وبطبيعة الحال العامل هو في جوهر وفي صميم هذه المعادلة. وبدون شك طبعا يعني كما قال أحمد حسين عن شقيقه راشد حسين، أنصح في قراءة المقال على فكرة، هو موجود في صفحات كثيرة في الإنترنت. العنوان المقال بعنوان أحمد حسين عن راشد حسين بغاية البساطة. لأن هو يقول إن يعني معاناة راشد حسين مزدوجة، يعني أو معاناة الفلسطيني أو العامل الفلسطيني مزدوجة. هو أيضا تحت الاحتلال، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو تحت يعني سطوة وظلم واستبداد رب العمل، فلذلك معاناته مزدوجة. في هذا الباب اخترت لكم بعض العينات الشعرية التي من شأنها أن توضح المعادلة. يعني لاحظ في قصيدة هي تحت عنوان إلى عامل، وهذا العنوان ليس يعني بسيطا، إلى عامل هذا يعني أن الشاعر يرفع رسالة، وإن رفعت رسالة فأنت تولي أهمية للذي ترفع إليه هذه الرسالة. فيقول: هضموا حقوقك واستباحوا دوسها، فسحقت جمعهم وكنت لها فدا. واضح جدا أستاذ فهمي، مسألة اختيار الألفاظ بحدتها وقوتها. ومن الواضح أنه راشد حسين كان معايشا لما يمر به العامل في تلك الفترة، فالحقوق مهضومة، وهناك يعني استباحة لكرامة العامل. ولكن لاحظ من جهة أخرى يعني راشد حسين يأبى أن تكون المساحة مساحة البيت للظالم فقط، فهو يقول فسحقت جمعهم، يعني عز البيت هو بمثابة الرد. وهذه الميزة وجدناها في أبيات كثيرة وفي مضامين كثيرة اهتم بها راشد حسين. جعل المعمارية أيضا لقوى الظلم وهي حاضرة، وذلك جزء من واقعية طرحه، ولكن هو لا يبدي العامل أو الفلاح أو الطفل أو اللاجئ، لا يظهرهم جميعا على أنهم خاضعين ينكسرون، إنما يبين ردة فعلهم وردود فعلهم على ما يمارس ضدهم من الظلم والاستبداد.
1: نعم أستاذ إيهاب نمر حسين، هل في شعري ليمني قبل عقود كان وما زال حيا، هل ينطبق على واقعنا اليوم بعض الشيء؟
0: صراحة أنت تعرف يعني كل ما يتعلق في النقابات العمالية اليوم يعني تحمي العامل، يعني تحيطه بدائرة من الأمان كما يقولون. ولكن صراحة يعني القصائد التي حضرت في ديوانه يعني مليئة في الألم والمعاناة، هذا ما لا نجد اليوم بطبيعة الحال بسبب القوانين كما ذكرنا.
1: نعم، هل يدرس في المدارس؟ يعني إذا جئنا إلى مصمص والمثلث، هل يدرس؟ هل يذكر هذا الشاعر أمام طلاب، أمام ندوات معينة حسب رأيك؟
0: والله سؤال جميل أستاذي. يعني أنا كمعلم في المدرسة الثانوية طبعا
1: في شفا عمر، في شفا عمر،
0: لا في الأرثوذكسية في حيفا،
1: في الأرثوذكسية في حيفا، عفوا. أيوة. نعم نعم،
0: لا بس الآن في سنوات سابقة درسنا نصا لراشد حسين هو بعنوان إلى أطفال بلادي.
1: نعم.
0: ولكن الصوت الرئيسي في هذه القصيدة هو صوت التعايش بين الطفل الفلسطيني والطفل الآخر أو طفل الآخرين من شوارع الأديب. فتلك المرحلة أو هذه القصيدة

0: تصور تلك الحالة أو تلك الدينامية من التعايش. ولكن يعني نحن نعلم أن هناك تحول لاحقا في شعر راشد حسين، ويعني هو انخرط في بداياته مع حزب مابام الذي يؤمن بالتعايش بين العرب واليهود، ولكنه انفصل عن هذا الحزب لاحقا، وهناك انعطافة كبيرة في مراحل لاحقة في شعره.
1: نعم
0: لابد. الآن
1: تفضل.
0: على مستوى الندوات، طبعا في السادس من هذا الشهر يوم الأربعاء ستكون هناك ندوة وأمسية خاصة عن راشد حسين في المركز الثقافي في دار الثقافة والفنون التي تديرها السيدة عزيزة دياب، وهي تحت عنوان العامل في شعر راشد حسين. والبرنامج يشمل ثلاث فقرات. الفقرة الأولى فيلم قصير يوثق لحياة راشد حسين بتفاصيله ومحطاته المختلفة، ثم محاضرتي حول هذا المضمون، وبعد ذلك سياقات موسيقية وأغنية وقصيدة مغناة للشاعر نفسه.
1: نعم أستاذي الكريم، شكرا لهذه المداخلة والكلمة لا تموت، الله يعطيك العافية.
0: بوركت أستاذي، بوركت.
1: هذا من تراثنا ويجب أن يبقى في ذكرى الأجيال القادمة، في ذاكرة الأجيال القادمة. شكرا لك أستاذ إيهاب نمر حسين.
0: شكرا جزيلا، شكرا على الإتاحة والفرصة. شكرا،
1: أهلا بكم، صباح الخير، إلى اللقاء. وبعد أعزائي متابعا

0: مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الأحد. فخدة خروف 1 كيلو ب 89 شيكل و90، بندورة 3 كيلو ب 10 شيكل و90، خيار 3 كيلو ب 10 شيكل و90، كوسة بلدي 3 كيلو ب 10 شيكل و90، فاصوليا خضراء أو صفراء 1 كيلو ب 8 شيكل و90، وكيس ملوخي الواحد ب 8 شيكل و90.
1: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم. سوبر ستار أنسى
2: بخطي. إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية. التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
3: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
4: ولم يكن راشد حسين الشاعر الراحل باقي نصيرا للعامل والفلاح، هكذا

0: ويعني عمرها زي ما قلنا. تحياتي للي بيتابعوا معنا، وتحية خاصة للمستمع الصديق الأستاذ منذر زريق في عيلبون. رواية أخرى للطاسي وضايعة، يعني زي هناك روايات عديدة. أشكرك على الملاحظة أستاذ منذر زريق، أنه كان الطاسي كمختبر في أيام زمان. إذا كان المرأة حبلى وتلد بعد أشهر معينة، كان هناك طاسي، إذا وضعت هذه الطاسي في على الماء، فإذا هذه الطاسي طفت الولد يكون ابن حلال، وإذا لم تطفو فهو ابن حرام. فالملك كانت زوجته الملكة حبلى، فبعث وراء هذا الخبير في هذه الطاسات، فوضع الطاسي في الماء فلم تطفو إنما غرقت في الماء. فقال له الملك: إذن الولد ابن حرام يا جلالة الملك. فقال له: إسه شو ما نعمل، خليها تكون فوق مشان يكون ابن حلال. لكن قال له: ما بقدر. إذن قال له الملك: حلها. فبالآخر حلها، وقال إنه الطاسي رمناه، راح ورمى الطاسي في البحر، أو قيل إنه الطاسي رميت في البحر والطاسي ضاعت لكي يستر على عيب الملك. شكرا أستاذ منذر زريق على الرواية، ويمكن كمان الرواية الأولى اللي حكيناها قد تكون صحيحة. على أي حال شكرا لإلك، ويسعد صباحك في عيلبون. تحياتي لإلك. متابعا بعد الإعلان مع إحنا والشمس جيران من إذاعة الشمس، تحياتي للي بيتابعوا معنا.
1: الكل سبقني على الاجتماع، وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
3: يلا على عذر إيلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عذر إيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عذر إيلي في أنحاء البلاد. عذر إيلي، متعة لكل العيلة.
4: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
2: وبتابع معكم أعزائي، هنالك لحظات في حياة الإنسان تختبر فيها أو تختبر فيها الإنسانية أسمى معانيها. يبرز أشخاص يضعون أنفسهم في الصفوف الأولى دون تردد، مدفوعين بواجب أخلاقي وإنساني قبل أي شيء. ومن بين هؤلاء الشباب رامي محمود جابر من بلدة باقة الشرقية. رامي محمود جابر، الله يسعد صباحك، وخلينا أقول لك أولا الحمد لله على سلامتك.
3: الله يسلمك، وصباح الخير للمستمعين، وصباح الخير لإلك لإذاعة الشمس.
2: نعم الله يخليك. كيف إسا أنت؟ إن شاء الله أحسن
3: الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله بخير
2: إن شاء الله. احكي لي للمستمعين شو صار معك بالنخوة العربية الأصيلة، وانت بالآخر دفعت ثمن هذا بحادث طرق، شو صار معك؟
3: أول إشي الحمد لله رب العالمين من قبل ومن بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. والله يوم الخميس تلقينا لبلاغ في بلدتنا كفتين مجاورة بلدتنا باك الشرقية شمال تلكرم،
2: نعم،
3: إنه تم فقدان أختنا ربع عمار. وبدأنا احنا كشباب متطوعين في بلدنا وفي بلدات مجاورة وأهالي بالتحرك تحريك تشكيل مجموعات بالمشارك بالبحث عنها والعثور عليها، وبدافع إنساني ما فكر مشي غير إنه لكي ونرجع لأهلها سالم غان. من خلال التحرك والتنقل بين المناطق تعرضنا لحادث سير والحمد لله رب العالمين.
2: نعم، اللي يعني كانت مفقودة ضايعة خلال كم يوم عدتوا تدوروا عليها؟
3: نعم صحيح، والله تقريبا أكثر من 15 ساعة إحنا ندور عليها كانت مفقودة.
2: نعم،
3: وخلال التحرك تعرضت لحادث سير.
2: نعم،
3: مناقل المستشفى الحمد لله رب العالمين.
2: نعم، يعني لابد انه المنطقة اللي كنتوا تدوروا عليها وعرة، كيف المنطقة؟ وصفنا المنطقة اللي كنتوا تدوروا فيها عليها.
3: منطقة جبلية وعرة وتضاريس صعبة وجبال مفتوحة وبيارة وشجر وضياع.
2: نعم، ضياع جدا في المنطقة الصعبة هناك. كان نعم. كان معك مرافقين زي ما تفضلت ولا كنت؟
3: نعم صحيح، شكلنا مجموعات من شباب من أهالي من أصدقاء من بلدات مجاورة من بلدتنا ومن أهالي، وذهبنا والدفاع المدني والهلال الأحمر.
2: نعم، هذا الإشي اللي عملتوه مع الشباب هل بيعلم درس لشبابنا اليوم مستقبلا للنخوة للمساعدة للنجدة أستاذ رامي؟
3: نعم صحيح، يعني هذا واجب علينا واجب على كل شاب، وممكن انه نكون بهذا الموقف ونصير فيه، يعني نحاول تحدي لازم نكون يد واحد ينقف جنب بعض.

0: نعم كانت بخير وصحة جيدة
1: والحمد لله رب العالمين.
0: ما سألتوها ليش طلعت؟ شو السبب؟ في أسباب معينة ولا تاهت في الطريق؟
1: والله البنت من ذوي الاحتياجات الخاصة عندها مشاكل عقلية خفيفة.
0: نعم
1: نعم سامي.
0: إيه وحدث الحادث اللي تعرضت له ما حكيت لي عنه؟
1: إيه والله كنا في وضع النهار احنا نبحث عنها، وضع الليل ذهبنا للمنزل ونجيب بضاعة وكشافات.
0: نعم.
1: إيه تعرف عتمي بالليل وهيك، وتعرضت لحادثتين في المركبة.
0: في المركبة وانت في السيارة ولا انت عم بتدور على البنات؟
1: إيه بسيارة كنا ندور احنا، وفي الجبال ننزل نمشي وكلبت فينا المركبة.
0: نعم
1: نعم صارت تعرضت لكسور في ايدي ولجروح.
0: نعم
1: الحمد لله رب العالمين.
0: نعم لما قلبت فيك السيارة كان معك يعني الأصدقاء وبعض الشباب؟
1: نعم صحيح.
0: إن شاء الله ما حد أصاب منهم.
1: الحمد لله رب العالمين، بس أنا تعرضت لإصابة كسر في اليد الشمال.
0: نعم إسه مليح عم تتحسن؟
1: الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله أنه أنا أحسن.
0: إن شاء الله. إيه لما انت يعني بالرغم من الحادث اللي تعرضت له سيد رامي، كيف حسيت بعد ما لقيته البنت المفقودة؟
1: والله يعني حسنا بسعادة، يعني رغم المكان المستشفى وزيارة الذكرى ولهذا اطمئنان علي، كان كل التفكير ان لازم البحث يستمر، لان شعور اهلها ما بينوصف والزعل عندهم، وكل واحد فينا يمكن يكون مكانهم.
0: نعم بالآخر كان في حفلة هيك صغيرة ولا؟
1: نعم صحيح، كان استقبال لها، وشكر للأهالي وشكر للمتطوعين وشكر للجميع.
0: نعم حبيبنا بوريك، الله يعطيك العافية وسلامتك، وإن شاء الله تكون قدوة لشباب آخرين. يعني دايما إحنا مندور على هالفئة اللي بعدها طيبة لسه في مجتمعنا في خير. أستاذ رامي
1: نعم
0: شهر.
1: صحيح، ما في خير أهل ما في خير له.
0: شكرا لك، يعطيك العافية.
1: وفي كمان رسالة إذا بقدر.
0: تفضل تفضل. بس من أي بلد ذكرني كمان مرة المستمعين؟
1: باقة الشرقية شمال طول كرم.
0: باقة الشرقية شمال طول كرم.
1: جهة الشرقية لباقة الغربية منطقة المثلث.
0: نعم تفضل رامي.
1: في رسالة صغيرة يمكن نوصلها من بلدنا لأهلين في باقة 48 ومنطقة المثلث وبلدية باقة الغربية.
0: تفضل.
1: أنا بعرف إذاعة شمس إذاعة محترمة ولها مستمعين كثير.
0: تسلم.
1: إذاعة أكثر من رائعة.
0: شكرا.
1: يعني احنا بنناشد مثلا بلدية باقة الغربية وأعضاء كنيسة العرب على مر مستقبل بلدنا باقة الشرقية ومستقبل شبابها. يوجد من الجهة الغربية من بلدنا بوابة معبر حدودي مغلق أكثر من 20 عام.
0: نعم.
1: بنناشد ونوصلهم رسالة المساعدة في فتح البوابة، لأن سريان رئيس البلدة ومستقبل البلدة وشبابها.
0: نعم.
1: المساعدة تحصل على الطريق لدخول زيارة أهلنا وقرايبنا وحبتنا في مناطق 48.
0: نعم.
1: يعني عندنا قرايب جوا إلي ثلاث عمات، أنا ما قدروا يوصلوا عندي يطمنوا علي، لأنه الطريق بده ثلاث ساعات يوصل البلد.
0: نعم.
1: لو البوابة هاي مفتوحة عندنا دقيقتين بكون عندنا في البيت.
0: نعم. إذا هذه المناشدة إلى النواب أعضاء الكنيسة أو من يستطيع إنه يساعدكم في فتح البوابة الغربية لباقي الشرقية مشان تصلوا إلى باقي الغربية.
1: صحيح، ولكل
0: نعم.
1: البلاد يعني بتساعد، وبتعرف يعني الطريق اليوم كثير صعبة والمخاطين كثير صعبة.
0: نعم.
1: وإن شاء الله إنه توصل الرسالة وبقدر حد يساعد، لأنه عندنا مستقبل البلد إن شاء الله يطلع عليه.
0: إن شاء الله. لمين تحياتك في باقي الغربية؟
1: حياتي الباقي الغربية لكل أخوتنا وحبايبنا وقرايبنا كلياتهم محبتنا.
0: نعم إن شاء الله الرسالة تصل، وبوركتم على عمل خير عزيزنا رامي محمود جابر. شكرا لك.
1: يسعدك أستاذ فهمي، ما تضطرت. شكرا لك.
0: الله يخليك، يسعد الصباح.
1: الله يسعدك. سلام.
0: يعني لعل بعض المسؤولين استمعوا إلى المناشدة للسيد رامي محمود جابر من باقي الشرقية بأنه يساعدوا على فتح البوابة من الشرقية إلى الغربية للتزاور للأقارب للأحباء. صباح الخير لكم من إذاعة الشمس، دائما تحياتي لكل من يتابع معنا. الهمة دائما والفزعة والنخوة. صباح الخير.

لابد أنه أشكر في نهاية البرنامج الزميل إمبراطور التقنيات الزميل إيهاب عويس. تحياتي لك إيهاب. 11 موعدكم مع جولة إخبارية جديدة، الزميلة ياسمين غميد تكون معكم، بعد ذلك بيت العيلة مع زميل إيال حميد حديد. نهاركم سعيد ونلتقي بكم لنرتقي بكم ومعكم.

0: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.
1: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: عالشمس دائماً.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس، مصداقية ومسؤولية.
4: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار 11 صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي إلى 102 منذ مطلع العام الجاري، وقتل صباح اليوم هادي سواعد في 28 من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار في حي وادي صقيع في مدينة شفا عمر، حيث وجد ملقا على الأرض ودون علامات حياة. من جانبها رجحت الشرطة أن الخلفية جنائية، علما أن والد وشقيق الضحية كان قد قتل في جرائم إطلاق نار. يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على جنوب لبنان في أعقاب إنذارات عاجلة لإخلاء 11 بلدة في قضاء النبطية جنوب لبنان. في المقابل، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات إنذار دوت في أفيفيم في الجليل الأعلى، مشيرة إلى اعتراض 5 صواريخ أطلقها حزب الله على الجليل الأعلى، كما أشارت إلى سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة على حد قولها. قال نائب حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله إن المفاوضات بكل نتائجها لا تعني الحزب، مؤكدا أنها لن تطبق ولن يسمح بتمريرها، وأضاف أن أي مؤامرة تستهدف الحزب سيتم إسقاطها. في غضون ذلك، أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم بإلغاء مهرجان ديني اليوم في جبل ميرون في الجليل بسبب الوضع الأمني مع لبنان، كما أفادت تقارير إسرائيلية بإلغاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر الكابينت الذي كان مقررا اليوم واستبداله بمشاورات أمنية. وبحسب التقارير، كان من المقرر أن يناقش الكابينت اليوم استئناف العملية العسكرية في قطاع غزة، وذلك بعد تسلم رد حركة حماس على مقترحات إنهاء الحرب، وأفيد بأن حماس طالبت بتنفيذ تعهدات اتفاق شرم الشيخ وإجراء تعديلات جوهرية على مقترحات الوساطة الدولية. هدد الرئيس الأمريكي باحتمال استئناف الهجمات على إيران، وقال ترامب إنه سيراجع المقترح الإيراني الجديد لكنه شكك في فرص قبوله، بينما أشار مسؤول عسكري إيراني كبير إلى أن تجدد القتال احتمال وارد. وتأتي هذه التوقعات بعد أن قدمت طهران مقترحا من 14 بندا إلى باكستان، وأوضحت

0: وكالة تسليم أن بنود المقترح تضمنت إنهاء الحرب على جميع الجبهات بالإضافة إلى وضع إطار عمل جديد لمضيق هرمز. أعلنت السلطة القضائية في إيران صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص أدين بالتورط في قتل أحد عناصر قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران في يناير الماضي. وأوضحت السلطات أن الحكم جاء بعد استكمال الإجراءات القضائية وإثبات التهم الموجهة إليها. أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية المصادقة على صفقة لشراء سربين من المقاتلات الأمريكية من طرازي F-35 و F-15 في إطار تعزيز قدرات سلاح الجو. وأفيد بأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط التحديث والتطوير العسكري بهدف رفع الجاهزية العملياتية وتوسيع القدرات الدفاعية والهجومية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا وتتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة، أما في ساعات المساء يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة، كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تساقط الثلوج في جبل الشيخ. في القدس 23 درجة، الجليل الأعلى 22، طبرية 28، الناصرة 26، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 23، النقب 28، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وصلتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

صباح الخير. هذه الأيام لا يختلف حال السماء كثيرا عن حال الأرض، غيوم تتلبد في هذه الساعات، رياح تتقلب وتقترب، ومطر قد يأتي فجأة دون موعد، وكأن الطبيعة تعكس ما نعيشه من اضطراب في منطقتنا. الأخبار تتغير بسرعة والمواقف لا تستقر على أي حال. بين غيمة عابرة وخبر عاجل يبقى الإنسان البسيط يبحث عن دفء الأمان وعن لحظة هدوء تشبه صباحا صافيا لا تعكره عواصف. فهل تحمل الأيام القادمة صفاء في السماء وهدوءا في الأرض؟ صباح الخير.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا بيت العيلة، نبدأ بهاللحظات يستمر حتى الساعة الواحدة الكثير من مواضيع ومجالات تنتظرنا اليوم. هي زميلة ياسمين من غرفة الأخبار، زملاء خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، إيهاب عويس في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. من المواضيع اللي رح نتناولها اليوم رح نحكي عن مجالات متنوعة عديدة، منها سنتحدث عن تزييف علامات البسيخومتري على السوشيال ميديا، ما هي الأبعاد التربوية والنفسية لذلك؟ ترندات التجميل مثل السلمون، هل هي تغيير حقيقي أم هدر للأموال؟ مجال الهندسة والهايتك سنتناوله في أكثر من لقاء، وأيضا سنتحدث عن تمرد موظفي جوجل ضد التعاون مع البنتاغون، ماذا يحمل معه هذا التمرد

مجالات إذن عديدة ترافقنا في بيت العيلة، نطرحها من خلال لقاءات مع خبراء وأخصائيين في مجالات متعددة. نرجو لكم دائما أوقات ممتعة ومفيدة. محطات غنائية نختارها كي تشارك معنا في بيت العيلة، إن شاء الله تنال الإعجاب. أهلا بكم.

بعد الفاصل الإعلاني رح نكون مع أولى فقرات بيت العيلة، رح نحكي عن مواضيع عديدة في الساعة الأولى. زي ما ذكرنا من أهمها سنتحدث عن من يقومون بتزييف علامات البسيخومتري ونشرها على السوشيال ميديا، وأي أبعاد تربوية ونفسية لذلك سنتحدث لي.

0: أخصائية نفسية تابعونا.
1: مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الأحد. مشروب تشات 24 وحدة 200 من الخمسة ب 100 شيكل. شعرية أوسم 400 جرام التنين ب 10 شيكل و90. فوكو مقطع لذيذة 400 جرام التلاتة ب 10 شيكل و90. تابو تشيبس دوريتوس واتشيتوس 50 ل 65 جرام الخمسة ب 20 شيكل. منظف حمامات 1 لتر صن التلاتة ب 10 شيكل و90. ورق تواليت سوفت 32 لف التنين ب 55 شيكل. صحون بلاستيك 27 وحدة 7 ب 10 شيكل و90. وكوبايات بلاستيك 100 وحدة الخمسة ب 10 شيكل و90.
2: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم. سوبر ستار أنسب
3: اختيار. يلا على عذر إيلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات حملات مطاعم وأجواء. يلا على عذر إيلي عكا حيفا الرملة والنقب وجميع كانيونات عذر إيلي في أنحاء البلاد. عذر إيلي، متعة لكل العيلة.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة.

0: نحييكم في كل مكان مستمعتنا مستمعينا. تعالوا نتحدث عن علامات البسيخومتري ولكن من جانب مختلف تماما، عن تزييف علامات البسيخومتري على السوشيال ميديا. أي أبعاد تربوية ونفسية لذلك؟ من أين تأتي يعني هذه الرغبة بالزيف؟ دعونا نرحب بمحاضرة وأخصائية ومستشارة تربوية شروق أبو مخ، تحياتنا.
1: يعطيك ألف عافية، تحياتي. هلا هلا،
0: نحييك. يعني من طبيعة الحال أخت شروق، يعني هذه ظاهرة موجودة أولا، والسؤال من أين تأتي؟ لماذا يعني هذه الحاجة بتزييف الحقائق؟
1: يعني خلينا أستعمل أبدلها مش كلمة ظاهرة أو ممكن يكون ظاهرة، ولكن أنا بشوفها كارثة تربوية إلها زي ما ذكرت حضرتك أبعاد تعليمية أكاديمية نفسية اجتماعية تربوية، وهذا الإشي طبعا رح يأثر على مجتمعنا كثير لاحقا، لأنه وكأنه الإشي صار يقاس الإنسان بنجاحه حسب علاماته يعني. فعمليا إحنا كل سلوك في من وراء حاجات، فإذا بدنا نطلع على الطالب، لما أنا اليوم بحط صورتي مع علامة مزيفة مش هي العلامة الحقيقية، فأنا عندي هون حاجة بالإنجاز، حاجة أحس بفخر بتقدير بانتماء لمجموعة الناس الناجحين، بإني أنا بكون هوية إيجابية قوية ناجحة. بينما الأهل في لهم كمان حاجات في المقابل اللي هي نابعة من شو؟ من أشياء كثيرة، من رفض اجتماعي، من خوف من الفشل، من إني أنا بدي ابني يكون ناجح زي الكل، من مقارنات مستمرة موجودة على السوشيال ميديا، من ضغط أسري، من ثقافة إنه مش مهم كيف أنت وصلت وكنت إحنا بنتعب ومجهود.
0: ولكن أخت شروق، يعني من طبيعة الحال يعني الشخص نفسه يعرف بإنه هاي مش علامته يعني.
1: ما هاي يعني أنا كارثة.
0: يعني أنت تقول إنه هو يريد التقدير من المحيط، ولكن هو يعرف بإنه هذا التقدير لا يأتي من علامة بالفعل تستحق التقدير.
1: بالضبط، وهنا بتصير المفارقة، وكأنه شخصيتين، شخصية قدام الناس ناجحة ومقبولة لأن أنا عندي حاجة إني أصير زي الكل، وفي تأثير وضغط اجتماعي، ومن هنا بيصير هاي التصرفات والسلوكيات. ولكن الشخصية الثانية اللي هي الحقيقية، هذا مش نجاح الحقيقي، هذا مش نجاح الفعلي. فبنشوف له قدام لما بروح على الأكاديمية وعلى الجامعات وفي محلات الشغل، إنه بالآخر إذا هو ما بيكونش عن جد مع مهارات هو بيكملش، هو بينجحش. فكمان هذا الإشي بيجي من الأهل، يعني كمان في هنا مسؤولية كبيرة على الأهل، إنه إحنا مش بسبب الضغط وكأنه بدنا نورج إنه ابننا ناجح أو بدنا نقارن في غيرنا، وعشان أنا أحس بالإنجاز وكأنها كمان علامة للهروت اللي إلي لوالديتي، فإذا ابني ناجح معناها أنا أب ناجح أو أم ناجحة، فهذا الشعور بالإنجاز والأمان بيخليني أوكي أمشي مع ابني بهذا المحل. يعني كمان أنت بدك تنتبه هون لدور الأهل مش بس

0: الطالب، في وراء قدوة وفي وراء أهل. فعمليا زي ما أنت قلت، هو بالآخر بيكون نجاح مبني على زيف وعلى غوش، وبالآخر بيبين، لأنه كمان هو بضل وقت بصراع وتوتر، وبالآخر ممكن الحقيقة تبين في أرض الواقع. في الريونات الكبلة منشوف كديش أنه بالآخر ببين المهارات، الثقة بالنفس، كديش هو فاهم نفسه.
1: يعني ذكرنا موضوع المقارنات، ويعني هذا الموضوع اللي يعني ما يعني يعد مركزي في كل ما يتعلق بالسوشيال ميديا ويعني استغلالها الخاطئ. إلى أي مدى يعني هذا الضغط من المقارنة، يعني صديق زميل، ليس فقط في موضوع العلامات، في كل يعني ممكن تكون مناحي الحياة، إلى أي مدى هذا الضغط يعني هو ما يقود في نهاية المطاف لعملية تزوير وتزييف علامات؟
0: الضغط مش بس بيعدي تزييف علامات، احنا اليوم بنشوف كمان اذا بتنتبه هيك نكيسها كظاهرة، الضغط للأسف ممكن يتسبب بتنمر، ممكن يتسبب باكتئاب، ممكن يتسبب بانتحارات، وممكن يتسبب بتزييف علامات، ممكن يتسبب باني انا ابطل افهم شو شخصيتي، فهذا يصير كمان لاحقا اشياء اعمق واكثر. ليش بصير الضغط؟ لاني انا بدي اكون زي الكل، لاني انا بدي احس اني منتمي لهاي المجموعة، لاني انا السوشيال ميديا شو بتعمل؟ ما انت طولك تطلع عريض كل حوالك ناجحين، فبتحس وكأنك انت متأخر، الكل بتقدم وانا وين انا؟
1: شعور يعني علي اي ان اظهر يعني نوع من نجاح في كل مجال
0: طبعا، لأني ديش أشعر أني أنا بالضبط، ديش أشعر أني أنا بإقصاء رقمي وكأني غير موجود وكأني ما حققت إشي. أنا بربط قيمتي وقيمة وجودي وتواجد وتأثيري بإنجازي، لأنه أنا للأسف كمان شوف شو الثقافة، نجحت معناها أنت بتسوى، ما نجحتش لا، ما أنا ممكن ما نجحش بمجال معين بس بمجال ثاني أكون ناجح. ممكن أنا اليوم أقل تحصيليا بجيب بمعدل 80 ولكن بمهارات ثانية أنا جدا مؤثر وعندي مهارات. ممكن أنا اليوم طالب أكاديمي اللي علاماتي مش عالية ولكن أنا مؤثر، أنا بنتج، أنا بنطي المجتمع، أنا عندي مهارات، أنا بطور من حالي. فهي القيمة لا تقاس فقط في العلامات، أولادنا مش مصنع علامات.
1: ودعينا نتحدث أيضا عن المشاعر، يعني من طبيعة الحال أنت يعني من المفروض أن تقدم قصة نجاح على السوشيال ميديا، ولكن عليك أيضا أن تظهر سعادة ورضا واستمتاع، ومن الممكن انه يكون هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة.
0: الواقع طبعا، لانه احنا بنشعر بايش اسمه كفاءه ذاتيه، لان انا بحس بالكفاءه الذاتيه، بدي احس اني انا موجود، اني انا منتج. فاحنا عمليا كمان كل هذا بيرجع لتربيتنا. اذا بناخذ شيء بشكل معمق، احنا كثير من لوم، كثير من قارن، كثير نزعل من أولادنا ما بيجيبوش علامة عالية، كثير من نركز على المقارنات والظهور والإشي بسموه البيرفكت، بدي كل شيء على ما يرام ويكون على أكمل وجه، وبخاط وأقل من نركز على الجهد، على التعلم، على التطور. فطبعا بدي يكون الولد دائما زي ما قلت في مشاعر ضغط، في مشاعر توتر، في مشاعر وكأنه كل سابقني، في مشاعر مين أنا، في مشاعر إني أنا بدي أنجح بأي طريقة. وللأسف وصل فينا نزيف علامات وصور، وهذا إشي كارثي. يعني أنا بشوفه اللي عن جد لازم هاي النقطة كتير تتعالج، لأنه طلابنا هيك ببطلوا أصلا يعرفوا الصح من الغلط، وبالآخر إشي بده ينكشف. وإحنا بدناش طلاب مزيفين في أرض الواقع، إحنا بدنا طلاب عن جد عندهم كفاءة ذاتية، عندهم دافعية، عندهم مهارات، فكله بالآخر بده يكمل وبده ينعرف. فإحنا بنحكي عن جيل كامل قاعدين مش بس بسخومتهم، أنت كمان بزيفوا بأعمال، بأشياء معينة، بإنجازات، ممكن كمان بالبجروت، يعني الإشي قاعد ظهره منتشرة.
1: وتبدو يعني الحياة مثالية، يعني إذا تبعنا يعني مثل
0: طب ما هو شو الهدف من السوشيال ميديا؟ إنها تخلي لك الحياة مثالية وتخلينا نحس وكأنه احنا بعاد عن الواقع وكأنه طول وقت بسباق. فإحنا اليوم بدنا نكون على وعي رقمي بسموه، وعي شو الأشياء اللي بتناسبنا والأشياء اللي بتناسبنيش، وعي وقيم. وبدنا نعيد الإشي إنه أنا اليوم السوشيال ميديا هي مش تمكنش تقدير لذاتي، أنا اللي بعمل تقدير لذاتي، اللي كداش أنا اليوم كمان هذا الإشي ممكن يضعف ثقة بالنفس، كمان ممكن التزييف هاي يلغي كثير مهارات وكثير معرفة، وعندي بخليني دائما أنا بفقدان شعور الإنجاز. فعمليا بدنا نرجع لإشي اسمه تقدير وبناء تقدير حقيقي وذاتي، وهذا كله مش بس مدارسنا وأبائنا وأمهاتنا والتربية والمجتمع بدنا نسعى لإله. يعني المفروض يكون في رد فعل على التزييف من قبل مسراد حنوخ، من قبل الوزارات، من قبل أي حدا بهمه مصلحة التعليم والتعلم. يعني مش لازم الإشي هيك يمر مر الكرام، المفروض يكون محاسب هذا تزييف، حتى لو اني لقلي بنفعش لهم احط، لانه عندك انت في هنا معطيات، هو

0: بالسخومتر ببين من اعلى علامه من اقل، قديش عندك هذا الطباح، قديش جابوا من هاي العلامه لهي العلامه، وبالاخر ببين يعني. فاحنا عن اي قيم نتحدث وعن اي جيل قاعدين احنا بنحاول نبني. للاسف للاسف هذا انهيار انا بسميه اكاديمي، واللي عنده لازم يتوقف عند حد ما يستمرش يعني، لازم يتم معالجته بقوه كمان.
1: شروق ابو مخ يعطيك الف عافيه، شكرا جزيلا.
0: شكرا، يعطيك الف عافيه، مشكور، سلام.

0: من وائل كفوري رح ننتقل لفاصل إعلاني. بعد الإعلان رح نتابع بيت العيلة، نحكي عن ترندات تجميل. هل هناك يعني نجاعة في السلمون والسكالبترا وغيرها، أم أنها مجرد هدر للأموال؟ تابعونا.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
3: الشمس دائما.
4: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.

0: برنامج المستشار كل اثنين واربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

0: نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا. رح نتابع بيت العيلة ونحكي في الفقرة المقبلة عن ترندات التجميل إبر السالمون والسكالبترا. هل هي تغيير حقيقي أم هدر للمال؟ وكيف تعمل عن هذا الموضوع؟ ينضم إلينا أخصائي جراحة تجميلية دكتور منار قعوار. أهلا وسهلا.
1: أهلا مرحبا.
0: نحييك. يعني دعنا نوضح أولا ما هي هذه يعني الترندات يعني وعلى ماذا تعتمد؟
1: طلع الاشي اللي عم بيصير باخر هو ايش اللي عم بيصير باخر كم من سنه المفروض انه التغييرات قبل بالزمانات كنا نعمل اكثر العلاجات تكون اكثر محدده لاشياء خاصه، يعني واحد عنده شويه صغيره تحت العيون، شويه فراغ من عبي غاد، نيجي واحد عنده مشكله بالحواجب بتجاعيد الحواجب نيجي بنعملها ايش العلاج مخصص لمنطقه واحده خاصه بالجلد. في السنين الأخيرة التوجه هو أكتر هوليستي بنسميه، نحن بدنا نغير الوضع الكلي تبع الوجه من ناحية نضارة الجلد، من ناحية الشدة تبعت الوجه، اللي بإشي أكتر تكون ألطف ومش بارز كتير. طلع في كتير سمعة صيت عاطل للعلاجات كلها نحن بنيجي واحد ببين منظره مصطنع. فالتوجه الأخير للسكولبترا والسالمون وكثير أشياء تانية اللي هي عملياً يعني نحسن الجودة تبعت الجلد ونحسن الوضع الكامل للوجه عشان ناخد علاج أحسن، الواحد تكون حادثة جزء من الروتين اللي الشائع العام تبعها العادة تبعها بلا ما يكون المنظر المصطنع.
0: يعني نوع من دعنا نسميها نظارة يعني شاملة وشد للوجه، هذا هو الهدف؟
1: أكتر يعني السكولبترا هي أكتر بترجع كولاجين اللي كان ناقص للجلد اللي بتيجي بتشده وبترفعه، السالمون والبيوزوم والأكسوزوم كل هاي الأشياء بتشتغل أكتر سطحي على الجلد اللي بتخفف التجاعيد الصغيرة والمسامات الصغيرة. فيش فرق كبير بين هدول العلاجات، يعني فيش أفضلية للسالمون على الأكسوزوم على أشياء نظارة تانية بكتير. الفرقية الوحيدة بلاتن هو الدعاية قداش الشركة
0: وما يحول ترند
1: الآن مشان تحوله كترند.
0: والآن من أين تأتي يعني هذه المواد؟ يعني السكولبترا والسالمون يعني ما هي هذه المواد؟
1: طبعا السكولبترا هي نوع حمض كيماوي اللي احنا بحطوه اللي اكتشافوا انه هو بحفز الكولاجين. الاكزوزوم والبيوزوم موجودين اني بعمل على انه باخد جروث فاكتورز او اشياء موجوده بالجسم، يا احنا بناخدها من الجسم نفسها يا بنصنعها بمختبر اللي بنحطها. الزراعي السالمون باخده من السالمون من السالمون او من الفوريل اللي شافوا انه في كمان فيه نفس الافكت تقريبا.
0: بكفيش يعني مثلا السالمون مشوي وبالفرن لا يكفي؟
1: انا بفضله اكثر طبعا عن العلاج بس هاي شيء ثاني.
0: وهو من نفس يعني من نفس الاسماك عمليا يعني ياتي من مواد طبيعيه؟
1: هو باخذوه طبعا بحطوه بالمختبر بزبطوه بالمختبر عشان يكون الاشي احسن. عشان يكون الاشي صالح لاستعمال للانسان. يعني
0: الان هذا يتم بواسطه حقنه صحيح؟ يعني حقن هذه المواد.
1: اكتر حقن المواد بتعلق بالمادة اللي احنا بنستعملها باي عمق الحقن بيكون.
0: نعم. والسؤال

0: يحط مواد طبيعيه اكثر منه، يعني السكوبترا بخلي الجسم يصير يحط اكثر كولاجين من عنده، احنا بنعطيه محفز معين بدك دفشه صغيره يعني، والجسم بيبدا هو يفرز من حاله. السالمون والبيوزوميم والاشياء الثانيه تبعت نضاره الجلد هي كمان نفس الفكره، انه احنا بنحط ماده التفاعل تبعها بخلي الجسم يحفز يجيب اشياء من عنده يبنيها. مشان هيك هاي العلاجات كلها مش علاج بنحطه وخلصنا بنروح، العلاج بتعطيه بده وقت على ما تشوف تأثيره بالضبط مثل ما لازم على الجلد. يعني السالمون بدك أسبوع أسبوعين مرات، البيوزوم ما كم من يوم،
1: ويعني أثارها لأي فترة بيكون؟
0: بتعلق بالمادة وبتعلق إذا البروتوكول بنعمل مثل ما لازم. عادة السكولبترا هي بين سنة لسنتين. وفضل بس الواحد يعمل ليش بنسميه فولو أب كل مرة بالسنة، يجي يعمل شوي صغير علاج مشان ما يروحش كل التأثير على الآخر يكمل. ونفس باقي المواد التانية كمان بتنعمل لمدة مرة بالشهر لمدة 3-4 مرات عادة، وبعدين مرة بالتسعة أشهر شهر سنة اللي احنا مشان نحافظ على النتيجة.
1: نعم. أنا ذكرت بأنه يعني الفرق يعني بين يعني هذه التقنيات وتقنيات أخرى بأنه يعني هي شاملة، يعني تمنح نظارة ليست لجزء واحد من الوجه وإنما يعني بشكل عام.
0: التغيير يكون أكبر وجذر أكثر لأشياء أكبر.
1: والسؤال يعني هل بالفعل يعني هنا يعني دعنا نقول بالإمكان مقارنة ذلك يعني مع مواد دعنا نسميها طبيعية، يعني إلى أي مدى يعني هنا نحن نتحدث عن تغيير اللي قد يبدو من حيث النتيجة طبيعي وليس يعني مصنع مشوه وما إلى ذلك؟
0: مظبوط، المنظر العام بيكون أكتر متناسق، أكتر اللي هو مش زي الفيلرز العادة أنا باجي بحطها كلها بالخد أو هيك، مش إنه هديك مش منيحة، بالعكس ممتازة للملائم إلهن، بس العلاجات هاي هي أكتر لإشي أكتر شامل للوجه، لجودة الجلد العام تبعت الوجه، مش لإشي خاص، مش لمنطقة خاصة، لإشي عام أكتر.
1: طيب يعني اوكي، هذا الجانب دعنا نقول النظر والجميل، ماذا عن يعني الجوانب الاخرى؟ الى اي مدى يعني حقن مواد من هذا النوع اللي السكولبترا ذكرت بانها ايضا مواد كيماويه، الى اي مدى من الممكن ان يكون هناك مضاعفات يعني سيئه ضاره للوجه والجسم؟
0: طلع كل اي شيء احنا بندخله على جسمنا مش مهم ايش كان، عن طريق حقن ولا عن طريق اكل مرات او اي شيء تاني، شو احنا بنعمله دائما معقول يكون في له عوارض جانبيه. لحسن حظنا العوارض الجانبيه تبعت هاي الاشياء هي كتير كتير قليله، مرات ممكن نحس زي كتل صغيره تحت الجلد، ممكن يكون في التهابات معينه، اي عمليه حقن تاني بغض النظر عن شو الماده نفسها بشكل خاص الشيء السبيسيفي. لحسن حظنا الأشياء مش طويلة المدى ومش بعيدة المدى، وأغلبية الأشياء في إلها حل وفي إلها علاج. والإشي ناجح طبعا طبعا، لازم العلاجات تنعمل زي كيف كل المرات اللي ذكرت فيها طلعت فيها عنكم حكيت، اللي لازم يكون الطبيب المعالج هو أخصائي جراحة تجميلية أو أخصائي أمراض جلد أو أخصائي جلد.
1: وميدانيا يعني هذا ما يحدث أم أن هناك يعني
0: ميدانيا بعيد كتير عن ما يحدث؟
1: يعني نرى اليوم يعني ممكن يعني حتى دورة بسيطة من الممكن أن تتم من خلالها حقن مواد من هذا النوع؟
0: في ناس بأخذوا دورات بسيطة، وفي ناس للأسف ممكن يتعلموا عن طريق اليوتيوب والأشياء من الشكل. يعني مشان هيك احنا دائما بنقول مهم واحد يحافظ من الدكتور، ينتبه من العلاج، من بعطيه العلاج يكون أخصائي جراحة تجميلية أو أخصائي جلد، هدول جزء من علاجات اللي احنا نعملها لتبعتنا، يعني من جزء من التخصص تبعنا، بالتخصص نتعلم هاي الاشياء.
1: وماذا عن المادة نفسها؟ يعني الى اي مدى هناك تفاوت في جودة المادة الفعالة في مثل هذه الابر والحقن؟
0: لا من هاي الناحية ما في كتير امكانيات مواد كبيرة الموجودة بالسوق، يعني ما يشابه السكولبترا، فعندك سكولبترا عندك مادة اسمها أوليديا، وفي عندك كمان ماديات انتين مش كتار. السكولبترا هي المشهورة عشان هي الأصلية الأساسية، كل الباقيين أجوا بعدها زي نقول نسخة أجدد ومحسنة. والفوريل في نوع مادة كمان مادتين يا ثلاثة اللي هن يا فوريل يا سالمون، كمان من نوعات سمك بنفس عائلة الأسماك، كمان ما في كثير انواع.

0: يعني كتير بالسوق. فالجودة منيحة في الوقت الحالي الموجودة بالسوق، الجودة منيحة. بس كمان لما الطبيب معترف فيه بالبلاد وكل شيء تمام، هاي الشركات بتبيعه تقريبا، بتبيع نفس الناس يعني، فاحنا ممكن نحافظ على الجودة. اللي بخوف اكتر لما بيجينا ناس اللي هن مش اطباء او اطباء جداد او بفوتوا على رخص، فممكن يجيبوا مواد مستورده من دول تاني، وكتير في عنا تهريب عن طريق الضفه عن طريق الاردن، عشان شكل بيجيبوا مواد اللي احنا ما بنعرف شو اصلها وفصلها. وكتير مرات بيجينا على عيادي ناس بيقولوا حطوا لي هذا الدكتور هاي العلاج، تطلع بفرجيك الصوره تبعت الماده مكتوب عليها كله بالكوري وبالصيني او شيء اللي ما بتعرف. فطبعا واحد لازم يحافظ، بقدر يطلب يسال شو الماده الموجوده، يسال عن الدكتور طبعا، يفحص يسأل عن الدكتور بموقع وزارة الصحة، مش بالإنستغرام والتيك توك.
1: الآن دكتور منار، يعني من طبيعة الحال نحن نتحدث عن يعني تقنيات علمية، ولكن يعني الترند هو يعني ما يروج له. هل يعني دعنا نقول سيأتي وقت قريب ويكون عندنا مواد أخرى جديدة ويعني تحدث ضجة أكبر حتى من هذه المواد من السلم؟
0: مش هل يمكن؟ هذا أكيد. عندنا كل فترة في ترند جديد بتعلق، قلت لك
1: يعني صار جاهز يعني فقط الترويج له.
0: هاي في لها كتير ترويج. يعني قبل كم من سنة كان في فترة كله عم بروح بيعمل خطان الشد، ولا ما بنسمع عنها كتير، بتروح بتيجي كل مرة. من فترة كان في فترة مثلا طلع ترند تبع حقن ذهب، خطوط ذهب كتير كتير صغيرة، اللي بعدين تبينت ان كلها كان شيء سكام كبير وضحك على اللحى كيف نقول، فبطلت تستعمل. في ترندات اللي بتيجي وبتروح. وطبعا كمان الواحد مهم ينوه، مش كل العلاجات ملائمة لكل الموجود لكل الناس. يعني بيجونا ناس انا بدي زي صاحبتي اللي عملت هيك عند ذاك الدكتور عملت سالمون، هل انا بدي كمان زيها؟ بس مش مفروض ينزل وطبعاً غير ملائم. فالعلاج لازم يكون ملائم للمتعالج ومش بالعكس.
1: ونأسف للسؤال الأخير، ولكن يعني لابد من سؤال من هذا النوع، التكلفة لإبرة من هذا النوع؟
0: بتعلق بالعلاجات. يعني كل ترى بتراوح قريب بين 4-5 آلاف شيكل على العلاج. وعادة احنا بحاجة لعلاجين ثلاثة، يعني التكلفة كلها بتكون بين 10-15. هذا المتبع. السالمون والإكزوزوم والبيوزوم كمان قريب 3.5، بين 3-4 آلاف شيكل على علاج. بحاجة بين 3-4 علاجات.
1: رغم انه يعني كيلو السالمون 100 شيكل تقريبا.
0: السالمون للأكل 100 شيكل. ما هاي نقطة المهمة. يعني السالمون صارت رواج له هيك، مش انه للشركة كتير احسن انها تبيع السالمون للاستاتيكا، ما تبيعه للأكل. بس
1: ممكن هذا يسمى يعني غلاء يعني ايضا السمك نفسه يعني في الفترة.
0: في طلع هو مزرعة واحدة بالعالم اللي بتنتج هذا السالمون،
1: النرويجية
0: كل احضر. لا والله يابانية كورية، مش بتذكر ايش، من شرق اسيا. بس طلع الاشي المهم، واحد منيحه مظبوط نحكي على اسعار وهيك اشي. دائما لازم واحد الشكل لما يروح عند حدا بيقول له انا بعطيك نفس العلاج بكون بنص السعر. انا يعني في كتير بتروح على علاجات، يعني احنا بنعرف كنا قديش التكلفه تبعت المواد،
1: وخاصه ونحن نتحدث عن مجال طبي في نهايه المطاف، حتى لو كان تجميلي يعني، ولكن هو طبي في الاساس.
0: مظبوط هو طبي. فلما واحد بيروح بعطي اشي تكلفه رخيصه بقول لك رحت عملت عند هذاك سكولبترا ب 2000 شيكل، تقول في اشي غلط، هو مش في اشي مش مظبوط. ليش 2000 شيكل؟ هل المادة مزورة؟ هل مهربة؟ هل مش مظبوطة؟ هل كانت يعني مش مستعملة بطريقة مثل ما لازم؟ فيها بتعرف كيف يقولوا فيها إنها، يعني زي بتروح واحد يشتري سيارة غالي بتطلع له عقبة نص السعر. في إشي مش مظبوطة بهيك حالة. فكتير مهم الواحد كمان ننتبه إنه المجال تبعت الأسعار ممكن يختلف. إذا كان كتير قليل لازم هذا الواحد يضوي له ضوء أحمر عنده، ليش الأدي أرخص؟ هل
1: هناك ثمن مثلا؟
0: بالضبط. مشان هذا ممكن يسبب ثمن، هذا ممكن يسبب التهابات ومشاكل عوارض جانبية اللي ما ممكن نحلها، أو حلها بكون كتير صعب أو فيه تشويهات. وهذا الاشي اللي بخوفنا كتير، اللي بيجينا احنا كمتخصصين بيجينا كتير مرات ناس عاملة علاجات بمواد غريبة اللي ما بنعرف عنها، المش مفحوصة عن دكاترة اللي مش دكاترة،
1: وأثارها بطبيعة الحال تظهر يعني لاحقا،
0: أثارها صعبة وعويصة.
1: نعم دكتور منار قعوار، شكرا جزيلا.
0: أهلين
1: إلى اللقاء.
0: شكرا لك. أهلين، باي باي.

نحن نقترب من نهاية الساعة الأولى انتصاف النهار. في الساعة الثانية من بيت العيلة رح نحكي عن الكثير من مواضيع، منها رح نحكي لكم عن كلية الهندسة والهايتك.

أفيكا. وأيضا عن خبر تمرد موظفي جوجل ضد التعاون مع البنتاغون. ماذا يختبئ من وراء هذا التعاون ولماذا يرفضه موظفو جوجل؟ سنتحدث عن الموضوع بالإضافة لمجموعة من أخبار والكثير أيضا من أغنيات تنتظرنا. رأس الساعة نشرة إخبارية من إذاعة الشمس، من بعدها رح نتابع الجزء الثاني من بيت العيلة.

لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء الغميضة مش لعبة.

0: هاي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم اطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
1: الشمس دائماً.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي إلى 102 منذ مطلع العام الجاري، وقتل صباح اليوم هادي سواعد في 28 من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار في حي وادي صقيع في مدينة شفا عمر، حيث وجد ملقا على الأرض. من جانبها رجحت الشرطة أن الخلفية جنائية. يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على جنوب لبنان في أعقاب إنذار أصدره لإخلاء 11 بلدة في قضاء النبطية جنوب لبنان. وفي المقابل قالت الجبهة الداخلية إن صافرات الإنذار دوت في أفيفيم في الجليل الأعلى، مشيرة إلى اعتراض 5 صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه الجليل الأعلى. وأوضحت كذلك أن 1 الصواريخ سقط في منطقة مفتوحة. قال نائب حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله إن المفاوضات بكل نتائجها لا تعني الحزب، مؤكدا أنها لن تطبق ولن يسمح بتمريرها. وأضاف أن أي مؤامرة تستهدف الحزب سيتم إسقاطها. في غضون ذلك، أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلغاء مهرجان ديني اليوم في جبل ميرون في الجليل بسبب الوضع الأمني مع لبنان، كما أفادت تقارير إسرائيلية بإلغاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر الكابينيت الذي كان مقررا اليوم واستبداله بمشاورات أمنية. وبحسب التقارير كان من المقرر أن يناقش الاجتماع استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، وذلك بعد تسلم رد حركة حماس على مقترحات إنهاء الحرب. وأفيد بأن حماس طالبت بتنفيذ تعهدات اتفاق شرم الشيخ وإجراء تعديلات جوهرية على مقترحات الوساطة الدولية. هدد الرئيس الأمريكي ترامب باحتمال استئناف الهجمات على إيران، وقال ترامب إنه سيراجع المقترح الإيراني الجديد لكنه شكك في فرص قبوله، بينما أشار مسؤول عسكري إيراني كبير إلى أن تجدد القتال احتمال وارد. وتأتي هذه التوقعات بعد أن قدمت طهران مقترحا من 14 بندا إلى باكستان. وأوضحت وكالة تسنيم أن بنود المقترح تضمنت إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بالإضافة إلى وضع إطار عمل جديد لمضيق هرمز. أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية المصادقة على صفقة لشراء سربين من المقاتلات الأمريكية من طرازي F-35 و-F-15 في إطار تعزيز قدرات سلاح الجو. وأفيد بأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط التحديث والتطوير العسكري بهدف رفع الجاهزية العملياتية وتوسيع القدرات الدفاعية والهجومية.

0: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
1: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
2: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة، وفي ساعات المساء يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة، كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تساقط الثلوج في جبل الشيخ. في القدس 23 درجة، الجليل الأعلى 22، طبرية 28، الناصرة 26، حيفا والساحل 25، تل أبيب وافا 23، النقب 28، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

في كل مكان تتابعونا الشمس نحييكم مستمعاتنا مستمعينا. رجعنا نتابع بيت الأهلي الجزء الثاني من لقائنا حتى الساعة الواحدة يستمر. تحية لزميلة ياسمين من غرفة الأخبار. الزملاء خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، إيهاب عويس في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد.

الكثير من مجالات تنتظرنا في هذه الساعة، منها رح نحكي عن الهندسة، نحكي عن الهايتك، نحكي أيضا عن يعني ما يحدث في الولايات المتحدة من إضراب في جوجل نتيجة التعاون مع البنتاغون. لماذا؟ ويعني ماذا يعني يقول هذا عن علاقة يعني عمالقة مجالات الإنترنت والحكومات العالمية وخاصة في الولايات المتحدة؟

البداية موسيقية من ملحمد بركات. حتى الواحد برنامجنا، أهلا بكم.

0: من المايسترو ملحم بركات رح ننتقل لفاصل إعلاني. بعد الإعلانات رح نحكي عن كلية أفيكا, نحكي عن كل ما يتعلق بعالم الهايتك والهندسة. تابعونا.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم, توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
3: يلا على عذري إيلي, متعة شراء لكل العيلي, مشتريات, حملات, مطاعم وأجواء. يلا على عذري إيلي عكا, حيفا, الرملي والنقب وجميع كانيونات عذري إيلي في أنحاء البلاد. عذري إيلي, متعة لكل العيلي.
4: الشمس دائما.
5: حضرة المستشار الأمين, حضرات السادة المستمعين, القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها, طاقم المستشار مسؤولون, وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
6: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

رجعنا تبع بيت العيلة. خلونا نحكي عن الهندسة والهايتك. تعالوا نحكي عن الصوف. هل ينهي الصوف عصر الكولاجين في ترميم العظام؟ يعني كان معروف أنه الصوف يدخل في صناعة الملابس والأقمشة، ولكن العلم توصل حديثا إلى أن هناك استخدام طبي جراحي لترميم العظام التالفة داخل جسم الإنسان بمكونات مستخلصة من الصوف الطبيعي. قام فريق بحث في جامعة كينجز في لندن باختبار الكيراتين المصنوع من الصوف في نماذج حيوانية، وجد أن المادة قادرة على ترميم ونمو العظام في المناطق المصابة أو التالفة. الدراسة نشرت في نشرة علمية لجامعة كينجز تقول أن الصوف يوفر بديل فعال ومستدام للمواد المستخدمة حاليا في ترميم العظام المتضررة، والكيراتين وهو بروتين بنيوي طبيعي مستخلص من الصوف دعم لتجديد العظام في حيوان حي، وهو منتج نسيجي عظمي يشبه إلى حد كبير العظام الطبيعية السليمة أكثر من المعيار الذهبي الحالي لعمليات الترميم المستخدم في الكولاجين. الأمال المنتظرة يبدو بأنه استبدال الكولاجين بالصوف في عملية ترميم العظام بشكل عملي يعني هذا من الممكن أن يستفاد منه في جراحة العظام والعمود الفقري، يعني هكذا يأملون من خلال البحث الجديد.

0: طبعا نريد الحديث عن كلية أفيكا التي تتحول من كلية صغيرة إلى إحدى بوابات الدخول البارزة لعالم الهايتك، العالم التكنولوجي اليوم يتقدم بسرعة مذهلة، المهن تتغير، التقنيات الجديدة تولد كل بضعة أيام، والطلب على مهندسين مبدعين في ازدياد مستمر. في هذا الواقع لم يعد اختيار دراسة الهندسة مجرد قرار مهني، بل قرار قد يؤثر بشكل كبير على مستقبل المهنة. وفي هذا السياق تدخل أكاديمية أفيكا الكلية الأكاديمية للهندسة التي تضع لنفسها هدفا واضحا، تأهيل مهندسات ومهندسين لا يندمجون فقط في عالم الأكاديمي بل أيضا في التحديات الحقيقية لهذه الصناعة. عن كلية أفيكا وعالم الهندسة ويعني الهايتك وما يعني يستوجب العالم الحديث من مهن مستقبلية، دعونا نرحب أولا بالدكتور هشام عبد الحليم، الباحث والمحاضر في التكنيون في مجال الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته. أهلا بك معنا.
1: أهلاً يا
0: المستمعين والمستمعات، نحييك. وينضم أيضا إلينا خبير في الهندسة الميكانيكية الطاقة وأنظمة الدفاع ومحاضر في كلية أفيكا دكتور رينون يفور. شلوم لخا.
2: شلوم
0: صغيرين. نحن برشوت خانة حيل بعرفيت. ويعني دكتور هشام، يعني ذكرنا في المقدمة بأن بالفعل العالم يتغير في كل ما يتعلق بمتطلبات تطلبات السوق أيضا من مهن. إلى أي مدى بالفعل يعني هذه الكلية وبشكل عام كل ما يتعلق بالتدريس اليوم يحتاج إلى هذا التغيير المطلوب وفق سوق العمل؟
1: أكيد. طلع إحنا اليوم لما بنطلع على يعني سوق العمل الموجود اليوم في عالم الهايتك من البلاد بالعالم، لا شك إنه يعني وظيفة المهندس تغيرت. اليوم عندنا أدوات اللي تستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تكتب بكثير أشياء اللي المهندسين كانوا يكتبوها يعني بآخر عشرات السنين، تعال نقول بالمجال هذا. فاليوم إحنا موجودين بعهد اللي لازم نجيب قيمة مضافة لما احنا نحكي عن على ناس اللي لسه تخرجت او حتى ناس الموجودة بمجال يعني كثير سنين. بس الشك انه نظام التعليم اليوم لازم يتغير اللي يقدر يعطي هاي القيمة الاضافية للطلاب الجداد والخريجين الجداد بسوق عمل اللي فيه كتير تحديات، فيه كتير اشياء جديدة. فالعامل التكنولوجي كتابة الكود او كتابة الأنظمة هاي اليوم عم باخد حيز فيها مختلف. احنا نقدرش نقول انه عم يعني عم بينمح حشري لانه مش مضبوط، ولكن لا شك انه اليوم يعني في متطلبات شوي بتختلف عن اللي كان قبل 10 سنين، تعال نقول من الخريجين الجداد والمهندسين والمهندسات اللي صار لهم فترة.
0: ودعنا ننتقل للعبرية دكتور ينون يفور. ديبارنو بعرفيت على حشيفوتها من

0: العالم لمرحلات جديدة. أنا لكل حدا عنده حتى شغف صغير اللي ممكن يكون بالعالم التكنولوجي هذا، في الشك إنه اليوم إحنا بفترة ممتازة اللي ممكن يعني أي حدا بده يندمج بالمجال، يعني ممكن ياخد شوية أكثر وقت، بس في الشك إنه المستقبل هناك. فأنا نصيحتي لكل حدا متحير شو يتعلم أو عنده يعني نوع من تساؤلات حوالين الذكاء الاصطناعي أو علم الحاسوب، في عدة أيام مفتوحة عم بتصير بالفترة القريبة بكلية أفريقيا ب15/5 بتل أفيف، في باقي كليات والجامعات نفس الشيء، في أيامات مفتوحة. بتخيل إذا الكل بيجي أو إذا المعنيين ييجوا بيقدروا يسجلوا ويسمعوا التفاصيل.
1: دكتور هشام عبد الحليم، دكتور ينون يافور، شكرا.
2: تودا
1: معلومات سلحانية للسودانتين، النجاح بطبيعة الحال لكل الطلاب وفي كلية أفريقيا بشكل خاص.

0: من نصيف زيتون رح ننتقل لفاصل إعلاني، بعد الإعلان رح نحكي عن جوجل والبنتاغون. تابعونا.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
3: يلا على عذري إيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عذري إيلي عكا حيفا.

حتى يتسنى لنا الاتصال المقبل، تعالوا يعني نستمع لبعض النغمات.

نعتذر عن تقديم الفقرة الخاصة بجوجل والبنتاغون، سنؤجلها لموعد آخر من بيت العيلة، ولكن نريد الحديث في الفقرة الأخيرة عن دواء جديد، دواء ناجح صمم بالذكاء الاصطناعي. هل نحن أمام نقلة نوعية؟ ديب مايند تقترب من الاختبار الحاسم. تبدأ مع إيزومفيك التي تمثل ذراع التقنيات الحيوية لشركة الذكاء الاصطناعي ديب مايند التابعة لجوجل، اختباراتها على الأدوية التي طورتها نماذج الشركة في الأشهر الماضية، وساهمت في فوز الشركة بجائزة نوبل في الكيمياء حسب تقرير موقع وايرد التقني الأمريكي. يؤكد الرئيس التنفيذي للمعامل ماكس جادبرغ في حديث أن الاختبارات المعملية والسريرية للأدوية المطورة بتقنية ألفا فولد ستبدأ قريبا، وسيكون من المثير رؤية نتائجها الحقيقية. لم يتطرق المدير إلى الجدول النهائي لبدء الاختبارات المعملية على الأدوية الجديدة، إذ أن الموعد الذي أقره في الحديث مع وايرد يختلف قليلا عن الموعد اللي أقره سابقا. ولكن ما هي الأهمية لهذه التقنيات؟ هذه التقنية الألفا فولد اللي طورتها معامل ديب مايند طورت وقدمت فهما جديدا أعمق لآلية عمل البروتينات في جسم الإنسان وأثرها عليه بشكل كبير. وتمكن التقنية الجديدة العلماء من توقع آلية عمل البروتينات في جسم الإنسان وردة فعل الجسم عليها، وهي العملية التي كانت تستغرق في السابق وقتا طويلا بسبب وجود العديد من الاحتمالات فيها. ولكن بفضل قدرات الذكاء الاصطناعي ومنصة الألفا فولد، أصبح توقع آلية عمل هذه البروتينات وشكلها أمرا أسهل وأسرع كثير من السابق. تظهر النتائج الجيل الأول من التقنية، وكان هذا عام 2020، يعني طرحت الشركة في وقتها جيل ثاني من ألفا فولد وإتاحته بشكل مفتوح المصدر ليتمكن الجميع من اختباره. عام 24 طرحت الشركة الجيل الثالث،

0: الأخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي إلى 102 منذ مطلع العام الجاري، وقتل صباح اليوم هادي سواعد في 28 من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة شفا عمرة. من جيبها رجحت الشرطة أن الخلفية جنائية، علما أن والد وشقيق الضحية كان قد قتلا في جرائم إطلاق نار. يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على جنوب لبنان في أعقاب إنذارات عاجلة أصدرها اليوم مطالبا بإخلاء 11 بلدة في قضاء النبطية جنوب لبنان. في المقابل قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صافرات إنذار دوت في أفيفيم في الجليل الأعلى، مشيرة إلى اعتراض 5 صواريخ وسقوط صاروخ في منطقة مفتوحة. قال نائب حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله إن المفاوضات بكل نتائجها لا تعني الحزب، مؤكدا أنها لن تطبق ولن يسمح بتمريرها، وأضاف أن أي مؤامرة تستهدف الحزب سيتم إسقاطها. في غضون ذلك أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلغاء مهرجان ديني اليوم في جبل ميرون في الجليل بسبب الوضع الأمني مع لبنان حسب ما ذكرت تقارير إسرائيلية. في السياق أفادت التقارير بإلغاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر الكابينيت الذي كان مقررا اليوم واستبداله بمشاورات أمنية، وبحسب التقارير كان من المقرر أن يناقش الاجتماع استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، وذلك بعد تسلم رد حركة حماس على مقترحات إنهاء الحرب. هدد الرئيس الأمريكي ترامب باحتمال استئناف الهجمات على إيران، وقال ترامب إنه سيراجع المقترح الإيراني الجديد لمفاوضات السلام لكنه شكك في فرص قبوله، بينما أشار مسؤول عسكري إيراني إلى أن تجدد القتال احتمال وارد. وأتت هذه التوقعات القاتمة بعد أن قدمت طهران مقترحا من 14 بندا عبر باكستان، وأوضحت وكالة تسنيم أن بنود المقترح تضمنت إنهاء الحرب على لجميع الجبهات ووضع إطار عمل جديد لمضيق هرمز. أعلنت السلطة القضائية في إيران صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص أدين بالتورط في قتل أحد عناصر قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران في يناير الماضي. وأوضحت السلطات أن الحكم جاء بعد استكمال الإجراءات القضائية وإثبات التهم الموجهة له في إطار القضايا المرتبطة بأحداث الاضطرابات التي رافقت تلك الاحتجاجات. أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية المصادقة على صفقة لشراء سربين من المقاتلات الأمريكية من طرازي F-35 و F-15 في إطار تعزيز قدرات سلاح الجو، وأفاد بأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط التحديث والتطوير العسكري بهدف رفع الجاهزية العملياتية وتوسيع القدرات الدفاعية والهجومية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة، وفي ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة، كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تساقط الثلوج في جبل الشيخ. في القدس 23 درجة، جليل الأعلى 22، طبرية 28، الناصرة 26، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 23، النقب 28، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ست دقائق بعد الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنتم تستمعون إلى برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن عبر الموجتين 101.98.1 FM. معكم في التقديم ياسمين غميض، وفي الإعداد والإنتاج الزميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس. أخبار كثيرة تتصدر العناوين اليوم، أبرزها ملف العنف والجريمة، وصباح هذا اليوم الإعلان عن مقتل الشاب هادي سواعد في 28 من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة شفا عمر، وحصيلة ضحايا جرائم القتل والعنف ترتفع منذ مطلع العام إلى 102. في الضفة الغربية، العثور على جثة الطفل نعيم أحمد شامي البالغ من العمر 11 عاما وسط شبهات تدور حول ضلوع والده بالجريمة، حيث قام بقتله وإحراق الجثة. سياسيا، تتواصل التطورات المتعلقة بغزة مع تأجيل اجتماع الكابينيت الذي كان مقررا اليوم لمناقشة استئناف العملية العسكرية في قطاع غزة. في لبنان، هدنة هشة بطعم الحرب وسط استمرار الغارات وإنذارات الجيش المطالبة بالإخلاء والتي يصدرها الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر. فيما يتعلق بالملف الإيراني، إيران قدمت مقترحا عبر باكستان لإنهاء الحرب قائلة إنه يأتي ردا على مقترح أمريكي. في المقابل، الرئيس ترامب يهدد باحتمال استئناف الهجمات على إيران، مشيرا إلى أنه لا يتصور أن يكون المقترح مقبولا على واشنطن. كانت هذه أبرز العناوين، ونحن نبدأ في ملف العنف. كما ذكرنا، جرائم القتل لا تتوقف، وجرائم إطلاق النار باتجاه المنازل والمركبات والمصالح التجارية أيضا لا تتوقف. وفي عبلين اليوم جلسة طارئة في أعقاب إطلاق النار على نادي الحزب الشيوعي والجبهة وعلى منزل القيادي في الحزب والجبهة ورئيس مجلس عبلين السابق سيد يوسف حيدر. للاستضاح أكثر ينضم لنا السيد يوسف حيدر. أهلا وسهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا فيك ويكي المستمعين.
0: إذن لو تضعنا أستاذ حيدر في تفاصيل هذا الاعتداء، ما تحدث، الأضرار التي حصلت جراء هذا الاعتداء؟
1: الاعتداء صار الساعة 12:30 تقريبا بالليل. أنا كنت قاعد بشتغل على الحاسوب عندي.
0: نعم.
1: ما حسيتش، يعني ما شفت، لأنه مثل قرصاص على البيت. والحمد لله على السلام، يعني ما صارش أي إصابات أكذا، بس بالشبابية كلها.
0: يعني بلطف الله لم تقع إصابات، واقتصرت على الأضرار المادية. نعم.
1: بس هيك خلفيته كانت إنه بالنهار بعد ما شاركت بمسيرة الأول من أيار بالناصر وروحت.
0: نعم.
1: وصلني تلفون الساعة 4:24 إنه بتصلي من، يعني زي بلاغ مشبوه، انه الاعلام الحمراء اللي حاطينه على النادي مش عاجبيتنا يا عمي، وخلال ساعه

0: انك تنزلها. اخذت شنطتي انا قلت له مين وسكروا، بتعرفي هاي الاتصالات ما هي بتكون دائما مشبوهه بزيتوها بتقدريش فانا يعني حضرت شبيبتنا الشيوعيين ودير بالك، وفي واحد اتصل هيك انه اساس تنتبهوا وكذا الى اخره اذا جيتوا على النادي، وهذا اللي صار.
1: يعني أنت تقول الاعتداء تم بعد مسيرة الأول من أيار بعد رفض الانصياع.
0: بعدين أقو بالليل زي خفافيش الليل، بالليل طخوا هون وبعد بتلك ساعة طخوا على النادي. يعني وين الإعلام معلقة؟ طخوا على النادي وعلى المحلات التجارية اللي بواجهة النادي هناك وربطوا الأمور مع بعضها.
1: ولكن كيف كان شكل هذا التهديد؟ يعني الاتصال طلبكم بإزالة
0: يعني
1: الإعلام؟
0: يعني جدا بالتلفون تلفونيا.
1: نعم، وكيف كانت اللهجة ومن الأطراف التي تقف وراء هذه التهديدات؟ يعني ولماذا يعني خاصة
0: يعني مين وراء هاي الشغلة ما بعرفه. نعم. بس احنا نقدر نقول نخفافيش ليل،
1: ولكن هذه الطقوس تعليق الأعلام الحمراء يعني تتم في كل عام، لماذا هذا العام؟
0: هي كل عام. نعم. احنا منعلق الإعلام على النادي، يعني منعلقها على الإعلام ونقيمها بعد ما يخلص الأول من أي الاحتفالات بأول من أي.
1: نعم، وما الذي اختلف هنا؟ نعم.
0: ولكن احنا نقول جملة يعني انه هاي خفافيش الليل لن تتنين عن طريق الكفاح من أجل الطبقة العامة، من أجلهم شعبنا وحقوق.
1: وكما علمنا أيضا أن هذا الاعتداء جرى يعني في أعقاب اقتحام لمركز الحزب أيضا في أم الفحم، على ماذا يدل هذا التوقيت؟
0: هذا مش أول مرة.
1: نعم،
0: أكثر من مرة صار اقتحام المقرات الحزب اللي يتصدى لموجة العنف ويوقف موقف واضح جدا من العنف والجريمة في الوسط العربي، وإحنا كمان نوجه أصابع الاتهام كمان للشرطة أن تأخذ دورها يعني بأكثر اهتمام، لانه طخوا على النادي وانا بلغت انه ما جاش حدا يشوف شو اللي طخوا على النادي، ولا بعثوا بوليس ولا بعثوا شيء، واحنا لما صار عندنا بعد بيجي بنص ساعه تأجوا.
1: نعم،
0: واخذوا افاده وتسهلوا، هذا هو اللي صار.
1: نعم، يعني وتمت الدعوه اليوم لاجتماع تضامن اطاري.
0: طبعا في اجتماع للفرع الحزبي والجبهه في عبلين والشبيبي، داعين لاجتماع 7:30 لاطلاق ليش نسميها صرخه، ما نداء وتحذير من هاي الظواهر اللي هي ظواهر غريبة عن مجتمعنا، واللي بدي حولوها لأمور طبيعية، يعني إنه كل إنسان اللي عنده موقف أو عنده كذا إنه يصير بإسكاته أو التأثير عليه عن طريق إطلاق الرصاص على البيوت وعلى النوادي.
1: ولكن في ظل تغافل الشرطة عن محاسبة الفاعلين كما ذكرت، يعني هل تعولون على أي جهة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات؟
0: احنا نعول على وحدتنا ويقضتنا في الشارع ووحدتنا كجمهور انه احنا نقاوم ونوقف ضد هاي الظواهر.
1: نعم،
0: نعول على أنفسنا أولا وبعدين نعول على الجهات الأخرى اللي هي لازم تستنفذ القانون وتنفذ القانون وتوصل الحقيقة ووسائل الخاصة توصل للمتهمين. أنا لا أتهم حدا يعني لحد.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر القيادي في الحزب الشيوعي والجبهة ورئيس مجلس عبلين السابق السيد يوسف حيدر على هذه المدخلة، ونتمنى أن تصل هذه الصرخة حقيقة.
0: إن شاء الله. شكرا لك. شكرا.
1: إذن كما استمعنا، إطلاق نار على نادي الحزب الشيوعي وعلى منزل القيادي في الحزب والجبهة السيد يوسف حيدر بعدما رفض الانصياع لمطلب عصابات الإجرام أو الجهات المجهولة التي اتصلت وهددت وطالبت بإزالة الأعلام الحمراء عن مبنى النادي في أعقاب مسيرة الأول من أيار. وما دمنا نتحدث عن هذه الاعتداءات، صباح اليوم أيضا كان لنا حديث مع عضو نقابة المحامين موفق أبو يونس من سخنين في أعقاب إطلاق النار على منزله وإدرام النار بمركبته، قال إنه يتعرض لمحاولة ابتزاز بهدف إجباره على دفع الخاوة.
2: تفاجأنا، طبعا تم تقديم شكوى لدى الشرطة، تفاجأنا في أول امبارح بحرق السيارة الثانية، يعني وديت أنا السيارات على التصليح، في سيارة نزلت عن الشارع للأسف، وديت السيارة الثانية على التصليح سيارتي طبعا، فانجبرت أجيب سيارة لقريب لإلي اللي أستعملها. فتفاجأت انه اول امبارح حرقوا لنا اياها من جديد.
3: وبتعرف انت الان من يستمع، انت محامي، شو السبب؟
2: للأسف بيبعثوا لي، يعني السبب معروف.

0: محاولة ابتزاز، ابتزاز ومطالبة بدفع خاوة.
1: ابتزاز ومطالبة بدفع خاوة بدون أي يعني، مع أشخاص أنت تعرفهم، أشخاص أنت تعاملت معهم، أنت مثلتهم، دافعت عنهم؟
0: لا لا لا، للأسف مش قصة، مش قصة مربوطة بشغلي، مش قصة مربوطة بشغلي بتاتا. يعني تم إرسال، تم إرسال رسالة عن طريق تطبيق الواتساب اللي الشخص بطالب فيها بمبلغ معين، وإذا بتدفعي إحنا من مجرد.
2: إذن اعتداءات متواصلة على ممثلي جمهور، على قيادات، على مصالح تجارية ومنازل، وإحراق مركبات عبر الهاتف، ورسائل نصية تصل عبر الواتساب. استمعنا إلى عضو نقابة المحامين موفق أبو يونس من سخنين، متحدثا للزميل جاكي خوري في أعقاب إطلاق النار على منزله وإدرام النار بمركبته، حيث قال بأنه يتعرض لمحاولة ابتزاز بهدف إجبار على دفع الخاوة، وأكد أن ما حدث لا يرتبط بعمله كمحام وعضو في نقابة المحامين، وحمل الشرطة مسؤولية التقصير والإهمال، خاصة في ظل وجود كاميرات مراقبة تستطيع الوصول إلى المنفذين. من هذا الموضوع نعرج إلى موضوعنا التالي، حيث أدانت محكمة الصلح في بئر السبع يوم الخميس الدكتور محمد عزام من مدينة الناصرة الذي كان يعمل طبيبا مختصا في مستشفى سروكا بتهمة العضوية والانتماء إلى تنظيم داعش. حول الموضوع ينضم لنا محامي الطبيب السيد عمر خميسي. أهلا وسهلا بك سيد عمر.
3: أهلا فيك يا أخي ياسمين وجميع المستمعين.
2: نعم، إذا ضعنا أكثر في تفاصيل لائحة الاتهام، وهل هناك مجال لتقديم الاستئناف أم أن الملف يعني انتهى ولا مفر من الحكم الذي صدر بحق الطبيب؟
3: يعني بداية يعني يجب وضع الأمور في النصاب الصحيح، حيث أنه في بداية الاعتقال كان هناك موجه العديد من الشبهات للدكتور، تبين أن هذه الشبهات غير واقعية ولا تمد واقع الحال بأي يعني دليل أو بينة معينة، وبالتالي سقطت جميعها وبقيت موضوع تهمة العضوية في منظمة إرهابية في طاقم الدفاع موجود أنا والمحامي رمز اكتلات والمحامي أبيكدور فيلدمان. هذا الملف من الملفات بعتقد النادرة اللي فيها عمليا طاقم الدفاع يعني لم يساوم على فترة العقوبة المخففة جدا في مثل هذه، يعني التي هي تخالف العقوبات في مثل هذه الملفات، يعني على سبيل المثال وليس الحصر.
2: نعم.
3: في مخالفات العقوبة في العضوية عادة المحاكم تحكم تقريبا زايد ناقص، يعني تقريبا عامين، يعني 24 شهر إلى 30 شهر.
2: وفي هذا
3: في
2: الحالة
3: تعيتنا عمليا خلال المداولة، لأنه كنا مصرين على أنه الطبيب محمد، الدكتور محمد، لا يوجد أي يعني سند قانوني يربطه في داعش، لأنه بعيد فكريا وإيديولوجيا عن داعش، وإنما الموضوع كان على أنه كان يقرأ نعم ويبحر في كثير منا يقرؤون عن داعش عن غير داعش، ولكن لا ترقى إلى العضوية، ولم يكن هناك بيعة حقيقية كما تدعي يعني النيابة العامة، وبالتالي كان هناك تخوف من النيابة العامة خلال الاستماع إلى الشهود في هذا الملف على أنه يكون هناك البراءة، وبالتالي تكون صفعة للنيابة العامة، لأنها ذهبت للأسف لكثير من الملفات المشابهة نوعا ما بصفقة ووافقوا على موضوع العضوية، وبالتالي وافقوا أن يمكن يكون هناك بيع، أن شخص يعني يبايع لداعش بينه وبين نفسه، أي أنه لا يتواصل مع شخص من داعش، وبالتالي تكون هناك العضوية، ووافق هناك من المحامين اللي وافقوا على هذا الصفقة، وبالتالي النيابة لم ترد أن يكون هناك قرار مبدئي في هذا الموضوع، إلا أن الدكتور كونه أنه يؤمن ويؤمن ونحن كذلك نؤمر أنه لا تمت له أي علاقة في هذه التهمة، استمرنا حتى النهاية، مع أنه اقترح أن تكون العقوبة 14 شهر. يعني
2: نعم. وإلى أي مدى أثر عمل المتهم يعني كطبيب في مستشفى على تجديد موقف المحكمة؟
3: يعني واضح انه هذا الموضوع اخذ يعني هاله كبيره من التضخيم، سواء من الشرطه والنيابه العامه خلال المداوله في الملف، اللي يجب ان يكون هناك يعني عمليا اداره الملف بالبعد المهني، الا انه كنا نشوف تقارير اعلاميه وصحفيه، والشرطه صدى يعني اصدرت بيانات الاعلام ومقابلات صحفيه وتعرض بطولاتها في هذا الملف، مع انه الملف يعني كان بعيدا عن الروايه.

0: التي حاولت وسوقتها في الإعلام، وبالتالي أخذ بعد وأثر سلبي على القاضية. يعني صراحة كنا يعني هذا الملف يختلف عن ملفات أخرى، أنه وصلنا إلى العليا على الأقل فيما يتعلق بعدم نشر تفاصيل القاضي وجميع القضاء الذين في هذا الملف نظروا إليه على فترة الاعتقال. إن كان يعني الملف هو يتداول أمام محكمة الصلح، ولكن في فترة الاعتقال وصل إلى المحكمة المركزية وإلى العليا، حيث حصلنا على القرار في العليا إدارة الملف وهو خارج السجن. عمليا الدكتور هو خارج السجن، وعمليا ندير هذا الملف وهو خارج السجن. خلال يعني الكثير من الجلسات، يعني أخت ياسمين، كان القضاء الذين يعني ملمين أكثر في القانون من محكمة الصلح ومن القاضي التي بتت في القانون، يعني كان لديهم يعني حب الاستطلاع ما سيكون القرار النهائي في هذا القانون، لأنه يطرح يعني تحدي قانوني، تحدي قانوني، وأذكر هنا تحدي قانوني جديد. وبالتالي انه القانون يعني
1: المحكمة اقرت ان عدم وجود تواصل مباشر مع تنظيم معين ارهابي او داعش لا ينفي تهمة الانتماء،
0: يعني هذا الخطأ اللي وقعت. نعم بالفعل هاي النقطة مهمة يعني اخت ياسمين، وبالتالي نقول ان المحكمة هنا وقعت بخطأ هذه القاضية في تفسيرها وذهب بعيدا اكثر من القانون. في نهاية المطاف القاضي يجب ان يذهب وفقا للقانون وتفسير القانون. القاضية ذهبت بعيدا في هذا التفسير بناء على تقرير خبير وهو من المخابرات، وبالتالي الإجراء يعني الجنائي يجب أن يكون مبني على الأدلة والبينات المتعلقة في المتهم، وليس على نحن ليس أمام ملف مدني فيه تعويضات وأن يأتي خبير يعني يضيف على الخبرة للمحكمة. نحن نتكلم عن يعني بينات وأدلة في قانون يعني وفي إجراء جنائي، بالتالي على القاضي أن ينظر إلى البينات والأدلة الصادرة عن الملف بشكل مباشر، وليس بتقرير خبير لكي يأتي ويقول له أنه يعني عملين. إما المخابرات تقرر في هذا الملف، وبالتالي نعرف أن المخابرات الشباك هو الذي يقرر وهو الذي يعني يقول القاضي يكتب القرار، أو أن القاضي لديه الجرأة أن يحلل البينات ويأخذ هو القرار. بالتالي ماذا فعلت القاضية؟ استندت على تقرير الخبير الذي هو في نهاية المطاف خبير يعني من الشباك، التي في طبيعة الحال سيأتي ويعزز التوجه الذي لديهم بتفسير القانون، ولكن القانون لم يعطي الشباك لتفسير القانون وإنما أعطاه القاضي والمحكمة لتفسير القانون.
1: نعم،
0: وعليه وقعت بالخطأ، ولذلك سيكون هناك واضح أنه سيكون هناك استئناف على هذا القرار، ولكن عندما نصل إلى المرحلة الأخيرة وهي العقوبة، أي أننا أمام الآن جلسة سيكون هناك مطلب من قبل النيابة العامة للعقوبة، وكذلك الأمر الدفاع سيقول كلمته في هذا الشأن، ومن ثم سيصدر القرار. هذا القرار قابل للاستئناف أمام المحكمة المركزية، وسيكون هناك طعن لأنه عمليا المحكمة أخطأت وكتبت كذلك الأمر يعني 70 صفحة، وهي يعني تكتب كلام لم يكن هناك تحدي واضح أو يعني مواجهة واضحة لخط الدفاع. يعني نحن نتكلم عن شخص عادي، شخص لا يمكن أن يكون هناك متأثر إيديولوجيا بداعش أو فكر داعش، يعني هو إنسان يعني علماني بعيد عن هذا الفكر، وبالتالي لا يستطيع أن شخص أن يكون يعني كعضو في داعش وهو في سلوكه اليومي الحياتي بعيد كل البعد عن الدين والمفهوم الإيديولوجي لداعش.
1: ولكن إذا صح هذا الشيء فيعني هذا يدق ناقوس الخطر، يعني يعرض أي شخص يقوم بتصفح الإنترنت للمساءلة، وليس فقط للمساءلة بل قد يصل الأمر إلى تقديم لوائح اتهام.
0: نعم، ملاحظة مهمة يعني هنا أخت ياسمين، أنه النقطة أنه ما بعد 17 أصبح الهاجز الأمني اللي هو عمليا هو الذي يسيطر على العقلية في الشرطة والنيابة العامة، وكأنه ممكن أي واحد بالفعل كما تفضلت أي واحد من الممكن أنه اليوم يكون بدائرة الشكوك والمسألة القانونية إذا أظهر ودخل مواقع وقرأ وكان هناك فيديوهات وشاف فيديوهات بالتيك توك أو بالإنستا أو بغيرها، وبالتالي يستطيع أن يضعوه في هذه الدائرة. ويكفي أن نقول أنه يعني في تحقيق المخابرات هو تحقيق يعني أي تحقيق هو غير يعني لطيف. وعندما يكون التحقيق في المخابرات في منعه من لقاء المحامين لفترة 10 أيام في ساعات متواصلة في ضغط نفسي في شخص اللي هو قد يعني يفقد كل مستقبله، انه طبيب وعنده عائلة عنده كذا يساومونه على اسمه على مستقبله، تهديد في ضغط نفسي، قد يكون الأشخاص يعني يصدر منه كلام معين ليرضي المحققين وبالتالي يتناقض مع واقع الحال اللي هو بعيشه. وبالتالي هذا الملف اللي بنتكلم عنه يعني أخت ياسمين هو ملف يعني كلاسيكي اللي المضي فيه.

0: الأمام
1: نعم
0: ليس بيتفرض العقوبة. لو كنا نبحث عن العقوبة لا استكفينا فيما تم عرضه، اللي هو بكون سابقة قانونية، وممكن نطلع ونقول أنه
1: نعم.
0: أخذنا سابقة قانونية 14 شهر في تهمة العضوية اللي هي لم يكن بمثلها. ولكن الحرب والمعركة هنا للدكتور يعني محمد ولنا كطاقم الدفاع
1: نعم.
0: والحصول على البراءة بهذا الملف، لأنه بالفعل يعني نظن أن باستطاعتنا أن نحصل على هذه البراءة إذا كان هناك من المهنية للمحكمة أن تبعد يعني نفسها كمحكمة عن البوضاء وعن الحديث العام في المجتمع الإسرائيلي في كل ما يتعلق في يعني صراحة نقولها فيما بعد وما تبعات ومخرجات 17، أي أنه 17 ومن بعدها وضع خارطة تختلف في تعامل الشرطة والمحاكم والنيابة العامة مع كل ما هو عربي.
1: لا شك أن التوجه اختلف بعد 7 أكتوبر، يعني وما دامت المحاكم الإسرائيلية باتت يعني تدخل في النوايا ولا تعتمد على الوقائع، من الناحية القانونية ما هي النصيحة التي تقدمها لكل شخص يتصفح الإنترنت قد ينكشف لمواد تصنفها الدولة على أنها مواد إرهابية وقد تؤدي للمساءلة القانونية؟ ما هي النصيحة التي تقدمها كمحام أستاذ عمر؟
0: حلو، يعني أعتقد أنه المراهنة على موضوع الحرية التعبير عن الرأي والديمقراطية والحريات والحقوق اللي البعض يعني ممكن ما زال يظن أنه هي المساحة موجودة، أستطيع أن أنصحه أنه هي المساحة أصبحت يعني معدومة ويعني بمساحة قليلة قليلة جدا. وبالتالي أنه الإنسان اليوم في عالم الديجيتال والآيل والذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك اليوم
1: نعم.
0: يعني كثير الملفات الأمنية اللي عمليا نتابعها وندافع عنها وصلت بأنه الأشخاص بدخلوا لمواقع إن كان بالتليجرام والمجموعات أو بالإنستغرام أو التواصل مع الناس من خارج البلاد أو
1: نعم.
0: كذا بأسمع مستعارة هنا وهناك، فأنه دائما نحكي أنه يكون الإنسان حذر في كتاباته في تواصله في إبحاره، لأنه عمليا صراحة ما بعد 17 كمان هناك تم سن قانون أنه عمليا الاستهلاك أو استخدام مواقع معينة أو فيديوهات معينة أو الإبحار فيها بطريقة معينة على الأقل يضع الشخص في دائرة المراقبة، وبالتالي أنه الواحد ما يسمى أنه بينه وبين نفسه بينه وبين نواياه أصبح مراقب، فبالتالي بيكون هناك مسؤولية أكثر أن الواحد يكون حذر في أي تصرف في أي إبحار في أي كلمة في أي رسالة. وهنا أهم يعني مهم في الملف كذلك الأمر، يعني رسالة بين صديق وصديق وضعوها في الملف، يعني بين دكتور محمد وبين صديق له اللي ممكن يكون فيها الفكاهة والمزح يعني بموضوع داعش أصبح يعني كدليل. وبالتالي يعني كثير من الملفات الأمنية اللي بنشوفها أنه الأصدقاء بيكونوا في مجموعة مع بعض بيحكوا كلام معين، إن كان سياسي إن كان بعد ديني إن كان بعد وطني إن كان بعد حتى فيه فكاهة معينة، يعني قد يكون محل للمسائلة والطرح عندما يتم أخذ التلفون ووضع هذه المواد أمام المحقق والضغط على شخص أنه هذه نواياك، وبالتالي يعني يصبح أمام يعني أمور اللي هي
1: كان يعتقد. إذن نصائح هامة المحامي عمر خميس، أشكرك جزيل الشكر.
0: شكرا
1: يعني نصائح لكل من يتصفح الإنترنت قد ينكشف لمواد تصنفها الدولة على أنها مواد إرهابية قد تؤدي للمساءلة القانونية ولوائح اتهام. شكرا جزيلا لك. إذن إدانة الطبيب محمد عزام من الناصرة بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، هذه القضية التي تفتح يعني نقاشا واسعا حول القانون والأمن في العصر الرقمي وخاصة بعد أحداث 7 أكتوبر. ونحن في عجالة ننتقل إلى موضوعنا التالي، حيث انتهت جلسة النظر في تمديد اعتقال ناشطي أسطول الصمود العالمي اللذين تم اعتقالهما في المياه الدولية واحتجازهما لدى السلطات الإسرائيلية. أسطول الصمود الذي كان متجها لكسر الحصار عن قطاع غزة. حول الموضوع تنضم لنا المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة. أهلا وسهلا بك معنا ست هديل.
2: أهلا فيك.
1: إذن دعينا في تفاصيل الجلسة وما القرار الذي اتخذ في أعقاب انتهائها.
2: عمليا عقدت الجلسة اليوم أمام المحكمة الصلح في أشكلون. خلال الجلسة طلبت الشباك بتمديد اعتقال سيف أبو كرشك وتياغو أفيلا لمدة 4 أيام. الشبهات الموجهة كانت مساعدة عدو في وقت الحرب، التواصل مع عميل أجنبي، الانتماء لمنظمة إرهابية وإعطاء خدمات لمنظمة إرهابية.
1: نعم.
2: من الواضح أنه السلطات عم بتحاول تعظم من الشبهات.

0: بهدف خلق خطورة معينة للملف. بالرغم من أنه كما ذكرتي الناشطين تم اعتقالهم بالمياه الدولية، وحتى لم يكونوا متوجهين إلى غزة، كانوا متوجهين إلى اليونان.
1: نحن نتحدث عن الناشطين سيف أبو كشك وناشط آخر برازيلي، يعني بأي داع قانوني تم اعتقالهما، علما يعني أن الكثير من المتضامنين كانوا على متن الأسطول، وشاهدنا الصور كيف تعرضا للضرب بشكل عنيف.
0: صحيح، عمليا السلطات عم تدعي أنه هن عندهن دور بارز أكثر بأسطول الحرية اللي كان من المفترض أن يتوجه إلى غزة بعد توجهه لليونان. ولكن جدير بالذكر أيضا أنه الاعتقال هذا هو يعني واللي هو اعتقال تعسفي وغير قانوني، تم بدون أي صلاحية للسلطات الإسرائيلية، بداية من الاعتقال بالقرب من سواحل اليونان، وحتى تمريرهم للشباك ولا لسلطة السجون الإسرائيلية.
1: إذن قرار المحكمة تمديد الاعتقال لمدة يومين كما علمنا.
0: صحيح، بالرغم من أنه النيابة طلبت 4 أيام.
1: نعم، وهل لتمديد الاعتقال أي دلالات أم تتوقعون أن يتم الإفراج عنهما في الجلسة المقبلة؟
0: من الصعب التوقع بداية يعني نية السلطات بطلب تمديد اعتقال آخر، وأيضا تعامل المحكمة مع الأمر، خاصة لما عم نحكي عن تعاون من المحكمة مع الشبهات اللي موجهة إليهم، بالرغم من عدم وجود أي صلاحية كما ذكرنا سابقا، وخاصة كما شاهدنا بالتعامل أيضا مع الحالات السابقة اللي كانت للأساطيل اللي كانت متوجهة إلى غزة. نعم. وإعطاء المحكمة يد حرة للسلطات للتصرف كما تشاء.
1: أشكرك جزيل الشكر المحامي هديل أبو صالح من مركز عدالة على هذه الإحاطة والمداخلة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: إذن المحكمة تصدر قرارا بتمديد اعتقال ناشطين كانا على متن أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة بعد تعرضهما للضرب بشكل عنيف. نحن بهذا نصل مستمعين الأكارم إلى ختام برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. كنت أنا معكم في التقديم ياسمين غميض، وفي الإعداد والإنتاج الزميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس. أعود وألقاكم عند رأس الساعة في نشرة إخبارية جديدة. إلى اللقاء.

0: الله على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.
1: الأوعية الدموية هي المحرك الأساسي لجسمنا، امنحها الدعم الذي تحتاجه مع فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين والطاقة. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمة 3287.
2: الشمس دائماً.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
1: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
2: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف من اليوم، وطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
3: قطر لمواد البناء حامي جيبتنا.
4: حملات الطحن وحرق الأسعار في البترول لمواد البناء بير المكسور بتوقف إيش؟ 50% على المسامير وشفرات الديسك، وشريط الشازور والناعم العشرة كيلو بس بأربعين شيكل. خاضع لشروط الحملة عبر الويز بئر المكسور. لحقوا حالكوا قبل ما ترتفع الأسعار.
5: انت أحسن اختيار يا
6: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
7: الشمس دائماً.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الأحد. فخدة خروف 1 كيلو ب 89 شيكل و90، بندورة 3 كيلو ب 10 شيكل و90، خيار 3 كيلو ب 10 شيكل و90، كوسة بلدي 3 كيلو ب 10 شيكل و90، فاصوليا خضراء أو صفراء 1 كيلو ب 8 شيكل و90، وكيس ملوخية الواحد ب 8 شيكل و90.
1: خاضع لشروط الحملة لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.
2: سوبر ستار أنسى باختيار.
3: الشمس دائما.
4: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعة

0: طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
1: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب شخص بجروح خطيرة جراء انفجار بطارية ليثيوم من درجة كهربائية في حي زيتون في بلدة دبوري. وقال نطق بلسان سلطات الإطفاء والإنقاذ كاي الظاهر إن الطواقم عملت على إخماد حريق وإنقاذ شخص من داخل منزل في بلدة دبوري ونقله إلى المستشفى بحالة خطيرة. وحذر كاي من الاستخدام غير الآمن لبطارية الليثيوم داعيا إلى مراقبتها أثناء الشحن وعدم شحنها أثناء النوم بالإضافة إلى تركيب كاشف دخان. من المقرر أن يقدم اليوم تصريح مدعى عام ضد المشتبه في الاعتداء على الراهبة الفرنسية قرب قبر داود في القدس. وبالتوازي مع تقديم تصريح المدعي العام ستطلب الشرطة تمديد توقيفها حتى موعد تقديم لائحة الاتهام وطلب بتوقيفها حتى انتهاء الإجراءات القضائية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء شخصين خلال الساعات 24 الماضية، كما حذرت من تفاقم أزمة النقص الحاد في المستلزمات الطبية في القطاع. وأشارت الوزارة إلى أن الأوضاع الصحية في القطاع تشهد انهيارا شبه كامل رغم مرور أكثر من 200 يوم على إعلان وقف إطلاق النار. في السياق، أكدت تقارير إسرائيلية اليوم إلغاء اجتماع الكابينات الذي كان مقررا لبحث مستقبل الحرب على قطاع غزة واستبداله بمشاورات أمنية. وأشارت التقارير إلى أن نقاشات داخل هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي تدفع باتجاه استئناف الحرب على قطاع غزة. في لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش اللبناني والصليب الأحمر تمكنا من انتشال جثماني شخصين من منطقة المعلية في قضاء صور عقب غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة يوم أمس دون توفر تفاصيل إضافية. في سياق، قال نائب حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله إن المفاوضات بكل نتائجها لا تعني الحزب، مؤكدا أنها لن تطبق ولن يسمح بتمريرها. وأضاف أن أي مؤامرة تستهدف الحزب سيتم إسقاطها. قال جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني إن مساحة اتخاذ القرار لدى الولايات المتحدة أصبحت محدودة. وأضاف في تغريدة على منصة إكس أن على الرئيس الأمريكي ترامب الاختيار بين عملية عسكرية مستحيلة واتفاق سيء مع إيران. في غضون ذلك، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين أن طهران لن تناقش مستقبل برنامجها النووي إلا بعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وأفاد موقع أكسيوس أن إيران اشترطت في مقترحها عدم إطلاق جولة مفاوضات جديدة بشأن الملف النووي قبل التوصل إلى الاتفاق المطلوب، محددة مهلة زمنية مدتها شهر لإنجاز التفاهمات مع واشنطن. أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية المصادقة على صفقة لشراء سربين من المقاتلات الأمريكية من طراز F-35 و F-15 في إطار تعزيز قدرات سلاح الجو. وأفيد بأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط التحديث والتطوير العسكري بهدف رفع الجاهزية العملياتية وتوسيع القدرات الدفاعية والهجومية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة، وفي ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة، كما تتوقع هيئة

الأرصاد الجوية تساقط الثلوج في جبل الشيخ. في القدس 23 درجة، الجليل الأعلى 22، طبرية 28، الناصرة 26، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 23، النقب 28، وأخيرا في إيلات 35 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: يلا على عزرائيلي متعة شراء لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي متعة لكل العائلة.
1: تشعرون بالتعب وبلا طاقة؟ تعرفوا على فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة الطاقة والحيوية خلال اليوم. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمي 3287.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الأحد. مشروب تشات 24 وحدة 200 من الخمسة ب 100 شيكل. شعرية أوسم 400 جرام التنين ب 10 شيكل و90. فوكو مقطع لذيذة 400 جرام التلاتي ب 10 شيكل و90. تابو تشيبس دوريتوس واتشيتوس 50 ل 65 جرام الخمسة ب 20 شيكل. منظف حمامات 1 لتر صن التلاتي ب 10 شيكل و90. ورق تواليت سوفت 32 لف التنين ب 55 شيكل. صحون بلاستيك 27 وحدة 7 ب 10 شيكل و90. وكوبايات بلاستيك 100 وحدة الخمسة ب 10 شيكل و90.
1: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.
2: سوبر ستار انسب اختيار.
3: بتر لمواد البناء حامي جيبتنا.
1: حملات الطحن وحرق الأسعار في البترول لمواد البناء بير المكسور بتوقف إيش؟ أكبر حملة تنزيلات على حديد البناء. طن حديد للبناء بس ب 2899 شيكل. نعم بس ب 2899 شيكل. خاضع لشروط الحملة. عبر الويز بئر المكسور. لحقوا حالكم قبل ما ترتفع الأسعار.
4: انت أحسن اختيار
5: يا مترو.
6: الشمس دائماً.
7: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب احنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند السابعة في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: موج ورجرجة كنودة العيش في مشي وفي خبر.
1: السلام.

0: مريم والعذراء طاهرة يا أخت مريم والعذراء طاهرة إني حببتك في طهر وفي أذان.
1: الله الله الله.

حاسدي ليس الحسود على الهوى بمسامح.

0: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
1: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
2: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم اطلبي من المحكمة أمر حماي مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
3: بتر لمواد البناء حامي جيبتنا.
4: حملات الطحن وحرق الأسعار في البترول لمواد البناء بير المكسور بتوقف. إيش شلت سبعوني 24 كيلو 139 شيكل، دبق مستر فيكس 116 48 شيكل بس يا بلاش، ودهان أكفانير 16 لتر محل 250 شيكل بس ب 179 شيكل. خاضع لشروط الحملة عبر الويز بئر المكسور. لحقوا حالكم قبل ما ترتفع الأسعار.
5: اختي أحسن اختيار
6: يا بترول.
7: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
8: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. نبدأ في ملف الضفة الغربية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الشاب نايف فراس زياد سامارو في 26 من عمره، بالإضافة إلى 4 إصابات أخرى، واحدة في الحوض وأخرى بالصدر وإصابتان لطفلين، وذلك خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس. كما أفادت جمعية الهلال الأحمر بإصابة 40 مواطنا بالغاز السام، وأفادت مصادر محلية بأن عدة دوريات للجيش الإسرائيلي قد اقتحمت المدينة من حاجز دير شرف وتمركزت في شارع عصيرة وانتشرت في المنطقة وسط مداهمة لعدد من المحال التجارية في مخيم العين وشارع سفيان وسط المركز التجاري. ميدانياً في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء شخص وإصابة 3 آخرين منهم طفلة في غارة إسرائيلية على بلدة عرب سليم جنوب البلاد. كما أفادت الوزارة بإصابة 5 أشخاص منهم 4 مسعفين في غارات إسرائيلية على بلدة صريفة جنوب لبنان. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء شاب برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة شارع الهوجة بمخيم جباليا شمال غزة، وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا في غزة منذ صباح اليوم إلى 3 ضحايا جراء نيران الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع. في أخبارنا المحلية، أصيب شخص بجروح خطيرة جراء انفجار بطارية ليثيوم من دراجة كهربائية في حي الزيتون في بلدة دبورية. وأوضح الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ أن الطواقم عملت على إخماد حريق وإنقاذ شخص من داخل منزل في بلدة دبورية ونقله إلى المستشفى بحالة خطيرة، محذرا من الاستخدام غير الآمن لبطاريات الليثيوم وداعيا إلى مراقبتها أثناء الشحن وعدم شحنها أثناء النوم، بالإضافة إلى تركيب كاشف دخان. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تمضي في تعزيز قدراتها العسكرية وإن سلاح الجو قادر على الوصول إلى أي مكان في سماء إيران على حد تعبيره. وجاءت تصريحات نتنياهو عقب المصادقة على شراء سربين جديدين من الطائرات المقاتلة من طرازي F-35 و F-15. وأعلن نتنياهو أن الحكومة تعتزم تخصيص نحو 350 مليار شيكل لميزانية الأمن خلال العقد المقبل بهدف إنتاج الذخائر داخل إسرائيل وتقليل الاعتماد على الخارج. وفيما يتعلق بحزب الله، قال نتنياهو أنه أصدر قبل أسابيع تعليمات بإقامة مشروع خاص لمواجهة تهديدات الحزب، مشيرا إلى أنه سيعرض عليه تقرير مرحلي حول التقدم في هذا المجال. قال سفير إيران لدى باكستان رضا أميري إن طهران تتعامل بشفافية في مواقفها ومطالبها، مشيرا إلى أن الأمر يتوقف على واشنطن وأنها يجب أن تغير سلوكها إن أرادت حل القضايا وفتح مسار المفاوضات على حد تعبيره. وأضاف أن باكستان لا تزال هي الوسيط. من جانبه، قال جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني إن مساحة اتخاذ القرار لدى الولايات المتحدة أصبحت محدودة، وأضاف أن على رئيس الأمريكي دونالد ترامب الاختيار بين عملية عسكرية مستحيلة واتفاق سيء مع إيران. وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أطلع نظيره العماني على جهود إنهاء الحرب والعمل على إحلال السلام في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل باردا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 12، الجليل الأعلى 16، طبرية 14، في الناصرة 13، حيفا والساحل 15، تل أبيب ويافا 18، في النقب 12، وأخيرا في إيلات 19 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: حملات الطحن وحرق الأسعار في البترول لمواد البناء دير المكسور بتوقفش. شلت سبعوني 24 كيلو 139 شيكل. دبق مستر فيكس 116 48 شيكل بس يا بلاش. ودهان أكفانير 16 لتر محل 250 شيكل بس ب 179 شيكل. خاضع لشروط الحملة عبر الويز بئر المكسور. لحقوا حالكم قبل ما ترتفع الأسعار.
1: انت أحسن اختيار
2: يا
3: يلا على عزري إيلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزري إيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزري إيلي في أنحاء البلاد. عزري إيلي، متعة لكل العيلة.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
7: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

0: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء الغميضة مش لعبة. التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم أطلب من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر.

0: يعطيك ضمان على الفحص عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار أمان وضمان.
1: الشمس دائما
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الأحد. فخدة خروف 1 كيلو ب 89 شيكل و90، بندورة 3 كيلو ب 10 شيكل و90، خيار 3 كيلو ب 10 شيكل و90، كوسة بلدي 3 كيلو ب 10 شيكل و90، فاصوليا خضراء أو صفراء 1 كيلو ب 8 شيكل و90، وكيس ملوخية الواحد ب 8 شيكل و90.
1: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.
2: سوبر ستار أنسب اختيار.
3: يلا على عزري إيلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزري إيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزري إيلي في أنحاء البلاد. عزري إيلي، متعة لكل العيلة.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بيحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن مصرع 3 نساء وإصابة آخرين في

حادث طرق مروع وقع على شارع رقم 77 قرب مفترق الزرازير، وأوضحت طواقم الإطفاء والإنقاذ أن الحادث الذي وصفته بالخطير وقع بين شاحنة ومركبات خاصة، بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا حوادث الطرق المنفصلة منذ فجر اليوم إلى 7 ضحايا. إلى ملف الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الشاب نايف فراس زياد سامارو في 26 من عمره، بالإضافة لأربع إصابات أخرى، واحدة في الحوض وأخرى بالصدر، وإصابتان للطفلين، وذلك خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس. كما أفادت جمعية الهلال الأحمر بإصابة 40 مواطنا بالغاز السام، وأفادت مصادر محلية بأن عدة دوريات للجيش الإسرائيلي قد اقتحمت المدينة من حاجز دير شرف وتمركزت في شارع عصيرة، وانتشرت في المنطقة وسط مداهمة لعدد من المحال التجارية في مخيم العين وشارع سفيان وسط المركز التجاري.

0: إذن ينضم إلي زميل جاكي خوري عن خبر الحوادث الطرق. كما ذكرنا 7 ضحايا منذ فجر اليوم. مرحبا جاكي، يعطيك العافية.
1: نعم، تحياتي لك أسيل وللمستمعين. أولا نؤكد لكل من يسافر الآن على محور 77 من منطقة حيفا يوكنعام باتجاه منطقة الزرازير الناصرة، ازدحامات مرية كبيرة في المنطقة في الساعة أو في الدقائق الأخيرة بعد البلاغ الذي وصل عن حادث طرق مروع. كما نفهم الحديث عن اصطدام سيارة خصوصية بشاحنة أو شاحنة بسيارة خصوصية. هنالك معلومات تؤكد مقتل 3 نساء أو سيدات داخل السيارة، بالإضافة إلى عدد من الإصابات نتيجة هذا الصدام. حتى الآن التفاصيل حول أسباب الحادث غير واضحة. شرطة المرور كذلك مروحية في الأجواء، وكما ذكرت يعني المحور محور 77 من منطقة مفرق ألونيم باتجاه مفرق هاموفيل هنالك ازدحامات مرية كبيرة. أيضا كما يبدو المحور من الاتجاه الآخر يشهد ازدحامات كبيرة، كذلك الطرق المحيطة في المنطقة تشهد ازدحامات مرية كبيرة في هذه الساعة نتيجة هذا الحادث المروع. وكما ذكرت أسيل، نتحدث عن 7 ضحايا منذ ساعات الصباح ومنذ انتصاف الليل، العديد من الحوادث القاتلة وكذلك حوادث أدت إلى إصابات في مناطق مختلفة. اليوم صباحا أيضا تم الإعلان عن مقتل شابين من منطقة القدس في جنوب البلاد، بالإضافة إلى هذا الحادث الأليم وكذلك تسجيل ضحايا في حوادث أخرى. يوم دامي خطير جدا. ولكن نعود بالنسبة للحادث في منطقة الزرازير شارع 77، ازدحامات مرية كبيرة في هذه الساعة، وبالتالي ننصح السائقين بالبحث عن طرق بديلة. أشاهد أيضا العديد من الدوريات التابعة لشرطة المرور وكذلك مروحية في هذه المنطقة، كذلك الشوارع المحيطة، بمعنى كل المنطقة تشهد في هذه اللحظات ازدحامات مرورية كبيرة. أسيل، عودة إليك.
0: شكرا، شكرا لك زميل جاكي خوري على هذه الإحاطة. شكرا.
1: شكرا، إلى اللقاء.
0: إذن كونوا حذرين على الشوارع في مختلف مناطق البلاد، وتمكنوا من اختيار الشوارع أو طرق بديلة من شارع 77. نتابع في نشرتنا الإخبارية إلى لبنان. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء شخص وإصابة 3 آخرين منهم طفلة في غارة إسرائيلية على بلدة عرب سليم جنوب البلاد. كما أفادت الوزارة بإصابة 5 أشخاص منهم 4 مسعفين في غارات إسرائيلية على بلدة صريفة جنوب لبنان. يكون الجو في ساعات المساء والليل باردا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. في القدس 12 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 16، طبرية 14، في الناصرة 13، حيفا والساحل 15، تل أبيب ويافا 18، في النقب 12، وأخيرا في إيلات 19 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.

0: مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم في كلام مباشر لهذا اليوم. بسعدنا نكون معاكم حتى الساعة الخامسة في تلقي اتصالاتكم وموضوعاتكم حول مختلف المواضيع. 0460 10 101. وهذا الأسبوع طبعاً كانت عنا عدة أيام اللي ممكن لازم نحكي عنها. يوم العامل اللي يعني يمكن القضية الأهم اللي أنا كنت مفكر إنه نحكي عنها بهذا اليوم، وطبعاً رح نحكي عنها أكثر بالتفاصيل، ولكن لابد من الإشارة إلى حوادث الطرق، يعني هذه الحوادث المميتة وعدد الضحايا والقتلى اللي عم بنشوفه على الشوارع، ويمكن حتى في ارتباطات لما بنحكي عن العمل والعمال وبنحكي عن الحاجة للتنقل والحاجة الكبيرة للوصول إلى مصدر الرزق اللي بنهاية الأمر ممكن حتى تنتهي بمآسي. هذا موضوع أيضا مرافقنا، لابد أنه طبعا نفكر فيه ونحس فيه، لأنه زي ما نحكى بنشرة الأخبار السابقة يعني 7 ضحايا هذا الأسبوع في حوادث الطرق. اليوم أيضا يوم حرية الصحافي، ولكن هيك بالتخطيط المسبق يعني أود الحديث عن موضوع العمل والعمال، موضوع الأول من أيار اللي هو كان يوم الجمعة. هذا اليوم اللي بدأ بفكرة كانت اسمها 8-8-8، 8 ساعات عمل، 8 ساعات للتنفس والعائلة والحياة، و 8 ساعات للنوم. هاي هي كانت المطالب الأساسية للعمال في القرن 18 اللي مع الثورة الصناعية وجدوا أنفسهم انتقلوا من عبودية إلى عبودية، بيشتغلوا 14 ساعة و 15 ساعة بدون أي عائد، بدون ما يحسوا بعائلاتهم، وأيضا بدون أي حقوق. وهناك بلش عمليا في الولايات المتحدة الأمريكية هذا اليوم وهذا النضال. بسنة 1888 اللي ما كان موجود حتى حق للإنسان أنه ينام، كان موجود حق يعني ما كان حتى موجود حق للإنسان أو كلمة العمل بكرامي ما كان معترف فيها. طبعاً الإنسانية تقدمت كثيراً، منقدرش ننكر إحنا مش موجودين بنفس العهود، ولكن ربما موجودين بنفس الأسئلة. اليوم نتعامل مع هذا اليوم عيد العمال كيوم عالمي أو يوم عيد، ولكن يجب أن نسأل، هل اختفى النضال؟ ألم يعد هناك حاجة للنضال في القضايا العمالية؟ معطيات شهر أذار في الحرب أشارت إلى أنه كان في كل أسبوع عملياً حوالي 750 ألف إنسان لا يعمل. كانت النسبة تقريباً تصل إلى فوق 16% في ذلك الوقت، ونحن لا نعرف، وكثير منهم يعني كانوا في عطل قصرية دون الحصول على أجر على هذه العطل. إذا بنتذكر وبنشوف الوضع ما بعد هذه الحرب اللعينة، سوق العمل وقرانا ومدننا إحنا بنشوف بعينينا تعج بعمال أجانب، بالذات يمكن من الهند، عمال أجانب استبدلوا العمال اللي هني أصلاً موجودين بأدنى سلم المعيشة في بلادنا، إن كان عمال البيارات، عمال العمار، عمال النظافة وغيره وغيره. طبعا المشاهد المحزنة جدا جدا مشاهد العمال من الضفة الغربية، يعني شفنا تلك الصورة يعني اللي كانت يعني نتمنى أن لا نراها يوما في حياتنا، عندما يحاول العمال وصول إلى لقمة العيش حتى ولو بسيارة زبالة. فهل يجب أن نعود إلى نضال اسمه 8-8-8 جديد من نوع آخر لكي نتذكر هذه القضية؟ إذن ماذا يستدعينا يوم العمال؟ ونسينا كمان الفلاحين، يعني بنحطها بنفس الخانة مع أنه طبقة الفلاحين أو مهنة الفلاحة حتى يعني تم سحقها يعني مع السنوات، ولكن لا بنضمها اللي بنحكي عن العمال ونقول ماذا يستدعي، أي نقاش يستدعي عمليا يوم العمال. وهل نسميه عيد العامل أو يوم العامل؟ هل هو عيد أم يوم الطبقة العاملة؟ وهل الاحتفال أهم من النضال؟ كيف نعيد القضية إلى الواجهة والحقيقة؟ الأمر متوقع. طبعا إحنا في فترة ما بعد الحرب، ويعني لا نخفي على أحد، يمكن وقت الحرب ما كانت الناس حاسة كثير بقضية البطالة، بقضية سوق العمل، بقضية هذا السحق في الأجور إلى آخره، لأنه وقت الحروب بتعرفوا في ناس كثير بتروح على الاحتياط في الجيش، فيصبح هناك الكثير من الحاجة إلى الأيدي العاملة وتصبح غالية أو عليها طلب كثير، ولكن ما أن تنتهي الحرب حتى يتم الاستغناء. أثمان الحرب اقتصادية، غلاء معيشي، غلاء فاحش، يمكن الكل أنتوا شاعرين فيه. أول ضحايا ما بعد الحرب هني دايما الفقراء والبسطاء، هؤلاء اللي دايما إنقاذهم يتم بإيش؟ بالارتزاق الشريف، بالعمل الشريف. إذن مستمعينا مستمعاتنا، موضوعنا ومحورنا لهذا اليوم اللي بيستحضروا فينا يعني هذا الأسبوع، يوم الجمعة كان يوم العمال الأول من أيار، بعتقد يمكن لازم نسأل أسئلة، مجبورين نسأل أسئلة، بالرغم من الجريمة، بالرغم من الأحوال السياسية، الانتخابات، عدم الاتفاق، مشتركة مش مشتركة، ولكن مصرة على إنه هذا موضوع جدي وحقيقي. إذن الحق يعني الحد الأدنى من الأجور، هل بتعتقدوا أنه يتم تطبيقه بمجتمعنا؟ هذا سؤال، يعني لازم يكون في نضال كبير مرة أخرى لحقوق العمال وبالذات العمال البسطاء، هذا أيضا سؤال. هل فرص العمل موجودة أم أنه أيضا مجتمعنا مصاب بعلة ممكن نسميها أيضا الكسل وعدم الرغبة بالعمل، العمل الجدي، العمل المتعب، أو عمل اللي بيسموه بعرق الجبين؟ نسألكوا أيضا عن النساء بسوق العمل، شو أوضاع النساء بسوق العمل اليوم؟ كلنا في عنا يعني أصبحنا نبدل، يعني زمان كانت مجتمعاتنا العربية، احنا حكينا عن حوادث الطرق وحكينا عن قديش الناس بتضطر تتنقل وتسافر ساعات طويلة لكي تصل إلى ورشات العمل، إلى الأماكن المهمة مثل تل أبيب وغيرها اللي فيها يعني فرص عمل أكثر أو إمكانيات أجور أكثر، بيضطروا يعملوا كل هاي الطريق، ويمكن أيضا بالطريق العودي بتعرضوا لحوادث. بس برضو مجتمعنا أصبح يعني مجتمع اقتصادي، في عنا شبكات، عنا مصالح كبيرة، عنا إمكانيات، ما بنقدر نقول إنه إحنا موجودين في حالة عوز دائم للقطاع الاقتصادي اليهودي علشان يشغلنا، لا، إحنا أصبحنا قطاع مشغل. ولكن هل نحن بمدننا وقرانا اللي اليوم بنشوف بناتنا صبايانا وشبابنا الصغار بالأساس بيشتغلوا بكل المحلات، بالإرساليات، بالمطاعم، بالسوبر ماركت، بكل اللي بدكوا إياته، عم بيكون في فرص عمل بمجتمعنا، ولكن ماذا عن حقوق العمل؟ 0-64-10-101 طبعا موضوع أساسي، يعني زي ما قلت في إصرار أنه برغم من كثرة القضايا المؤلمة أنه نرجع هيك لقضايا مبدئية في نقاشاتنا، فبندعيكو تعطونا رايكو، معلوماتكو، تقييمكو، كيف شايفين الصورة. نطلع بالأول لفاصل إعلاني قصير أو نأخذ اتصال بالأول. طيب شكرا، قديم نأخذ هذا الاتصال. ألو
1: ألو، مرحبا،
0: يا هلا فيك، مين معانا؟
1: هاشم

0: كل عام وانتم بخير. ايار
1: ايار مجيد هيك بقوله.
0: ايار كريم كل عام وانتم بخير.
1: نعم.
0: ايش بدي اقوله؟ بس في شغله كثير اللي انا كثير بتراودني بال خلال سنوات طويله في قضيه حقوق العمال.
1: نعم.
0: في وخاصة في مجتمعنا، بتوقع انه كمان موجودة في المجتمع اليهودي.
1: نعم.
0: قضية الناديلين القرصونية اللي بيشتغلوا في المطاعم.
1: ايوه.
0: يتضح انه اصحاب العمل او اصحاب المطاعم بياخذوا التب
1: الاكرامية
0: الاكرامية اللي بيحصلوا عليها العمال،
1: واللي عادة ممكن تكون منيحة يعني مش قليلة،
0: وهي اللي بتكون معاش العامل.
1: انه هن بمولوه من التب، وهذا غير قانوني على فكره.
0: عامل صح؟ عامل يعني اجره العامل تمول من
1: الإكرامية
0: العامل، وطبعا بدون ادنى شك هذا الشيء. معلش قديش الشيء قانوني، قديش الشيء
1: اكيد مش قانوني،
0: مصطلحات شرعي او اخلاقي او انساني، انه انا اخذ الاكراميه للعامل. يعني احنا بشكل عام بنشوف هدول الشباب والصبايا اللي بيشتغلوا في المطاعم.
1: في كمان ناس من بجيل كبير بعدهم بيشتغلوا، وهذا هاي طبعا شغل شريف، وبده مهنيه يعني كمان، مش يعني في ناس بياخذوه موقت بس يعني كمان كبار.
0: بتوقع انه اقدر يمكن حلقه الاستغلال هون بتكون تجاه الطلاب والطالبات الجامعيات اللي بدهن يكسبوا ما تيسر من خلال شغل في المطاعم وهون. ايوه 100%. اما انا متاكد يعني النادلين القدماء القرصنيه الطغاه اللي بيشتغلوا في المطاعم اكيد صاروا مرتبين امورهم بشكل قانوني ودستوري وحتى قوانين الاستدروت، بس الاستغلال بيكون انا بتوقع اكثر للطلاب اللي هن عاملين هذا شغل مؤقت قبل ما يكمل دراسته الجامعية، فبيستغلون هناك من خلال انه استغلوا الاكراميات اللي بياخذوها كمعاش الهن، وما واذا بتوفيش الإكرامية بيزيدوا لهن لمعاش في الاخير. يعني
1: يعني انا بعرف انه كان في نضال على هاي القصة ومفروض انه نبت فيها، بس طبعا انا يعني بدعي اللي عنده معلومات القانونية انه يعطينا بهاي الفكرة. انا يعني كيف بتذكر انه كان في نضال على هاي القضية، انه لا يتم تمويل معاش العامل من الإكراميات، انما يجب ان يكون لديه يعني معاش كامل طبيعي مع تأمينات مع الى اخره. بس انت يعني
0: لا، العامل بياخذ تلوش، بياخذ كل حقوق حسب الاستدروت، ولكن المعاش يمول من طرف
1: يعني بخدوله اللي كان لازم يكون زيادة، لازم يعطي يعني دافعية،
0: هو بيكون الأساس في الأجرة.
1: نعم. يعني قضية يعني
0: أنا ما بدي أستنى حقوقيين اللي يتعاملوا. أنا بدي أتوجه لأصحاب المطاعم، لأصحاب المصالح. يا عمي اشفقوا على طلابنا، اشفقوا على بناتنا، اشفقوا على أولادنا. هذول جايين يشتغلوا بس عشان يكلموا تعليم. في الأخير ممكن يكون ابنك، ابن أخوك، ابن عمك، ابن جارك، ابن بلدك. شوية رحمة في شبابنا وبناتنا.
1: نعم. مستمعنا الكريم، قضية مهمة أنت أشرتنا لها، يعني لنقطة عينية لإحدى الطبقات اللي لازم كمان ننتبه لها، فبأشكرك كل الشكر. ويمكن هاي الشغلة راح ترني براسنا وناس اللي سمعتنا كل مرة إسا بيكونوا بمطعم، وهذا منيح ومهم. شكرا لإلك. سلامات.
0: كل أيار وأنتو خير.
1: تسلم. سلامات. احنا رح نرجع لكم من بعد الفاصل الإعلاني القادم والقصير، خليكم معنا، وأيضا الاتصالات اللي بالانتظار خليكم معنا.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائماً.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5

0: السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نوحت لينكم ونضعكم في قلب كل حدث.
1: أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.
2: رجعنا لكم مستمعينا مستمعاتنا 0460101 وإلى اتصالاتكم. هذا الاتصال الآن معنا. ألو،
3: مرحبا.
2: يا هلا فيك، مين معنا؟
3: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
3: معك زياد صالح.
2: زياد، نعم.
3: هذا مكاول عمار بالصوت، يعني حقوق العامل يعني.
2: أيوة.
3: وأنا حاطط عرب كل العمال سامعين.
2: أيوة.
3: بالزمنات كنا لما كنت أشتغل عامل كان يدفع عنا كرم بتوخ وبتوخ لهمي وأفضل هاي الشغلات.
2: مفتاحين كانوا يسموها.
3: ومفتاحين ويعطونا يوميات محدودة. اليوم هي العمال سامعين، أنا كل عامل أنا بتعطيك يومية 500 شيكل، في معاي بصفت واحد كاد حد يبأخذ مني 1000 شيكل يومية.
2: بركي شغله منيح وبسوى.
3: شغله منيح
2: يعطي العافية.
3: بس إذا أنا باجي بقول اليوم بتعطيك 700 وأدفع عنك كرم بتوح ومفتاحين وهاي، لا بديش.
2: السؤال بديش. هو ماخذ ومكتفي وبقول لك أنا تمام، أنا بدفع عن نفسي، صح؟ معناه الأول وشرط آخر نور.
3: هو بقول لك لا أنا بديش.
2: مع انه هو غلطان يعني. مع انه هو شوي غلطان، انه الدولي او الجهاز يجبر العامل ان يوفر لنفسه وما يخليها للظروف، يعني زي ما في ناس بتقول لك اعطيني اياهن براني. البراني مرات بضر فينا، يعني هيا ها اسمعوها مني.
3: وقت مقبول يعني سامعين العمال، والله سامعين يعني. بقول له انا هتنزل عنك 200 شيكل مثلا من يميتك من الالف، ادفع عنك كل التامينات، كل الكرل، المفتاحيم، هاي الشغلات بتوح من هليم. لا لا لا لا، اعطيني اياهن هذول انضاف ودخلك
2: إيش فيه. يعني أنا فاهمي إنه في مرات، يعني يمكن إذا العمال سامعيني إنه الظروف بتجبرنا إنه بدنا أكثر إسا كاش وبدنا إياهن إسا، بس إنه ما تنسوا، ما تنسوا يا جماعة، لما الإنسان بنصاب وبيصير بده تأمين، لما بيكون يعني أنتوا ما تفكروا كمان أنتوا لازم توفروا للتقاعد، ولما الوقت اللي بدها تكون الصحة فيه مش منيحة وأنتوا كمان بحاجة ترتاحوا بآخر حياتكم، مش تضلكوا تركضوا. يعني هاي للتفكير، ما بعرف كل واحد.
3: بعدين كمان شغلي هسه احنا بنحكي في نطاق الشغل، يعني بتجربتي انا، انه اليوم العامل لازم يعطي معلمه مثلا 8 ساعات.
2: ايوه.
3: طب انا كمكاول وحياه الله ما بسترجع اكل وقت، ما بسترجع اوقف حد واقول له اعطيني 8 ساعات.
2: بالعمار 8 ساعات كاملات. ما تنسى انه في انواع عمل لازم تكون المشمرة الوردية غير.
3: بدي يشرب قهوة 3 مرات، وبدي على الفطور بدي يقعد بدل نص ساعة 40 دقيقة أو 45 دقيقة.
2: انت كريم يعني. انت كريم وهني بيستاهلوا.
3: شو كريم؟ مرات وبعشرين الشهر بيجي بلزق، وإذا بتعوق عليه يوم بنشر.
2: انت عم بتسمع يا انت عم بتسمع العمال عم تستغل الراديو عشان تسمعهم، صح؟
3: حقيقة والله حقيقة.
2: اسمعني، أنا أقول لك إشي، أنا دايما مع العمال، بس أنا بدي أنه طبعا المقاول يربح كثير ويكسب ويكون يعني وضعه هيك منيح، والكل يكون مكتفي وتمام.
3: مقبولي والله ما في ربح اليوم. اليوم بظروف نهاية الواحد بيشتغل بس عشان يأكل ويشرب، ربح ما فيش.
2: يعني هاي هذا طبعا
3: في ربح اليوم وفي توفير. بالزمنات كنا ناخذ معاش 5000 شيكل نوفر منهن 2000 شيكل، اليوم بنجيب 50000 وبنطلع مديونين. ايش ربح اليوم؟
2: بدنا اداره اكثر، بدنا اداره.
3: والمعيشه غالي يا عمي، بدنا اداره والمعيشه غالي.
2: انا اول شيء تحيه طبعا لكل الكادحين اللي اليوم واللي معك موجودين بالسياره واللي موجودين بكل السيارات عم بيسمعونا، بس انه احنا عم نحكي عن هذا الموضوع تقديرا، انه يعني اول شيء اثنين لازم تكونوا مبسوطين، انه يعني هذا هو اللي بسموه انه وين وين، انه الاقتصاد ما بيمشي انه واحد يكون مرتاح والتاني لا، لازم اثنين يكونوا مبسوطين، الـ زي بيقولوا صاحب العمل وايضا العامل. بدي أشكركم كل الشكر، يعطيكم ألف عافية بطريقكم للبيت. سلامات سلامات. اتصال جديد معنا. ألو،
4: مرحبا.
2: يا هلا فيك، مين معنا؟
4: كيفك؟ بحكي معك وديع.
2: أهلين وديع، تفضل.
4: أنا كان في عندي تعليق صغير عن الأخ اللي حكى عن قصة النادلين
2: الجارسونية.
4: نعم. تعليقه هو هيك، أول شيء أنا بشتغل كمعلم وبشتغل كمان كمدرب بعد الظهر. وأنا بقدم خدمات للطلاب، هل أنا مقبول علي كمدرب بعد ما أخذ تكلفة الشهر اللي هي رسوم اشتراك آخر الشهر، أو من المدرسة اللي بأخذ معاش آخر الشهر أجي أقول لا أنا قدمت خدمة منيحة وأنا بحاجة أنه أهل الولد يعطوني إكرامية؟
2: سؤال منيح. يعني هل يجب أن تعطى

0: تقشيش أو إكرامية لإنسان بيقوم بعمله كما يجب؟ سؤال منيح.
1: جوابه لا.
0: هو بس بموضوع المطاعم والأوتيلات هذا الشيء موجود صح؟
1: أنا عندي سؤال.
0: وفي دول لا تقبل يعني.
1: لما اليوم أنا بروح بقعد بمطعم وقعدت بمطعم وأنت كمان قعدت بمطعم إذا نطلع بالحساب بآخر الوقت بنشوف إنه في عندك الخدمة هي 12% و10% اللي هن صرفوتها على الحساب.
0: صرفوتوها بالحساب
1: صحيح. هاي المفروض اللي يأخذها هو صاحب المحل ومنها هو كجزء من الدخل عشان يطلع فيه أجار العمال. بس أنا عم بقول هل العامل فرقت معاه إذا هو بده يأخذ مصاري من الإكرامية أو من صاحب العمل؟ جوابه لا، لأنه أنا اليوم بقدم خدمة بالمدارس وبعلم جيل. تخيل إنه يجي عندي أهل من الطلاب يقول لي والله اليوم أنت علمت الطريقة جدا حلوة فأنا بعطيك إكرامية 50 شيكل.
0: بس يعني أنا عن جد يمكن بدها فحص كيف بلشت هاي القصة وليش بالأذات موجودة بالمطاعم. يمكن لأنه زمان عن جد ما كانوش يعطوا الجرسونية يعني معاشات وكانوا يخلوهن يعتمدوا، أو إنه الخدمة إنه أو كأنه المهنية والخدمة يعني في محلات الضيافة نسميها والمطاعم يعني هي موهبة. فأنت إذا أنت يعني ما بعرف إذا في زبون هيك بده يعبر عن بس بخلاف الأشياء الأخرى،
1: هي بفكرة أنه أنا بقدم خدمات، أنت اليوم كمذيعة بتقدمي خدمات. خيالي بآخر النهار يجي لعندك واحد من المستمعين مثلي
0: لا سمح الله
1: بساطة اليوم أنا من البرنامج اتفضل إكرامية، أنت بتقبلي؟
0: لا يعني هاتة بحالتي تعد رشوة ممنوع.
1: العام الرايح يشتغل هل هو فارقة معاه من وين المصاري راح تفوت آخر الشهر؟ هل هي من الإكرامية تحت الزبائن أو من صاحب المحل؟
0: لا بس أنت بتعرف إنه في كتير أماكن عمل بيعطوا بونس، بيعطوا حوافز للي بيكون يعني هيك أكثر مجتهد،
1: بيشتغل ساعات أكثر
0: يعني في في في جرسون بيأدي على إنه مثلا الطاولة تكون تأخذ أكثر، ما بعرف يعني إنه في ناس في اختلاف بمستوى العمال، وعشان هيك يمكن الإكراميات أجت عشان تعطي المجتهد اللي بيكون يعني تأثيره أكتر، زي البونس اللي بيعملوها بشركات
1: ممتاز. هذا اللي جاي أوصل لك إياه، هي حرفيا غيروا الأسم من إكرامية لبونس. أجا صاحب المطعم بيقول، أنا بحكي لك هيك بالصدفة لأنه في إلي صديقة اللي هي مديرة مطعم، هي مش صاحبة المطعم بس هي بتشتغل كمديرة مطعم، اللي بتقول إنه اليوم إحنا ما بنقدر نيجي نعطي الزباين، بتأسف نقدر نعطي العمال معاشن الكامل اللي هو سخار مينيموم أو حسب كل واحد واجتهاده زائد الإكرامية. فأنا بطل لاتفاق الإكرامية بتفوت للمطعم لصاحب المطعم بما أنه هو صاحب المطعم، وإنت كعامل وظيفتك تأخذ معاشك آخر الشهر مع تلوش مع
0: طب كتلة. طب الإكرامية لازم تتوزع كمان على ناس تانين اللي موجودين خلف الشاشة، يعني أنت في عندك ناس اللي بالمطبخ اللي بيجلوا ليش بخدوش بجزء من الإكرامية؟ طب وليه ما يكونش كل إشي موجود بقلب السعر من مسبقاً والإكرامية توزع على الجميع؟ يعني أنا على فكرة ما بعرف النظام عشان هيك بسأل كمان أسئلة.
1: لا أنا عشان هيك بقول لك فوتوا الإكرامية، هي جزء من الحساب بآخر القاعدة، وبأخذها صاحب المحل، وصاحب المحل هو كدخل إضافي له اللي بيوزعه كمان على الجلة على الطباخ على الكهرباء على المي وعلى الأرض.
0: لا لا أنا أقول لك يعني منيح لازم نفكر برضو بعامل النظافة واللي كمان اللي بيجلي والباقيين ومش بس بهاي القضية. نقاط مهمة يا جماعة، يعني أنا بدي أشكركم أنه أنتم اتصلوا لها.
1: أنا بقدم خدمات بالمدرسة، أنا صعب أجي أقول الأهل أنا علمت ابنك اليوم
0: أحسن. لا لا لا مدرسة. إحنا بهذيك الحالة بنصير رشاوي، خلوا يعني افهموا إنه في فرق المطعم لا بالمدرسة والمحلات تانية.
1: طيب ما هي خدمة أنا بقدم.
0: لا لا لا بتختلف يعني انت مش علاقة مش متواصلة إيه انت بصير لا او انت كمان في عندك هذا الولد وعندك ابو الولد الثاني اللي بيقدرش يدفع كيف لك كان واحد.
1: انا بدي اسالك سؤال، انت تكوني قاعدة بمطعم وقعدتي على الساعة 10 واجى الطاولة حدك على الساعة 10:30 وانتوا الاثنين طلبتوا نفس الطلبية، انت بتقبلي ان الطاولة اللي قبلك او اللي اجت بعدك تاخذ طلبها قبلك
0: بعشر دقائق ربع ساعة؟ لا لا ما هو ما بصير. أنا ما شفت إنه في ناس بتأخذ خدمة أكتر لأنها بتدفع إكرامية أكتر، الإكرامية بتيجي بالآخر فما في شر اشتراط. بس أنا بقول لك إنه أنت بالمطاعم والضيافة عالم الضيافة الأمر موجود لأنه ما في علاقة غير بسموها يعني هذا بيجي مرة بالشهر بالشهرين أنت

0: يمكن ما تشوفوا كمان مرة، بس لما بنحكي عن طلاب لا بصير في زي تمييز ممنوع يعني هذا الشيء. واضحة واضحة. طب أيوة
1: الزلمة ماخذ معاشه آخر الشهر، ما يعني ما أفرقت من وين جاي هذا.
0: هو بالحقيقة أنه لازم الناس كلهم يأخذوا معاشهم بكرامي، وما يزيد زي ما قلنا ما يكون إجباري، ويكون هيك إضافة يعني في مكافأة مش إجبار، أو ما تكون هي مصدر الدخل. ده أشكرك وديع، إحنا حكينا كتير بس اختصرها تفضل.
1: بقول أنت قلت الأول شرط أخر النور، لما يجي العامل يشتغل بمطعم هذا بيكون شرط صاحب المطعم وبوافقه عليه،
0: أو مرات بيكون مش يمكن مرات بيقول الشرط اللي بيكون بهاي الحالة بيكون إجبار ومش شرط، يعني مش اتفاق. يعني بقول له ما تشتغلش، إذا بتقبلش تشتغلش ساعتها بيكون إجبار.
1: ممكن أذكرها شخصي،
0: يعني هي بدها كتير تفكير. بس صحيح. شكرا لإلك وديع على كل هاي النقاط. سلامات. بنتابع بناخذ هذا الاتصال الآن. ألو
2: مرحبا،
0: يا هلا فيك، مين معنا؟
2: كيف الحال مقبولك؟ كيف صحتك؟
0: الحمد لله. مين معنا؟
2: معك محمد سواعد.
0: أهلين محمد، تفضل.
2: لو
0: ايوه معاك يا محمد، تفضل محمد.
2: هذا التب مول هاي اللي حكى عليها
0: الاكراميات،
2: انه هو مجاله غير الاكراميات، هذا مجاله غير مجال، يعني مجال المطاعم. يعني الواحد قاعد انبسط من الخدمه من الهاي، يعني يحط اللي يطلع من نفسه يعني. بس انا ما احب شغله انه المطاعم تحط مثلا تجبرني على 10 و12%، بلقى احط 20% انا. يعني ليت تجبرني أحط مبلغ، أنا إذا انبسطت من الخدمة أنا أكرم العامل.
0: يعني بصراحة أنا برضو بستغرب بهاي الأمور، بس من ناحية الأمر أنت بتحكي هون عن حقوقك أنت كزبون، أنت بتقول أنه هن عمالين يحطوا عليك، أنت بتروح على أسعار معينة فجأة بتلاقي هالإضافة، طب تقول أنا
2: هاي النقطة أنا بناقدها يعني كثير، هاي النقطة اللي يجبروني أحط مثلاً 10-12% حسب هذا. بس الواحد يعني
0: مستمع
2: ليش إذا حط مثلاً 20 شيكل زيادة مثلاً بيصير شيء. وأنا اشتغلت يعني على أساس إنه اشتغلت يعني
0: الحوافز جيدة بتخلي الناس، ممكن تخلي الناس يبدعوا أكتر، يجتهدوا أكتر، يكونوا مهنيين أكتر. بس هذا ما بيقول إنه هذا لازم يكون شرط، يعني بالأول أنت بتأخذ حقوقك الكاملة، وما عدا ذلك هو حوافز.
2: 100% أنا كنت بالطرفين، كنت بطرف النادل وكنت بطرف مدير النادل. يعني مدير مطعم
0: جربت
2: الطرفين. والعمال كنا نشتغل على مبدأ تاني، بس هذا كان بالمركز يعني. يعني ساعة النادل تصل ل90 و100 شيكل يعني.
0: وهناك في زباين كمان كتير، يمكن
2: في زباين أكثر، وفي زباين يعني متبع، يعني دارج بالوسط اليهودي أكثر من الوسط العربي شغلة الإكراميات الصراحة. وغاد يصل العامل يعني 80 و90 شيكل، أما إيش عنده مثلا مينيموم الحد الأدنى يكون مثلا 50 شيكل.
0: قد ايه بيوصل مثلا المعاش اللي هيك يعني معدل المعاش للنادل مثلا بالمركز بمحل ناجح
2: محل ناجح ونادل اخرى ناجح. في فرق بين الخدمة الزبون اذا انبسط. يعني انا كان يصير عندي 12 و14 ألف بالشهر
0: معاش،
2: وطلاب مدارس يعني اغلبهم اعمار بين ال 17.
0: بس الشغل صعب، شغلكو صعب.
2: الشغل مش كل هالقد يعني، في تعرف اللي طلع اكل اللي فوت اكل. عم بحكيك انا على بيت كافيه يعني اكثر، مش على مطعم.
0: يعني انتوا على اجريكو وماشي كل النهار، ما بتكونوا حاملين صحون ثقيله.
2: لطالب مدرسه يروح مع 700 شيكل
0: مش عاطل
2: بورديس مسائيه، لا مش عاطل يعني. هذا الشاب الاخ الكريم اللي تفضل بالعمار وبالشمس وبالهاي
0: ويدوب
2: على 600 و500 شيكل يعني. في عمال
0: بس بتعرف شو بحب أقول لك شغلي يا محمد، إنه إحنا عم نحكي عن العمل، شوفوا قديش في كرامي بالعمل، إنك أنت بتجتهد أكتر بتجيب أكتر. إحنا عم نتناقش هيك بقضية الرزق، بينما القضية اللي بلشنا فيها بلشنا عن قضية العاطلين عن العمل، وبلشنا عن الناس اللي فقدت عملها واللي الحرب عمالة يعني أول شيء إنه اللي موجود بإطار عمله وعم بيشتغل ونشيط هذا بألف نعمة نسبة لغيره.
2: طيب. بس مش بالتعب يعني، لو الاشي بالتعب كان الحمار عنده سرير من ذهب يعني. الواحد بدي يدور على مجال اللي يتعب أقل ويربح أكثر يعني. بطريقة مهنية و...
0: صح مع يعني الجيل.

0: المفروض الخبرة، لما الإنسان بيصير عنده خبرة أكثر وقدرات أكثر مع الجيل بيصير في عنده إمكانية إنه يكون معاشه أعلى بعمل أقل. بس ليش؟ لأنه هون بيصير هو بيصير يأخذ ثمن خبرته مش ثمن الجهد الجسدي. جهد الجسدي على على الشباب
1: مش بالعربي
0: يعني. لا فلا ما تفكر انه اللي بيشتغلوا اقل بجيل اكبر انه هدول بيساهموا اقل، بالعكس مساهمتهم كبيره لانهم صاروا بيعطوا إشي من نوع اخر
1: يعني بيشتغلوا عن خبره اكثر عن معرفه يعني تعبوا بالحياه كثير يعني.
0: نعم نعم. مستمعنا الكريم محمد سواعد شكرا شكرا لك.
1: شكرا لك شكرا لك كثير كثير. مع السلامه. الله
0: باي باي, باي, باي. اتصال جديد. ألو
2: مرحبا.
0: يا هلا مين معنا؟
2: يوسف.
0: أهلين يوسف.
2: أي أنا بقوله موضوع الإكراميات غير إنه موجود في المطاعم، في المطاعم زي اللي هو واجب. أنا شخصيا بشتغل في مجال الصحة وفي مستشفى وفي القسم اللي أنا بشتغل فيه على كلية أو في أكثر من هالشكل، إنه المريض بيجي أكثر من مرة يعني على مدى مثلاً أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة، على كل يوم بيجي على العلاج. فبصير إنه قسم كبير من المرضى إنها بتجيب طبعاً مش إشي مادي يعني مش مصاري،
0: هدية شهادة
2: بيقدموا بيجيبوا هدية يعني من كيت شوكولاتة من كعكة من أنا عارفة كل هاي الأشياء بيجيبوها للطاقم اللي بيعالجوا. فهي مش محسوبة يعني، بالعكس يعني مفكر انه الطاقم اللي بعالج بحس انه في ناس بتقيم العمل اللي بيكون فيه. فافكر حتى موجود
0: هاي اسمها لفتي، هاي اسمها لفتي حلوة
2: يعني لفتي حلوة
0: لفتة امتنان، بس ممنوع تكون رشوة، لازم تكون امتنان اشي رمزي.
2: أنا ما
0: صح؟
2: رشوة يعني ولا مرة بيكون
0: هي عادة رمزي صح؟ لازم تكون رمزية.
2: هذا رمزي، في مرات تبقى أكثر من رمزي اللي مثلاً واحد بدعي القسم كلياته على غدوة على إيش من الشكل يعني اللي أكثر من إشي.
0: أقول لك شو، طالما إنه إشي بيغنيش إشي بيغنيكاش يعني إشي جميل مش هالقد يعني. أنا ما بعرف، أنا هيك بقول رأيي كمان الشخصي، يمكن الدكاترة أو يعني مديرين مستشفيات يعترضوا، بس أنا بقول طالما إنه التقدمة أو الهدية هي إشي اللي أنت بنفسك بتقدر تجيبه لنفسك ومش يعني واحد أجا هيك زي يعني أعطاك فوق اللازم عشان تعامله معاملة أحسن من غيره يعني. ما كمان مش لازم يكون إلها هدف، لازم يكون
2: قانونياً
0: شكر.
2: قانونياً المستشفى حتى بمنع يعني هذا موضوع، مثلاً إنك تأخذ رشوة هذا ممنوع قانونياً يعني ما
0: بس. لا يعني إنه ممنوع تأخذ هدية غالية.
2: بالضبط هدية غالية ممنوع، مع أنها بتصير وبتصير مشاكل من وراها مرات، بس إنه تقييم في إشي رمزي اللي قلت لك مثل يعني على باكيت شكل او حتى يعني يكتب مكتوب. في ناس اللي
0: انا بشوف براويز بشوف لوحات
2: او شيء من الشكل
0: درع.
2: اللي هو فكر بيعود يعني على الطاقم اللي بيشتغل في المستشفى هناك، بحس احساس ايجابي جدا يعني، وبالناس انها بتقيمه بتقيم شغله.
0: بس يعني هي احنا قلنا طالما القصد هو الامتنان مش القصد هو انك انت تعطي لحد يعني زي بقولوا علاج أفضل من غيره، بيكون دايما بمحله طالما الإشي رمزي يعني معهود الموضوع.
2: بالضبط. موضوع اللي هذا الإشي اللي في المطاعم أو في الفنادق أو حتى في حفلات الأعراس وحفلات اللي هي بتصير هناك.
0: أنا بدي أفتح سيرة يعني الهدايا لمعلمات الجان، اللي برضه في مجتمعات بتحكي انه هذا الموضوع صار فيه إشي اوفر. سمعتوا عنه
2: موضوع الجان، موضوع اللي بالروضات وفي هنا بصير نوع من الرشوه انه ديري بالك على ابني او
0: لا، او انه انه بصيروا 40 ولد جايبين هديه وهذاك الولد ما جابش. طب مش مفروض يجيب؟
2: هناك في اشكال. بالضبط هناك في اشكال، لانه احنا بنعرف انه كثير من الناس اللي ما بتقدر تعمل الإشي اللي قسم الناس بيعملوه. نعم. وهذا هناك بصير إشكال، الولد بفوت في يعني موضوع اللي هو بالفعل
0: تمييز
2: سبب له مشاكل أكيد. وهذا هذا
0: فشايف إنه كل شيء بالعقل بنوزن بنفحص للآخر. يوسف بدي أشكرك كل الشكر، لازم نطلع لفاصل إعلاني. شكرا لك. سلامات سلامات. إذن فاصل إعلاني ونعود إليكم سريعا مستمعين ومستمعاتنا.

0: من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
1: بتر لمواد البناء حامي جيبتنا.
2: حملات الطحن وحرق الأسعار في البترون لمواد البناء بير المكسور بتوقف إيش؟ 50% على المسامير وشفرات الديسك، وشريط الشازور والناعم العشرة كيلو بس بأربعين شيكل. خاضع لشروط الحملة عبر الويز بئر المكسور. لحقوا حالكوا قبل ما ترتفع الأسعار.
3: انت أحسن اختيار يا
4: تشعرون بأنكم أقل تركيزاً أو أكثر تعباً؟ مع فينيا مكمل مستخلص من خلايا العنب الأحمر ستشعرون باليقظة والنشاط بفضل تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمي 3287.
5: أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.

0: رجعنا لكم مستمعينا مستمعاتنا إلى اتصالاتكم. زي ما قلنا الموضوع بلشنا بقضية حقوق العامل وهل يجب أن يكون هناك نضال من جديد مع معرفة أنه اليوم ما بعد الحرب كثير طبقات يعني من أنواع عمل اللي هي بسيطة وضعيفة واللي بتعتاش حتى على الحد الأدنى من الأجور، يعني بطلت تلاقي هاي الفرص. وبنلاقي كمان أنه في ناس بتكبر بالجيل ببطلوا يقدروا يشتغلوا لا بالعمار ولا بأي شيء تاني، بتصير في إعاقات من ناحية لا بيأخذوا معاش زي ما لازم صحي ولا بيكونوا بانيين لنفسهم تقاعد أو إمكانية تأمينات، وبلاقوا نفسهم خارج سوق العمل بجيل خمسينات بدون ما يكون في عندهم يعني ولا أي شبكة أمان تساعدهم، يعني لا هو ملاقيين شغل اللي بلائمهن ولا ملاقيين راس مال اللي هن وفروه لأنهم كانوا يوم بيوم يوم بيوم كل إشي بصرفوه. وغير أنه أنا قبل ما أخذ الاتصالات مجبورة أحكي عن ظاهرة بكرهها جدا جدا وبحس إنها نوع خداع عمل على العمال الضعفاء، هذول اللي جمعوا شوية صندوق استكمال كارين اشتلموت، اللي جمعوا شوية بنسية وتقاعد، بتطلع لك كل يوم رسائل SMS بساعدك تطلعهن بلا ضريبي. وعلى فكرة ضريبي إجباري، هذا اللي بقولك بلا ضريبي هذا بيقول إنه أنت دي طلع لك إياهن بخسارة كبيرة وبيكون هو بيأخذ نسبة. أنا بحب أحذر من هاي القصة وبفكر حتى برامجنا بإذاعة الشمس الاقتصادية حذرت كثير من هاي القصة. ليش بشدد كثير على هذا الموضوع؟ هاي الاسم إسات اللي بتقولك زي الاسم إسات اللي بتصلك بتقولك خذ قرض وأبصر إيش وممكن الله أعلم شو تكون مصدرها، هاي الدعايات اللي بتعملكوا دعايات براقة بطلع لك الكارن اشتلموت وبطلع لك الأبصر إيش، انتبهوا منيح منيح، استشيروا ناس إلهن اسم. وكمان على فكرة القاعدة الأكبر بهذا المجال إنه حاولوا تتحملوا، إنه ما تطلعوا كل مدخراتكم اللي أخذتوها وإنتوا صحتكم منيح اللي عملتوها وإنتوا صحتكم منيحة وخلوها للوقت اللي ما رح تكون يمكن صحتكم منيحة يعني أكتر بجيل أكبر، يحاولوا أصبروا قد ما تقدروا ما تصيبوا هاي المصاري، وهناك ممكن تستفيدوا منها بوقت أكبر بعد ما تزداد وبعد ما يعني أنا بقولكم بتعصبني هاي الدعايات اللي بلاقيها بالسوشال ميديا لهذا النوع من الخدمات. وبعرف لو الخبراء سامعيني فيها إشي كتير كتير من الخداع، وبالذات للناس التعباني اللي بتكون بدها يعني فورا فورا مصاري وبروحوا بيغشوها بقولوا لها بنطلع لك إياهن وبنساعدك وهن لا بيساعدوا ولا عبالهن. نرجع لاتصالاتنا. ألو، مين معانا؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معنا؟
1: بحكي علي.
0: أهلين يا هلا علي.
1: طبعا أنا سمعت البرنامج متأخر شوي بس لي ملاحظتين يعني.
0: نعم.
1: من اللي سمعته أول شيء بالنسبة للمطاعم في ظاهرة لازم يتبولها الزبون، لازم يتبيلها مرات لما يجيبوا اللائحة في المطعم بعطي باللائحة مثلا السك أنتريكوت مثلا 130 شكل حسب القانون، لما يقول 130 شكل معناها كل المعنى، إذا مش كاتب الاثنين معا معناها كل المعا، وضع

0: يعني انت بيجيبولك يعني الهاي كل يعني بيزيدوا عليها معهم من وين انت؟
1: هذا هو المعروف. اقرأي اذا انت بكتب لك اسمعيني اذا بكتب لك في اللائحة 150 شيكل مثلا الوجبي مش كاتب لك الاثنين معهم او احري معهم معناها انت مش علمت المعهم.
0: انا والله ما بعرف. وانا بدي اقول لك بس اشي تاني يا مستمعنا الكريم علي اقول لك ايش. انا اسا مش قلقاني باللي بطلبوا انتريكوت مع اني بحب الانتريكوت. انا قلقاني بالناس اللي مش عم تشتغل, بالناس اللي الحرب تركتها بلا معيشة. انا فهمتك.
1: انا فهمتك
0: بس في وقتنا اهم, في لنا قضايا اهم.
1: وانزل عن الموضوع.
0: نعم.
1: واحد عامل بنيان عزم مرته يوكل المطعم دبع 300 شيكل الوجبات اللي اذا مش مكتوب كليل معهم او الاثنين معهم على بده يدفعوا نفسه.
0: طيب علي انا بدي اقول لك شغلي. انت بتعرف انه اليوم السوشيال ميديا اشطر
1: القانون. ليش بدهم يصرخوا عامل
0: معك؟ أنا معك وفيها خداع, بس اللي أنا بقولك إياه طيب رح تحط على بال الفكرة إنك أنت أخذتني على محل اللي كنت ما بدي أكون فيه.
1: أنا ملاحظة لكل زبون, في ناس مزفين زبون.
0: طيب لازم أكيد لازم ننتبه من هاي الأمور, وبالذات إنه الناس رايحين ينبسطوا مش رايحين ينغشوا.
1: أنا من النوع وناديته صاحب المطعم بقول له ليش بدي أدفع؟ أنا مش مكتوب الاثنين معهم. لما أنت أعطيتني اللائحة مش مكتوب الوجبة الاثنين معه.
0: هو لازم نعرف حقوقنا. لازم يعني أنا بحياتي ما شفتها هيك هي القصة على فكرة.
1: أخت مقبولة لما تبدي كراي أنا عطيتها الهاي لأنه في ناس تعين مطاعم نخلي.
0: Yes. طيب انا بدي اقول لك اياه انه السوشيال ميديا اليوم اقوى انها تفتح هاي الامور. يعني طبعا لازم الناس دائما تنتبه لحقوقها, بس السوشيال ميديا اقوى, بيروحوا بفصلوا لك اذا المطعم منيح ولا مش منيح. وتنسوش انه كمان في انفلونسرز اللي اليوم بخذوهن عشان يقنعوك تعال تعال تعال, وبالاخر انت بتروح هناك بتدفع دم قلبك. فبكل الاحوال بدي اشكرك علي, سنتابع مع مستمعين اخرين. شكرا لك. سلامات. اتصال جديد. الو
2: مرحبا.
0: يا هلا, مين معانا؟
2: عدنان.
0: اهلين عدنان, تفضل.
2: بالنسبه للمطاعم مرم هاي لازم يكون على لائحه الاسعار يكتبوا انه بدون معهم ويدفع معهم الواحد. بالنسبة
0: انا بشتري من السوبر ماركت دايما مع معم, فانا مش فاهم منين هاي القصة اجت اليوم.
2: بعدين بالنسبة للإكرامية هو البلاد مش مجبور يدفع إكرامية, بتشيل لائحة مسعرة وبنكر اكل بديها.
0: لازم يكون شامل كل التكاليف, الكهرباء والمي والاجار
2: إكرامية ذوق من بني ادم. إذا بده يحط إكرامية بحط إكرامية.
0: إكرامية اسمها كرم. من كلمة كرم.
2: ما يعني الإكرامية إذا مش كل واحد بقدر يدفع إكرامية. اللي بقدر يدفع إكرامية بكون عن صاحب المطعم.
0: بس إحنا مرات بيكون لازم نعمل حسابنا مثلا على 10% على الأقل, منتطلع إنه بيكونوا شغيلي شباب هيك, بنقول هذا تشجيع.
2: أيوة.
0: هو كرم بحجبه. هو مش
2: بحجبه. وإذا
0: أحكي لك شغلي أنا إذا إذا مرات صارت معي قليل جدا إنه إذا بيكون عن جد الخدمة سيئة وصار في غلط وكانت هناك يعني معاملة مش حلوة يعني بدفع الحفة أو إنه مش عارفة يعني ما زبطتش معي إنه أنا
2: وبتفلت الأكل كمان وبتكون مش مبسوطة وبشوفك صاحب المطعم وبعرف.
0: طيب بكل أحوال, بس زي ما حكى المستمع الآخر, أنت لما تكون دافع مبلغ على إشي معين حقك تاخذه بكامل قيمته. ويمكن إحنا العرب بنستحي مرات بيجيبوه, يعني بتطلب إشي يعني سعره غالي وبيجيك مثلا زي ستيك الأنتريكوت هذا اللي حكى عنه طلع رجعني عليه قديش بدي أبعد كنت على الموضوع, إنه حقك إنه يكون يعني إله جودة ما دامك انت دافع السعر كاملا.
2: اقول يعني صاحب المطعم مش كل الطاولات, يعني اذا انا ما في كاي طاوله والزلمه اعطاني كراميه وهذاك ما اعطاش تسبوع لنادي الثاني انا بقول يكون فيكم
0: انا بدعي البرنامج الاقتصادي يحط لنا حقوقنا بالمطاعم بالمره الجاي على يعني ضمن جدول البحث.
2: يكون فيكم طالع الاجراميات ونحط فيها من جميع اللي بيجيبها للقتادين يحطوها اخر النهار المعلم يوزع عليهم الشغيلين. ما
0: دخلهاش في
2: معاشي.
0: نعم. كمان.
2: أما تنم المعاش ولا؟
0: نعم.
2: مثلا كنت بني سجلني أنا مبارك كنت بطعام أنا وعيلتي في الأنفار كنت متوقع أدفع فوق
0: الألف
2: شكل. الحساب طلع تبعي أقل من 700 شكل
0: 700 تقريبا. مفاجأة حلوة كانت يعني. أنا
2: فاجعت فبعطيت إكرامية عامية مع إنها أبعت إكرامية بشي 50 شكل كذا لا
0: انه هاي شايف انتم منح يعني انا كريم وانتم بتستاهلوا. طيب مستمعنا عدنان شكرا شكرا لك سلامات سلامات. اتصال اخير معنا لليوم. الو
3: الو
0: يا هلا مين معنا؟
3: معك مستمع من الشمال.
0: اهلين مستمعتنا تفضلي.
3: استوقفنا حديثك عن صناديق التقاعد.
0: ايوه
3: انا حشافت وبدك افتخار مصريخات وكل يوم بتوجه لي أسئلة عن هاي الشرك اللي بتحكي مع الناس عشان تسحب لها صناديق التقاعد.
0: صناديق التقاعد وكارن شتلموت وغيره. احكيها وحياتك وضحي لنا.
3: أولا أنا شخصيا وصل لي اتصال إنهم بيساعدوني يسحبوا لي التسجيل بتاعتي وأنا بشتغل. سمعتهم بالآخر قلت لها أنا حجابة سخار قلت ليش سمعتيني؟ قلت لها بدي أعرف كيف تسرقوا الناس. اولا فيش سحب بتسويم وانت ما زلت عند جهاز المشغل. فيش سحب بتسويم وانت ما كانش طوب 161. فيش سحب كان هيشتلموت هذا الكوبا ما فيش عندها بيتك اكثر من 6 سنين. كل هاي الاشياء اذا لم تتواجد
0: لا يتم. شو معنى هاي الكلمه اللي بيقولوا عنها بلا ضريبه؟
3: فيش شيء اسمه بلا ضريبه.
0: ايوه
3: كل بتسويم عليهم ضريبه حسب سكرات السخار الموجوده عندك بتلوش. اليوم المشغل مجبر كل عامل بيخلص يبعث طوفس 161 لضريبة الدخل. ضريبة الدخل بتبعث خدعات SMS للموظف بتقول له المشغل بعت الطوفس بعطيه على المحل الإشور للفطور إذا طلع له فطور وبهيك هو بيقدم الموظف هذا الطوفس مع إشور الضريبة مع
0: طب مستمعتنا
3: معطورة الهوية لشركة التأمين وبسحب التعويضات.
0: شو قصص بتعرف فيه عن ناس مثلا اللي بتروح تتوجه لمثل هاي الخدمات بطلعوا لك آخر فترة بصراحة هيك صبايا حلوات ونغشات إشي AI وإشي مش AI إشي إنفلوينسرز. وأنا على فكرة مرات بدي أقولكم الحقيقة لما في إنفلوينسرز بيشاركوا بدعاية تؤدي إلى خداع ناس أنا أحتقرهم من إسا بحكيها.
3: لا يتم صاحب أي تعويض بتصيب ما زلت تعمل عن ذات المشغل نقطة أول.
0: طب قضية حتى طب إنسان اللي خلص شغل يعني ليش يعني ممكن يكون بالثلاثينات بالأربعينات وبعد في معاه مجال يجمع كمان أكتر لصندوق التقاعد تبعه اللي بده يلاقيه بعدين ليش لازم يسحبه بكير؟ شو الخطر؟
3: غلط إنه ينسحب. بيقدر هو يطلب من الضريبة إنه هاي المصاري الموجودة بالبتسويم تتحول لصندوق التقاعد هناك تحفظ. أو ممكن يطلب إنه يعملها ريد تيب معسكين يعني يجرها للمعسيك اللي وراه ويكمل يشتغل والكوبات ضلها موجودة.
0: أنا بدي أسأل عن الإشي المبدئي إنه يعني مفضل إنه الإنسان ما يستعجل وضل يسحب مدخراته لأنه هاي فيها خطر إنه يلاقوا حاله بوقت معين مريض أو بأزمة.
3: كل ما سحبت بتسويم قبل جيل التقاعد كل ما خفت عندك قلت الزكاوات تاخد بطار على البنسيا بجيل التقاعد فهذا الاشي كتير بيأذي المدخرات فعشان هيك هاي المصاري ممنوعها بيسيبها كله بيقدر يشتغل.
0: يعني أنا على فكرة يعني بعتقد إنه يعني يمكن وجب التحذير قد ما شفنا من هاي الأنماط
3: اللي طبية كاتبة على الفيسبوك عندها بتسيم 4000 شيكل شركة طالبة منها 1800 شيكل عشان تسحبهم
0: عمولي
3: مش حرام. أنا دوري كتبت لها الطريقة كيف تسحبها.
0: إذا في ناس بيعطوا كمان لناس اللي زي كأنه بيعطيهم تفويض وبكتشفوا انه اخذوا اكثر من اللازم
3: في شركه رك بتزور سيومها على السكة وبتقدم لشركة التأمين وهيك بيقدروا يسحبوا

0: المصاري، وهذا كله تزوير وبضر بالعامل.
1: برأيك انه ناقص وعي بهاي القصة، قصة سحب المدخرات؟
0: سمعنا العربي جدا ناقص وعي، لا تراضيك التقاعد وكيف يتعاملوا معه.
1: يعني أنا بشكرك أنك أنت شاركتي معنا وأعطيتي رأيك، لأنه بعتقد أن جد يمكن في ناس صارت عندي قصص مؤلمة. إحنا بلشنا بحقوق العامل والناس البسطة والضعيفة، وهن أكتر ناس هدول اللي بنغروا أنه يروحوا يسحبوا مصاري. ليش؟ لأنه هو بيكون إسا محتاج وما بيقدر يبني على المدى الطويل، وهنا بلاقي حاله ولا مرة بنى على إشي على المدى الطويل، وكل مرة من يوم ليوم. مستمعتنا شكرا جزيلا لاتصالك.
0: هذا كتير إشي غلط إنه هاي المصاري إحنا نسحبها ما دمنا منقدر نشتغل.
1: نعم، بدي أشكرك كل الشكر مستمعاتنا الكريمة على يعني هاي الاستشارة أو هاي الأفكار اللي أعطيتيها بناء على خبرتك بهاي المجال. شكرا لإلك. سلامات سلامات. وأنا يا جماعة بدي أنهي هيك بملاحظات قصيرة. يمكن أنا حكيت لكم هيك الملاحظة إنه اليوم في كتير ناس بيأثروا على رأي الإنسان البسيط، ناس هيك قدوة بيشوفهن بالسوشال ميديا بنسموهن مؤثرين، وفجأة ممكن يلاقيهن عمالين يعملوا دعايات لأشياء اللي ممكن تخسروا مصاري أو تؤدي لخداعه. أنا بدي أطلب تعرف شو من الناس تكون واعية، بس بدي أطلب من كل المؤثرين دايما يكون عندك ضمير، ولا أي دعاية اللي ممكن تأدي لخداع ناس بتستاهل أي إشي. بطلب من الكل، وبالذات لأنه بأرجع بقولكو كل المواضيع اللي حكيناها اليوم هي مواضيع إلها علاقة بناس محدودي الدخل، الناس اللي دايما يعني الـ زي ما بقولوا المشكلة بتوقع معهن. فبدأ أشكركم كل اللي شاركتوا بهذا النقاش مستمعينا مستمعاتنا، وبنكون معكم الأسبوع القادم بكلام مباشر بقضية أخرى ونقاش آخر. إلى اللقاء.
2: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
3: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
4: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
5: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
3: رأس الساعة برعاية السلطة الوطنية للأمان على الطرق. الأولاد بقلدوا أهلهن لما منوقف نطلع منيح لكل الاتجاهات ومنعبر الشارع. أولادنا بيشوفونا وبيتعلموا من تصرفاتنا ومش من كلامنا.

نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن مصرع ثلاث نساء من بلدة كفر مندا وإصابة سيدتين بجروح خطيرة وأخرى متوسطة، بالإضافة إلى خمس إصابات طفيفة جراء حادث طرق مروع وقع على شارع رقم 77 بالقرب من مفترق الزرازير. وأوضحت طواقم الإطفاء والإنقاذ أن الحادث الذي وصفته بالخطير وقع بين شاحنة ومركبات خاصة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن شارع رقم 77 مفتوح باتجاه الغرب ومغلق باتجاه الشرق

0: لمدة ساعتين تقريبا أمام حركة المرور، هذا وترتفع حصيلة ضحايا حوادث الطرق المنفصلة منذ فجر اليوم إلى 7 ضحايا. إلى ملف الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الشاب نايف فراس زياد سمارو في 26 من عمره، بالإضافة إلى 4 إصابات أخرى، واحدة في الحوض وأخرى بالصدر، وإصابتان لطفلين، وذلك خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس. كما أفادت جمعية الهلال الأحمر بإصابة 40 مواطنا بالغاز السام. وأفادت مصادر محلية بأن عدة دوريات للجيش الإسرائيلي قد اقتحمت المدينة من حاجز دير شرف وتمركزت في شارع عصيرة وانتشرت في المنطقة وسط مداهمة لعدد من المحال التجارية في مخيم العين وشارع سفيان وسط المركز التجاري. ميدانيا في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء شخص وإصابة 3 آخرين منهم طفلة في غارة إسرائيلية على بلدة عرب صليم جنوب البلاد. كما أفادت الوزارة بإصابة 5 أشخاص منهم 4 مسعفين في غارات إسرائيلية على بلدة صريفة جنوب لبنان. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تمضي في تعزيز قدراتها العسكرية وإن السلاح الجو قادر على الوصول إلى أي مكان في سماء إيران على حد تعبيره. وجاءت تصريحات نتنياهو عقب المصادقة على شراء سربين جديدين من الطائرات المقاتلة من طرازي F-35 وF-15. وأعلن نتنياهو أن الحكومة تعتزم تخصيص نحو 350 مليار شيكل لميزانية الأمن خلال العقد المقبل بهدف إنتاج الذخائر داخل إسرائيل وتقليل الاعتماد على الخارج. وفيما يتعلق بحزب الله، قال نتنياهو إنه أصدر قبل أسابيع تعليمات بإقامة مشروع خاص لمواجهة تهديدات الحزب، مشيرا إلى أنه سيعرض عليه تقرير مرحلي حول التقدم في هذا المجال. قال سفير إيران لدى باكستان رضا أميري إن طهران تتعامل بشفافية في مواقفها ومطالبها، مشيرا إلى أن الأمر يتوقف على واشنطن وأنها يجب أن تغير سلوكها إن أرادت حل القضايا وفتح مسار المفاوضات على حد تعبيره. من جانبه، قال جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني إن مساحة اتخاذ القرار لدى الولايات المتحدة أصبحت محدودة، وأضاف أن على الرئيس الأمريكي ترامب الاختيار بين عملية عسكرية مستحيلة واتفاق سيء مع إيران. وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي أطلع نظيره العماني على جهود إنهاء الحرب والعمل على إحلال السلام في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل باردا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. في القدس 12 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 16، طبرية 14، الناصرة 13، حيفا والساحل 15، تل أبيب ويفا 18، في النقب 12، وأخيرا في إيلات 19 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الحصاد الإخباري. أسعدتم أوقاتا، في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 5:05 سالان في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في حصاد هذا اليوم. حوادث الطرق القاتلة، 7 قتلى منذ ساعات الليل، والحادث الأخير مروع بالقرب من مفرق الزرازير على شارع 77، يؤدي هذا إلى مصرع 3 سيدات. وكنا قد تابعنا اليوم صباحا كما ذكرنا في سلسلة حوادث طرق قاتلة، سنكون مع التفاصيل. أيضا قوات كبيرة تابعة للجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس. الصحة الفلسطينية تعلن عن ارتقاء شاب وإصابة آخرين. ملفات العنف والجريمة في المجتمع العربي والتهديدات.

0: المستمرة. سنتابع أيضا في هذا المحور وكذلك في الحلبة الحزبية السياسية وتطورات الميدانية في قطاع غزة. اليوم يلتئم المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية ويبحث في إمكانية استهداف مواقع في قطاع غزة والعودة إلى المواجهة هناك. إذن هذه المحاور وأخرى سنتابعها في حصادنا الإخباري. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، عادي ياسين في الهندسة الإذاعية، أسيل كبهة في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري. ونبدأ بحوادث الطرق. ما على الخط الهاتفي أحد المسافين الذين تواجدوا في موقع الحادث، عدوان سليمان. سيد عدوان يعطيك العافية، مساء الخير.
1: الله يعطيك مساء الخير.
0: حادث صعب،
1: حادث صعب، يوم حزين جديد على طرقاتنا. ما زالت الحوادث سير تحصل الأرواح، حادث مأساوي. الحدث التالي، تلقينا بلاغ بالساعة الثالثة عصرا، حادث سير خطير. تبين أنه الحادث طرق معقد شامل شاحنة وثلاثة مركبات إضافية، إضافة إلى باص خفيف. فور وصول الطواقم إلى المكان وجد عدد كبير من المصابين، حيث باشر المسعف أحمد عمر اللي كان من الأوائل الواصلين وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين إلى جانب باقي طواقم اتحاد الإنقاذ.
0: عدوان، فقط إذا بالإمكان فقط تأخذ موقع يعني أفضل، لأنه حتى نسمعك بوضوح. أنت عم بتقول لي في شاحنة، سيارة خصوصية، سيارة نقل أو حافلة، وكذلك سيارة أخرى، يعني أربع سيارات أو أربع مركبات في هذا الحادث والشاحنة.
1: طبعا وفي باص خفيف اللي هو نفس.
0: نعم، والضحايا كانوا الضحايا كلهم كانوا داخل سياره واحده، السياره الخاصه كما فهمنا.
1: الضحايا تنتين كانوا بسياره واحده، وللاسف الشديد تم قرار وفاه ثلاث اشخاص في مكان الحادث متاثرين باصابتهم البالغه، وعندك باقي مصابين كانوا بالحادث يعني.
0: نعم، واحنا بنحكي على الحادث اللي هو في المقطع اللي قريب من مدخل الزرازير بالضبط، يعني باتجاه من الجنوب باتجاه او من الغرب باتجاه الشرق. احكي لي ايش التفاصيل يعني من ناحيه المحور.
1: اي نعم، هو على مسلات الزرازير، المفرق الزرازير، شارع الموفيل.
0: اي نعم، يعني من الزرازير باتجاه الموفيل.
1: ايوه،
0: عشان هيك الشارع مسكر. وكيف فهمنا الشارع مسكر بعده على الاقل حتى الان، وعلى الاقل لمده ساعتين.
1: اي بالنسبه، ونحن نؤكد على اهميه قياده الحذر والالتزام بقوانين السير، خاصه في مثل هذه الظروف لتفادي حوادث مؤلمه.
0: نعم، عدوان بدي اشكرك، شكرا لك على التفاصيل، حوادث اليم جدا. شكرا. نتحدثنا الى المسعف عدوان سليمان من إحود هاتسلاء. الآن سيد صالح طه خلايلي أبو الأنيس كفر مندا، تحياتي.
2: هلا هلا بيك عزيز، هلا بيك.
0: كما فهمنا الضحايا من البلد، من العيلة.
2: الضحايا في ثنتين من عيلة طه، في أخرى ضحية ثالثة بعد ما نعرفش من أي عيلة. أسأل الله أن ربنا يتغمدهم رحمة الواسعة. اللي بنعرفه طبعا إشي بعد أولي، إنه هذول النساء اللي بيشتغلوا في كعاملات نظافة هن مرافقات من الشغل، إنه سيارة كبيرة فاتت بالسيارة المحل النسوان، وفاتوا اللي كانوا قاعدات من وراء توفوا ثلاثة.
0: نعم، يعني اصطدام كامل السيارة بالخلفية اصطدمت فيهم، وهذا أدى إلى يعني بيفسر لماذا قتلنا الثلاثة في هذا الحادث.
2: نعم، هذا اللي بنعرفه إحنا، طبعا هاي غير مؤكد، بس هيك اللي بنعرفه من اللي موجود الحادث هناك، إني زودونا في هاي الأخبار، وحاليا تم نقل المصابات والمتوفيات، نقلوهن للمستشفى إجراء تكملة الإجراءات.
0: نعم، وقلت لي إنه بيشتغلوا يعني في كعاملات نظافة من خلال شركة خاصة
2: في المستشفيات وبالمدارس.
0: مستشفيات ومدارس كانوا في طريق العودة من وين؟
2: من العودة من طريق العودة من العمل إلى البيت.
0: وين يعني بيشتغلوا يعني؟ منطقة حيفا، بالمنطقة هناك وين بيشتغلوا؟
2: منطقة، أي نعم، في منطقة حيفا.
0: نعم، واللي إحنا بنحكي على السيارة الخصوصية اللي كان يعني الاصطدام المباشر، كمان السيارة التجارية كانت تنقل عاملات من كفر مندا، ولا بس هن؟ كيف المعلومات يعني؟
2: بس هن اللي موجودات، بس هن هاي السيارة تنقل عاملات، هاي السيارة خصوصية إلهم، يعني كل يوم هن بيطلعوا على الشغل وبروحوا بهاي السيارة.
0: نعم، وإحنا بنحكي عن عاملات سيدات من البلد، اللي بفهموا طبعا لكل واحدة في أسرة، في عائلة، في أولاد، كيف؟
2: نعم، كلياتهن ضحية بعمر 50 عام، وضحية ثانية 40، والثالثة ما يقارب بالأربعين عام.
0: يعني بنقول ضحايا لقمة عيش أيضا، يعني سيدات يعملنا
2: شهادات العيش، شهادات لقمة العيش.
0: وطبعا هذه المعلومات أولية، ما عندكم تفاصيل بالنسبة لماذا سيكون يعني في النسبة

0: متابعة المستمعين في محاور البرنامج، ومن حوادث الطرق إلى حوادث العنف والجريمة في المجتمع العربي. واليوم صباحا تابعنا جريمة قتل في شفا عمر، وهذه الجريمة تضاف إلى العديد من حوادث إطلاق النار والقتل في المجتمع. كنا مع جريمة مزدوجة أيضا في منطقة اللد والرملة، وقبل ذلك في رهط، وأيضا التهديدات المستمرة طلبا للخاوة كما يقال. وهذه المرة للأسف نعود إلى سخنين. يوم أمس كانت وقفة احتجاجية لمجموعة من المحامين احتجاجا على هذه الأجواء الخطيرة، وبفعل تهديد وإطلاق نار وحرق سيارات. المحامي موفق أبيون استحدث إلينا، وكذلك رئيس البلدية ورئيس اللجنة القطرية مازن غنايم حول هذا المشهد المؤلم في مجتمعنا العربي.
1: جاءنا طبعا تم تقديم شكوى لدى الشرطة. تفاجأنا في أول امبارح بحرق السيارة الثانية، يعني وديت أنا سيارات على التصليح، في سيارة نزلت عن الشارع للأسف، وديت السيارة الثانية على التصليح سيارتي طبعا، فانجبرت أجيب سيارة لقريب لإلي اللي أستعملها. فتفاجأت أنه أول امبارح حرقوا لنا إياها من جديد.
0: وبتعرف أنت الآن من يستمع، أنت محامي، شو السبب؟
1: للأسف بعثولي يعني السبب معروف، محاولة ابتزاز ومطالبة بدفع خاوة.
0: ابتزاز ومطالبة بدفع خاوة بدون أي، يعني مع أشخاص أنت تعرفهم، أشخاص أنت تعاملت معهم، أنت مثلتهم، دفعت عنهم؟
1: لا لا لا، للأسف مش قصة مربوطة بشغلي، بتاتا. يعني تم إرسال رسالة عن طريق تطبيق الواتساب اللي الشخص بطالب فيها بمبلغ معين، وإذا بتدفعش إحنا من نزل رأسك.
0: بس يعني خليني اسمح لي استاذ، انا بتعرف بدي اكون شوي ظالم بالاسئله حتى نقطه اجوبه. انا بدي اشكرك انك يعني مش كمان

0: مش سهل ان الواحد يحكي بهيك ظروف.
1: نعم.
0: طيب بسخنين في محامين كثار غير موفق ابو يونس، تمام؟
1: نعم.
0: وفي
1: نعم.
0: وانت محامي وانت اعتقد تعمل منذ فتره، اللي بيجي بقول لك طيب ما فيش دخان بدون نار، واللي بقول لك في إشي، ويعني انا حاول افهم انت محامي لماذا نعم. يتم استهدافك ويطلب منك تدفع خاوه؟
1: اخ جاكي هيك خليني اكون صريح معك، انا صار لي 27 سنه محامي، وانا معروف بشغلي الحمد لله رب العالمين، يعني اعوذ بالله من كلمه انا. اسأل كل محامية المنطقة واسأل كل قضاة المنطقة، سخنين، عكا، حيفا، الناصري، بير السبع، اسأل للقدس لبير السبع، إذا في محامي بيجيب محامي أو مواطن بيجيب سمعتي بحرف واحد أنا مستعد أدفع 100,000 شيكل. مش بس هيك، للأسف في محامين كثير من سخنين ومن برية سخنين اللي تم إطلاق الرصاص عليهم أول مرة وثاني مرة وطولبوا إنه يدفعوا خاوة، ويبدو إنه قسم رضخ وقسم ما رضخ.
2: مهنته اليوم يعتد عليه، يعني شو مع الطبيب بكرة؟ شو مع المعلم المدرسة؟ شو مع رئيس البلدية؟ شو مع الناس اللي بيشتغل كان في سلك تربية التعليم، رفاه اجتماعي، طب، تمريض، كل هاي الأمور يعني مؤلم جدا. يعني حتى الرسالة اللي وصلت لأخونا موفق طبيعنا امبارح أقل شيء إنه نتضامن معاه، نقف معاه، وكنا في الوقفة الاحتجاجية، وأنا قلت يعني من جهة لا يمكن التعويل على شرطة إسرائيل، بس من جهة ثانية لا يمكن إعفاء شرطة إسرائيل. فإن دل على شيء في عنا اليوم شباب عديمي مسؤولية، اللي مش عارف كل واحد يعني بينام بأرجل بقول والله أنا أجع عبالي قبل 10 سنين كان عندنا قضية مع محامي إكس أو مع طبيب واي أو مع مدير مدرسة وتصرف عنا كذا، في اليوم أنا بدي أدفع الثمن. يعني لهذا الوضع إحنا وصلنا، مؤسف إذا هذا الوضع بيستمر. أنا بقول لك لا لا لا محامي بيقدر يمارس مهنته، ولا طبيب، ولا رجل أعمال، ولا غيره. فتصور الوضع مش بس في سخنين، مؤلم جدا في كل مجتمعنا العربي. هذا المجتمع اللي له عاداته وتقاليده وتاريخه وجذوره، اتصور لوين وصلنا. بدل ما نحكي عن الانجازات الكبيرة اللي وصلوا لإلى بناتنا شبابنا في أعلى المستويات، كل هذا نحط على جانب، واعطينا لوسائل الإعلام العبرية يقول تربيتكم غلط، ثقافتكم غلط، وهي هي اللي
0: السؤال. أنت بحكم موقعك، أنت رئيس بلدية سيد مازن، وأنت على اطلاع ومعرفة بالتفاصيل، منها ما تستطيع أن تقول لي على الهواء، ومنها ما تحتفظ به لنفسك وأيضا لسلامة وأمن المواطنين في البلد. هذا الكلام يعني الآن من يستمع إليك من سخنين تزعلش مني فيه شعور عجز، طيب شو ممكن نعمل؟
2: طلع يعني لا هو مش عاجز، لأنه في برضه ناس خيرين اللي بيشتغلوا على مدار الساعة. يعني إذا بنأخذ اليوم لجنة الصلح اللي بتسوي عمل جبار، إذا بنأخذ المشايخ، بنأخذ أهل كثير شباب اللي بتطوعوا، عندنا الجرأة طبيعي مشكورين، ولكن أنت ما بتقدر تسيطر على بلد عدد سكانه 36 ألف مواطن وفيها يمكن 30 أو 40 واحد عديمي مسؤولية اللي ما بتعرف هذولا يعني خفافيش الليل اللي بينام كل النهار وبيطلع بعد الساعة 1 أو 2 بالليل. إيش أنت ممكن تسوي مع إنسان اللي بينام 14 ساعة وبقول أنا الليلة مثلا الساعة 2 أو 3 وجه الصبح بدي أروح أحرق لفلان؟
0: طيب هذا فلان أو علنتان ما عنده يعني جهة تستطيع أن تتواصلوا معها أو تواصلوا معها ماذا؟ طيب إذا الكل عارف مين، ليش الشرطة مش عارف مين سيد مازن؟
2: طلع يعني حتى أخونا موفق أبو يونس اللي بالفعل يعني دفع ثمن كبير ما بيعرف مين اللي بعث له هاي الرسالة، أو ما بيعرف مين اللي هدده. يعني أخونا موفق من المحامية القديرين في مجتمعنا العربي، ويمكن عنده مئات القضايا أو يبديش أقول لك يمكن أكثر. فتصور واحد بيقول له كان عندك قضية قبل 10 سنين وإنت سويت 1 2 3، مين هذا الشخص؟ يعني حتى موفق نفسه بقول لك يا عمي أنا محامي، أنا كل يوم عندي قضية 2 و3 وعلى مدار هاي السنين يمكن عندي مئات القضايا.
0: نعم. إذن رئيس البلدية في سخنين ورئيس اللجنة القطرية مازن غنايم، وقبل ذلك المحامي موفق أبو يونس، وتكرار حوادث التهديد وإلحاق الأضرار ومحاولة الابتزاز لمحامين وقد يكون لآخرين في المدينة للأسف الشديد. نواصل في ملف العنف وإطلاق نار الليلة الماضية على نادي الحزب الشيوعي والجبهة في عبلين، وكذلك منزل سكرتير الفرع في البلدة رئيس المجلس السابق يوسف حيدر. استمعنا إلى روايته، تحدث في برنامج الظهيرة للزميلة ياسمين غمض.
3: الاعتداء صار الساعة 12.

0: ونص تقريبا بالليل. أنا كنت قاعد بشتغل على الحاسوب عندي.
1: نعم.
0: ما حسيتش يعني ما شفت لأنه مثل قرصاص على البيت. والحمد لله على السلام يعني ما صارش أي إصابات أكذا بس بالشبابيك ولا.
1: يعني بلطف الله لم تقع إصابات واقتصرت على الأضرار المادية. نعم.
0: بس هيك هلفيته كانت إنه بالنهار بعد ما شاركت بمسيرة الأول من أيار بالناصر وروحت.
1: نعم.
0: وصلني تلفون الساعة 4:24 إنه بتصلي من يعني زي بلاغ مشبوه إنه الإعلام الحمراء اللي حطينا على النادي مش عاجبيتنا يا عمي وخلال ساعة معاك تنزلها. أخذت شنطتي أنا قلت له مين وسكر وبتعرف هاي الاتصالات ما هي بتكون دائما مشبوهة بزيتوها بتقدريش فأنا يعني حضرت شبيبتنا الشيوعية إنه دير بالك وفي واحد اتصل هيك إنه أساس تنتبهوا وكذا الآخر إذا جيتوا على النادي وهذا اللي صار
1: يعني نعم
0: أكثر من مرة صار يتحامل المقرات الحزب اللي يتصدى لموجة العنف ويوقف موقف واضح جدا من العنف والجريمة في الوطن العربي وإحنا كمان نوجه أصابع الاتهام كمان للشرطة تأخذ دورها يعني بأكثر اهتمام لأنه طخوا على النادي وأنا بلغت إنه ما جاش حدا يشوف شو اللي طخوا على النادي ولا بعثوا بوليس ولا بعثوا إشي وإحنا لما صار عندنا بعد بيجي بنص ساعة تأجوا.
2: إذن كان هذا السيد يوسف حيدر متحدثا للزميلة ياسمين غميض حول إطلاق النار على فرع نادي الحزب الشيوعي في عبلين وكذلك على منزله. هذا أدى إلى أضرار مادية لم تسجل إصابات حتى الآن لم تعلن الشرطة عن اعتقال مشبوهين وكذلك التحقيقات في هذه القضية والخلفية والدوافع غير واضحة حتى الآن على الأقل وفق المعلومات الرسمية. الشرطة لم تصدر أي تحديث في هذا الموضوع. الآن إلى قضية أخرى سنحاول أن نكون في نابلس. اقتحام قوات كبيرة للجيش للمدينة. وزارة الصحة أعلنت عن ارتقاء شاب وإصابة آخرين نتيجة هذا الاقتحام لمدينة نابلس. وزارة الصحة كما ذكرنا أعلنت عن ارتقاء الشاب نايف سمارو 26 عام وإصابة 4 آخرين بالرصاص الحي خلال اقتحام للقوات الجيش للمدينة بالإضافة إلى عشرات الإصابات نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع. الأستاذ أحمد جبريل الهلال الأحمر نابلس تحيات أستاذ أحمد.
3: أهلا بك وجميع المستمعين.
2: ما هي الحصيلة النهائية وهل الحدث مستمر أم انتهى انسحب الجيش؟
3: يعني دخول جيش الاحتلال كان في فترة الذروة إلى مدينة نابلس وبالتحديد ميدان الشهداء. هذا الميدان يكون مكتظ بالمواطنين والمتسوقين الذين يذهبون لشراء احتياجاتهم من ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس. وكان هناك أيضا خروج للمدارس في هذه الفترة. قام جيش الاحتلال بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي مما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة 6 آخرين بالرصاص الحي. لا زال منهم 2 من في حالة الخطر نتيجة إصابتهم بالرصاص. واحد في منطقة الفخذ والآخر في منطقة
2: الاقتحام كان لمنطقة بعينها مثلا في البلدة القديمة أو في أحد الأحياء بمعنى منطقة محصورة أم كان في عدد من المواقع في مدينة مثل نابلس؟
3: يعني هو كان في عدة مناطق ولكن تركزت الأحداث وإطلاق الرصاص في منطقة ميدان الشهداء. هذا الميدان في وسط مدينة نابلس وهو ميدان تجاري معروف لدى كافة المواطنين. الاستهداف كان في هذه المنطقة ومجموعة الإصابات كانت في هذه المنطقة.
2: نعم. وأعتقد أنه مؤخرا كان هدوء نسبي في المدينة بمعنى التوقيت وبهذا الحجم كان مفاجئ أيضا للأهالي سيد أحمد.
3: يعني للأسف الشديد جيش الاحتلال كل تكاد كل ساعة يدخلون إلى مدينة نابلس ولكن ما حدث اليوم من هذا الاستهداف هو متكرر. كان قبل فترة أيضا في داخل السوق التجاري في المدينة كان هناك أيضا إطلاق رصاص حي ومجموعة من الإصابات نقل إلى المستشفيات. وأيضا في أي مكان في مخيم العين أو في مخيم بلاطة يكون هناك استهداف بشكل مباشر بالرصاص الحي للمواطنين.
2: وأنت تقول الرصاص الحي

0: أي بما معناه استخدام الرصاص الحي أصبح بوتيرة أعلى عادة، وأنا لا أريد أن أقارن، ولكن في بعض الأحيان كانوا يتحدثون عن رصاص مطاطي أو رصاص لا يؤدي إلى القتل بشكل مباشر. الآن رصاص حي ووتيرة استخدام الرصاص الحي، وأنا لا أتحدث عن مستوطنين وإنما الجيش، واضح أنه بنسب أعلى الآن.
1: نعم صحيح، يعني عندما أتحدث عن مواطنين آمنين في هذه المنطقة، عندما أقول أن هناك مصاب مسن عمره 69 عاما لا يشكل أي خطورة على الجنود، وكذلك الأمر طفل عمره 15 عاما من ضمن المصابين لا يشكل أي خطورة، حتى من هم متواجدون لا يشكلون أي خطورة. عندما نتحدث أن جيش الاحتلال يقول أن يتم إطلاق السلاح وهو عبارة عن حجارة، اعتبار الحجارة هي سلاح يؤثر على جيش الاحتلال مما يبرر عملية القتل بهذه الطريقة.
0: على كل نحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، شكرا لك أستاذ أحمد، يعطيك ألف عافية، تحياتي. إذن هذا في نابلس، اقتحام قوة للجيش الإسرائيلي للمدينة أدى إلى ارتقاء شاب وإصابة 5 آخرين و4 بالرصاص الحي، وهنالك عدد كبير من المصابين نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام للمدينة، كما استمعنا لسيد أحمد جبريل من الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس. الآن إلى قضية أخرى، المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسية والأمنية يلتئم اليوم للبحث في عدد من الملفات، وبعض المصادر تقول أو ترجح إمكانية العودة إلى التصعيد في قطاع غزة تحديدا، بالإضافة إلى التطورات الميدانية في لبنان وكذلك على الجبهة المرتبطة بإيران، وإن كان هناك القرار بشكل أو بآخر هو أمريكي، ولكن بالنسبة لغزة الادعاء الإسرائيلي أن هنالك الآن خرق هكذا يدعون من قبل حركة حماس بعدم الموافقة على تسليم سلاحها، ولكن في حماس وفق المصادر أكدوا على ضرورة إتمام المرحلة الأولى من الصفقة، بالإضافة إلى زيادة وتيرة المساعدات، فتح معبر رفح، كذلك تمكين العديد من الهيئات بتفعيل منظومات تتعلق بتحسين الظروف الإنسانية للمواطنين، وبدء انسحاب تدريجي من قطاع غزة، ولكن كل هذا لا يحدث بالإضافة إلى سلاح الميليشيات المدعومة إسرائيليا. حول هذه السيناريوهات وأخرى تحدثت صباحا إلى المحلل لشؤون العسكرية والأمنية عاموس هرئيل.
2: أنا خشى قصت مقدام كورين شما اثنين دوارين بمقبيل، מצד אחד شيء تكشوف شخمات שלא להגיע לשלב הבא של תרוק מנשק، הם רוצים דברים אחרים של טכנוקרטים، כל המרכיבים בהסכם של טראמפ، בתוכנית של טראמפ שנוחים להם، ולעומת זאת התעלמות ממה שישראל דורשת. מרכיב שני פה שצריך לחשוב עליו הוא העניין של נתניהו עצמו. הוא יודע שהסיפור לא פתור, הוא הבטיח ניצחון מוחלט שהוא מעולם לא יכול היה להשיג, אבל זה משהו שעשוי להטריד אותו לקראת הבחירות, ולכן יש לו גם עניין בלשמר חזית בוערת כל הזמן, שמשהו יבהר כדי שיהיה תירוצים למה לא מוגעים למשפט, למה לא צריך לחדש את החקירה הנגדית, עניינים מהסוג הזה. והשחקן הנוסף פה הוא כמובן הממשל האמריקאי. היה פרסום ברויטר בשישי, פרסום לא נכון, שדיבר על סגירת מפקדת התיאום מקריית גת. יש הכחשות גם מישראל וגם ארצות הברית, אני מבין שזה לא נכון, אבל יש שם מהלכים אחרים של בעצם של איחוד של כוח הייצוב עם המפקדה בקריית גת, פחות גנרלים אמריקאים יהיו שם. אתה רואה שהעניין של טראמפ יורד. לכן לא הייתי שולל אפשרות, כמו שאתה אומר, שהדברים יסלימו בדרום, אבל זה מתכתב גם עם הדברים האחרים, עם לבנון מצד אחד, שאין שם הפסקת אש למרות ההכרזות, ועם הסיפור במפרץ. כלומר, כל הזירות הללו קשורות אחת בשנייה, בעיקר איראן כמובן משפיעה על לבנון ועל עזה, ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שבו לקראת הקיץ הדברים עוד פעם
0: إذن إمكانية الاندلاع المواجهة مجددا في قطاع غزة، ويناقش هذا الملف من قبل الكابينيت، واستعدادات قد تكون عسكرية، وهذا أمر ملموس بالنسبة للأهالي في قطاع غزة من خلال زيادة وتيرة نشاط الطائرات المسيرة، القصف في مواقع مختلفة، ولكن إلى أي مدى الولايات المتحدة ترامب سيرفض هذا التوجه؟ ونحن نعود إلى غزة مع الزميل الصحفي عماد أبو شويس. هذا عماد، أهلا بك معنا، مساء الخير.
3: مساء الخير لك يا جاكي.
0: هل الشعور العام في غزة أن الأمور ذاهبة باتجاه التصعيد العسكري الإسرائيلي؟
3: يعني هناك تخوف لم ينقطع هذا التخوف من

0: الاستهدافات لا تتوقف، القصف لا يتوقف في قطاع غزة، وهذا بشكل مستمر. فهذا الجو العام في قطاع غزة، هناك تخوف، الحياة تسير بشكل يعني اعتيادي بالوضع الحالي وليس بالوضع السابق، بمعنى أن الناس كل صباح تبحث عن الماء، تبحث عن الطعام، تبحث عن المساعدات، تبحث عن المعابر، هل سيتم فتح المعابر لإخراج المرضى، هل سيتم إدخال مزيد من المساعدات، وكثير من البضائع المرتفعة السعر جدا في قطاع غزة. فبالتالي يعني الناس ملهية في هذا الوضع، الناس تبحث عن مصدر حياة، مصدر دخل، وأيضا متخوفة من أن تعود الحرب إلى قطاع غزة، خاصة بأن بالأمس نشرت أخبار بأن الكبينت المصغر سوف ينعقد وسيكون هناك نوع من القرارات، للأسف بعض نشطاء.
1: ولكن دعني أسألك عماد، هل الظهور المسلح الآن موجود في غزة؟ بمعنى من يتجول للآن؟ نعلم أن الصورة يعني قد تختلط على البعض، نتحدث عن مباني شبه مدمرة، بنى تحتية شبه مدمرة، ولكن أنت تقول الحياة نسبيا عادت بأقل حدود إلى المناطق التي لا تسيطر عليها إسرائيل، ولكن هنالك وجود للسلاح. يعني هل نتحدث عن أشخاص يحملون السلاح دفاعا عن أنفسهم، أشخاص يحمون قوافل، أم هنالك شرطة، هنالك كتائب القسامة وغيرها، هنالك فصائل؟ يعني هل السلاح موجود وينتشر برؤية المواطن العادي الآن في الشوارع؟
0: يعني بداية، المناطق التي لا تسيطر عليها إسرائيل لا يوجد فيها حياة البتة سوى بعض الميليشيات وأعوان هؤلاء الميليشيات، أعدادهم يعني لا يتجاوز جميعها في جميع المناطق، في الخمس مناطق أو العشر مناطق المتواجد فيها ميليشيات لا يتجاوز عددهم 1000 من الميليشيات، مع بعض الساكنين الذين لم يستطيعوا النزوح أو استأثروا الذهاب إلى تلك المناطق التي فيها ميليشيات، حياة معدمة. أما فيما يخص المناطق التي لا تحتلها إسرائيل ولا يحتلها الجيش الإسرائيلي، هي حياة أشبه بالصحراء القاحلة، فيها بعض المولدات الكهربائية التي مرتفعة السعر جدا، فيها بعض الكثير من الخيام، كثير من المباني المهدمة، الشوارع المهدمة، المياه الصرف الصحي التي تملأ الشوارع، البسطات في كل مكان، لم يعد هناك محلات بسطات عليها بعض معلبات الفول، بعض البصل، بعض. أنا أتجول وأنا أتحدث معك في وسط مدينة غزة، سأتجول الآن أمامي بسطة المنظفات، هنا محل فيه بعض الشاورما أو بعض عفوا الطعام، هنا محل آخر، بمعنى أن ليست الحياة عادت بالشكل الحقيقي، لا يوجد أي مظهر من مظاهر المسلحين، لا يوجد أي مظهر من مظاهر الشرطة المدنية. دعنا نفرق ما بين المسلحين التابعين للكتائب القسام أو غيرها من الفصائل الفلسطينية التي كانت تتواجه أو تقاوم الجيش الإسرائيلي، ودعنا نفرق أيضا بالشرطة المدنية التي تحاول أن تنظم غزة، خاصة أنك تعلم أننا في مجتمع قبلي تحكمه العشائر والعائلات، فبالتالي أن أغلب العشائر وأغلب العائلات في قطاع غزة لديها سلاح، غالبية كبيرة، إما سلاح صغير أو سلاح متوسط بمعنى رشاش آلي أو مسدس، وبالتالي أنت هنا تتحدث عن فوضى. لكن لم نصل بعد لمرحلة ما كان قبل، هو التهجم على قافلات المساعدات، هناك حالات سرقة كأي مجتمع، كما هو موجود الوضع في أمريكا، كما هو موجود في تل أبيب، هناك حالات سرقة، هناك حالات فقر كبيرة جداً، وهناك حالات، ولكن الأمان نسبي في النهار وقليل وضعيف جدا في الليل، وخاصة في الأماكن التي ربما تصبح نائية تخوفت منها. هناك أفراح كبيرة في قطاع غزة، هناك أنا أمر الآن من أمام أحد الصالات التي يقام فيها أفراح في قطاع غزة، بمعنى ليست الحياة كما هو متخيل، حتى لا يخطر في بال المواطن أو المستمع أننا نعيش في حياة شبه رفاهية أو حياة طبيعية أو
1: واضح، ولكن الحياة قوية أيضا. يعني أنت تتحدث عن أفراح ومناسبات لأن الناس تريد الحياة، ولكن هل يمكن أن نقول التعويل على تغيير جدي جوهري خلال الفترة القريبة هذا تلاشى؟ يعني لا أحد ينتظر دخول اللجنة الوطنية للإدارة، لا أحد يتحدث عن تغييرات جوهرية، بمعنى ما نشهد الآن هو واقع الحال وقد يستمر لأشهر طويلة.
0: الأمل هو من يحكم الشعب الفلسطيني، الإرادة هي من هي الملاذ الوحيد، لا يوجد خيار ثالث. يعني ما عندكش انت خيارين، انت تستقر في مكانك وين ما انت موجود، انا اتحدث عنك او غيرك، يا اما انك تقدر تسافر وتروح على بلد ثاني. احنا ما عندنا لا خيار الهروب ولا عندنا خيار البقاء، احنا عندنا خيار، ما عندناش، احنا مرغمين على ان نكون كما نحن الان، فبالتالي ما عندك قرار. لو اعطيت المجال للناس انها تسافر تروح، اللي بيطلع يطلع،
1: نعم،
0: بس ما في مجال للناس انها تطلع، ما في مجال.

0: تخلي الناس انها تكون تقدر تعمل اشي. جدا جاكي، الناس عم تفرح وفي نهاية الفرح بتخلص من المكان اللي هي فيه بتروح على خيمة، يعني العريس اللي بتزوج بيرجع بيعيش في خيمة، فبالتالي الناس بدها تعيش لأنه طبيعة البشرية هي طبيعة البقاء، الغريزة البقاء تريد أن تبقى الناس. وبالتالي هل يسمح الجيش، هنا السؤال، هل تسمح إسرائيل، هل يسمح الشباك بدخول اللجنة التكنوقراط، هل يسمح نتنياهو باقتراب الانتخابات القادمة لألا نكون نحن ورقة الضغط على أن يهجم على غزة، أن تكون هناك عربات جدعون ثلاثة؟ هل سيكون هذا التخوف الذي ربما نتخوف منه حقيقة في أن تكون هناك عملية عسكرية وهي مستبعدة، ولكن قد تحدث عمليات جراحية قصف. نحن الهدف لكل شيء، حتى وإن لم تكن هدفا أنت هدف في كل دقيقة موجود فيها في قطاع غزة، قد يستهدف منزل بجوارك، قد يستهدف شخص بجوارك، وتذهب ضحية وأنت لا تريد أصلا هذه الحرب. نعم. بكل وضوح.
1: إذن هذه الصورة الصعبة للأسف الشديد، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك. شكرا أستاذ عماد، يعطيك ألف عافية، تحياتي.
0: شكرا لك.

0: إذا كان هذا صحفي عماد بوشويش من غزة ووصف لنا المشهد هناك والتخوف من العودة إلى التصعيد العسكري في ظل ظروف إنسانية كارثية. وفي ملف القطاع وكنا قد تابعنا في نهاية الأسبوع مداهمة أو اعتراض سفن وقوارب في إطار ما يعرف بأسطول الصمود واعتقال 2 من الناشطين، أحدهما يحمل الجنسية البرازيلية والآخر هو من جذور فلسطينية يحمل الجنسية الأسبانية، وتم تمديد الاعتقال اليوم في محكمة الصلح في أشكلون. استمعنا إلى المحامي هديل أبو صالح من مركز عدالة.
1: عقدت الجلسة اليوم أمام محكمة الصلح في أشكلون. بخلال الجلسة طلبت الشباك بتمديد اعتقال سيف أبو كرشك وتياغو أفيلا لمدة 4 أيام. الشبهات الموجهة كانت مساعدة عدو في وقت الحرب، التواصل مع عميل أجنبي، الانتماء لمنظمة إرهابية وإعطاء خدمات لمنظمة إرهابية. من الواضح أنه السلطات عم بتحاول تعظم من الشبهات بهدف خلق خطورة معينة للملف. بالرغم من أنه كما ذكرتي الناشطين تم اعتقالهم بالمياه الدولية، وحتى لم يكونوا متوجهين إلى غزة، كانوا متوجهين إلى اليونان.
2: نحن نتحدث عن الناشطين سيف أبو كشك وناشط آخر برازيلي، يعني بأي داع قانوني تم اعتقالهما، علما يعني أن الكثير من المتضامنين كانوا على متن الأسطول وشاهدنا الصور كيف تعرضا للضرب بشكل عنيف.
1: صحيح، عمليا السلطات عم تدعي أنه هن عندهن دور بارز أكثر بأسطول الحرية اللي كان من المفترض أن يتوجه إلى غزة بعد توجهه لليونان. ولكن جدير بالذكر أيضا أنه الاعتقال هذا هو يعني واللي هو اعتقال تعسفي وغير قانوني، تم بدون أي صلاحية للسلطات الإسرائيلية، بداية من الاعتقال بالقرب من سواحل اليونان وحتى تمريرهم للشباك ولا لسلطة السجون الإسرائيلية.
0: إذن المحامي أديل أبو صالح وتمديد اعتقال 2 من الناشطين، وتحدثت أيضا للزميلة ياسمين غميض بعد انتهاء الجلسة في محكمة الصلح في عسقلان. الآن إلى الحلبة الحزبية السياسية، وخيريت روبر أحد مؤسسي حزب كحول لافان مع بيني غانس يعلن عن انسحابه، ويمكن أن نقول مسمار آخر في نعش غانس السياسي. السؤال، هل هذا سيؤثر شيء أم هو متغير ولكن لن يؤثر على المشهد العام؟ الدكتور سليم بريك تحياتي.
3: أهلا، مساء الخير جميعا.
0: أعتقد أنه هذا الانسحاب يأتي للضغط بالأساس على غانس حتى يعلن عن انسحابه من الحلبة السياسية تماما، والسؤال إلى أي مدى هذا متغير فيما يعرف بالكتل؟
3: من ناحية الكتل أنا لا أعرف، لأنه خيريت روبر يعني هو ليس شخصية جذابة جدا من ناحية التصويت والانتخابات. صحيح يعني كان من القائمة المملختية اللي أقام بيني غانس، بالمناسبة هو

0: 2013 بعتقد كمان كان بحزب العمل. ولكن طبعا هذه ضربة إلى بيني غانتس لأنه هو من آخر يعني أول في صداقة وعلاقات حميمة بينه وبين بيني غانتس لفترة طويلة جدا. ولكن على ما يبدو أنه بيني غانتس حتى الآن لم يفهم الرموز. يعني نحن نتحدث عن شهور فيها بيني غانتس تحت نسبة الحسم بعدة استطلاعات حتى أقل من 1%. شخص في مكانة بيني غانتس اللي كان قائم بأعمال رئيس الحكومة أو رئيس الحكومة الاحتياطي أو لا أعرف كيف يسمى يعني رشم شلاء حلوفي عند نتنياهو وكان وزير وكان رئيس أركان المفروض أن يفهم بأن مكانته يجب أن يحافظ عليها بشكل أو بآخر وأن يترك الحلب السياسي. بيني غانتس على ما يبدو حتى الآن لم يفهم هذا الموضوع. ورأينا مثلا حملة كامبين عنصري اللي قام فيه لكي يجتذب أصوات من اليمين هذا لم يفيده. الآن ربما رسالة خيري تروبر قد تساعد بيني غانتس ليفهم إلى أين تذهب الأمور.
1: والسؤال إلى أي مدى ما نسميه الآن بانعكاس يعني انسحاب تروبر انضمام لبيد وبنت كل هذه الأمور تحركت شيء برأيك بالمشهد العام أم يعني سيتلاشى هذا الأمر خلال فترة وجيزة ونعود إلى ما كانت عليه الأمور قبل هذه الوحدة؟
0: لا باعتقادي هي يعني هذه الأمور حركت وستحرك مع الوقت. نحن لم نسمع حتى الآن من أيزنكوت والسؤال إذا كان أيزنكوت سينضم ويقيم الثلاثي أما أنه سيفعل سيقوم بشيء باعتقادي أكثر حكمة أن يذهب مع ليبرمان. باعتقادي هذا أفضل لأن هناك تقارب أيديولوجي بين ليبرمان وأيزنكوت. والسؤال طبعا الآن على خيري تروبر يعني هل سيحاول جذبه إليهم من سيحاول وبأي ثمن لأنه قد يظهر نفسه كشخص متدين أتى من مستوطنة في الضفة الغربية عمل فترة طويلة مثلا في المجتمع المدني هو كان وزير أكثر من ولاية في الوزارة كان وزير الثقافة والرياضة والتكنولوجيا باعتقادي فهو يعني له رزومي معين وقد يكون هناك ثمن يعني أيزنكوت على استعداد أن يدفعه وخصوصا أنه تروبر يحاول دائما أن يظهر نفسه وكأنه هو الإجماع العام.
1: نعم.
0: ولكن في نهاية المطاف باعتقادي وزن تروبر الانتخاب هو ليس كبير كما يحاولون وصفه.
1: على كل نحن سنتابع لأين ستذهب الأمور. أنا أشكرك جدا دكتور سليم شكرا لك يعطيك ألف عافية تحياتي. نبقى في الحلبة السياسية وكما تابعنا يوم أمس بيان صدر عن السباعية التي انبثقت عن اللجنة القطرية وتحث الأحزاب لاستمرار الاتصالات وبوتيرة عالية للإعلان عن تشكيل القائمة المشتركة وأن يكون الموعد حتى نهاية هذا الشهر وقبل إجازة العيد. والعديد من الأحزاب عبرت عن رضاها وقبولها بهذا الأمر ولكن ما زالت تفاصيل عديدة قيد البحث والنقاش. تحدث صباحا إلى دكتور يوسف جبرين نستمع إلى ما قال.
2: أن الدعوات هي فعلا على مستوى يومي يعني في كل مناسبة في كل برنامج في كل زيارة أقوم بها لبلداتنا العربية هنالك صوت واضح من أهلنا من ناسنا ورغبة جدا قوية في أن تكون قائمة مشتركة. بالأمس برأيي اللجنة القطرية رؤساء السلطات المحلية من خلال السباعية هي يعني اللجنة التي يعني أخذت على عاتقها العمل على يعني قضية ترتيب العلاقة بين الأحزاب ما قبل الانتخابات وتحديدا محاولة الوصول إلى قائمة مشتركة. السبعية أصدرت بيان برأيي هام جدا وهو شكل فعلا يعني دفعة برأيي جدية إذا ما تم التعامل يعني مع هذا المقترح من كل الأحزاب بشكل إيجابي وبناء. وأمس جاكي ردود الفعل كانت إيجابية. نحن في الجبهة الديمقراطية باركنا على هذا البيان كذلك الحركة العربية للتغيير التجمع وما سمعناه أيضا من موقف للقائمة العربية الموحدة. فبالتالي يبدو أن يعني الأمر الأساسي الذي رأيناه في سخنين قبل عدة أشهر ما بعد المظاهرة يعني الكبيرة والحاشدة هناك والتوقيع الأولي على يعني الذهاب إلى قائمة مشتركة للأحزاب يعني العربية الآن.

0: جاء وقت الانتقال مع اقتراب أيضا الانتخابات، وهي فعلا أصبحت قريبة، نتحدث نحن عن 5 أشهر. فبالتالي الآن يعني جاء الوقت للانتقال إلى مرحلة يعني جدية أكثر من ناحية استثمار الوقت، من ناحية التفاوض، حتى يتم تتويج فعلا هذه المساعي بإقامة المشتركة.
1: دعنا نستمع إلى ما قاله النائب منصور عباس يوم أمس حتى أيضا أعطيك حق الرد دكتور يوسف.
2: قادمة من خلال القائمة المشتركة، على أن تكون هذه القائمة المشتركة قائمة مشتركة تعددية تقنية على مبدأ تقاسم الأدوار والوصول إلى اتفاق وحدوي استراتيجي ينظم العلاقة بين الأحزاب على قاعدة التنسيق، التعاون، التشارك في تحقيق الإنجازات وأيضاً في تحمل المسؤوليات.
1: على ماذا الخلاف إذن؟
0: ولذلك أنا أقول ما دامت الأمور غير واضحة هنالك حاجة فعلا لهذا الحوار. أنا جاك لا أريد أن أبالغ في موضوع الحوار، أنا أريد أن أقول لك بشكل واضح، الأحزاب حتى الآن لم تجلس مع بعض بما فيه الكفاية من الوقت من أجل أن يحدث تقدم. فبالتالي أنا أقول الآن يعني ما دامت كل الأحزاب متفقة على موضوع المشتركة، هنالك نقاشات قد تكون على التفاصيل، لا يمكن حل هذه التفاصيل من خلال يعني لا بيانات ولا خطابات.
1: إذن لا خلاف، لا بيانات ولا خطابات، وحاجة للحوار. استمعنا إلى النائب دكتور يوسف جبرين، النائب السابق دكتور يوسف جبرين، والنائب منصور عباس في تصريح له يوم أمس في نشاط للقائمة العربية الموحدة. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج، فقط تحديث مؤلم كما نفهم، عدد ضحايا حوادث أو حادث الطرق الأليم الذي كان على شارع 77 ارتفع إلى 4 نساء قتلنا في هذا الحادث، وكما يبدو من كفر مندى صباحا تابعنا أيضا حادث أليم كان في منطقة الجنوب، وتم الإعلان عن مقتل شابين من سكان حي الطور في القدس، بالإضافة إلى 4 آخرين قتلوا في حوادث طرق. إذن 8 قتلى منذ ساعات أو بعد انتصاف الليل، وكنا قد تابعنا في هذا الملف. نصل إلى ختام البرنامج، أشكركم على حسن المتابعة، نلتقي غدا صباحا بعد أخبار 7، مساكم سعيد، إلى اللقاء.
3: بتر لمواد البناء حامي جيبتنا.
4: حملات الطحن وحرق الأسعار في البترول لمواد البناء بير المكسور بتوقف إيش؟ أكبر حملة تنزيلات على حديد البناء، طن حديد للبناء بس ب 2899 شيكل، نعم بس ب 2899 شيكل، خاضع لشروط الحملة عبر الويز بئر المكسور، لحقوا حالكم.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السادسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. ارتفعت حصيلة قتلى حادث الطرق المروع الذي وقع على شارع رقم 77 بالقرب من مفترق الزرازير إلى 4 نساء من بلدة كفر مندى، كما أصيبت أخرى بجروح متوسطة بالإضافة إلى 5 إصابات طفيفة. وأوضح طواقم الإطفاء والإنقاذ أن الحادث الذي وصفته بالخطير وقع بين شاحن ومركبة خاصة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن شارع رقم 77 مفتوح باتجاه الغرب ومغلق باتجاه الشرق حتى الساعة 6:30 مساء أمام حركة المرور. هذا وترتفع حصيلة ضحايا حوادث الطرق المنفصلة منذ فجر اليوم إلى 8 ضحايا. إلى ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، قالت مصادر لقناة الجزيرة إن المرحلة الأولى من المقترح الإيراني للاتفاق مع الولايات المتحدة تركز على تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال مدة لا تقل عن 30 يوما، كما تضمنت المرحلة فتحا تدريجيا لمضيق هرمز ورفعا جزئيا للحصار على الموانئ الإيرانية، بالإضافة إلى انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران البحري. أما المرحلة الثانية فتتعلق بالملف

0: النووي إذ تقترح تجميد تخصيب اليورانيوم لفترة قد تصل إلى 15 عاما. وفي المرحلة الثالثة يقترح الجانب الإيراني إطلاق حوار استراتيجي مع الدول العربية والإقليمية بهدف إنشاء نظام أمني شامل في المنطقة. إلى ملف الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الشاب نايف فراس زياد سمارو في 26 من عمره، بالإضافة لأربع إصابات أخرى، واحدة في الحوض وأخرى بالصدر وإصابتان للطفلين، وذلك خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس. كما أفادت جمعية الهلال الأحمر بإصابة 40 مواطنا بالغاز السام. وأفادت مصادر محلية بأن عدة دوريات للجيش الإسرائيلي قد اقتحمت المدينة من حاجز دير شرف وتمركزت في شارع عصيرة وانتشرت في المنطقة وسط مداهمة لعدد من المحال التجارية في مخيم العين وشارع سفيان وسط المركز التجاري. ميدانيا في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء شخص وإصابة ثلاثة آخرين منهم طفلة في غارة إسرائيلية على بلدة عرب صليم جنوب البلاد. كما أفادت الوزارة بإصابة خمسة أشخاص منهم أربعة مسعفين في غارات إسرائيلية على بلدة صريفة جنوب لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل باردا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 12، الجليل الأعلى 16، طبرية 14، في الناصرة 13، حيفا والساحل 15، تل أبيب ويافا 18، في النقب 12، وأخيرا في إيلات 19 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: بكم بنا هي رصيدنا إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.
2: يا حبيبي

0: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض طائرة مسيرة في منطقة تعمل فيها قواته جنوب لبنان، مشيرا إلى أن حزب الله أطلق خلال اليوم عدة صواريخ، كما انفجرت طائرة مسيرة في محيط قواته في جنوب لبنان دون وقوع إصابات في صفوف الجيش. وفي سياق متصل أوضح الجيش أنه عثر خلال الأسبوع الماضي على أكثر من 100 وسيلة قتالية قال إنها تعود لحزب الله في مناطق جنوب لبنان، وذلك خلال عمليات ميدانية نفذها في المنطقة. إلى ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، قالت مصادر لقناة الجزيرة إن المرحلة الأولى من المقترح الإيراني للاتفاق مع الولايات المتحدة تركز على تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال مدة لا تقل عن 30 يوما، كما تضمنت المرحلة فتحا تدريجيا لمضيق هرمز ورفعا جزئيا للحصار عن الموانئ الإيرانية، بالإضافة إلى انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران البحري. أما المرحلة الثانية فتتعلق بالملف النووي، إذ تقترح تجميد تخصيب اليورانيوم لفترة قد تصل إلى 15 عاما. وفي المرحلة الثالثة يقترح الجانب الإيراني إطلاق حوار استراتيجي مع الدول العربية والإقليمية بهدف إنشاء نظام أمني شامل في المنطقة. قال وزير الخزانة الأمريكي في تصريحات لشبكة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة تتوقع أن تغلق إيران منشآت النفط خلال الأسبوع المقبل نتيجة امتلاء مستودعات التخزين بسبب الحصار. فيما يتعلق بأسواق الطاقة، أشار إلى أن أسعار النفط مرشحة للانخفاض بشكل كبير بعد

0: انتهاء الصراع، لافتا إلى أن بلاده تسجل حاليا مستوى قياسيا من صادرات الطاقة، وأن العامل الأساسي الذي يحد من توسعها هو البنية التحتية. من جانب آخر، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن عملياتها البحرية المتعلقة بما وصفته بحصار الموانئ الإيراني مستمرة. وقالت القيادة المركزية أنه تم حتى الآن تغيير مسار 49 سفينة تجارية لضمان الامتثال للإجراءات المرتبطة بالحصار. محليا، ارتفعت حصيلة ضحايا حوادث الطرق المنفصلة منذ فجر اليوم إلى 8 ضحايا، وذلك بعد مسرع 4 نساء من بلدة كفر مندة في حادث طرق مروع وقع بين شاحنة ومركبات خاصة على شارع رقم 77 بالقرب من مفترق الزرازير.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل باردا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. في القدس 12 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 16، طبرية 14، في الناصرة 13، حيفا والساحل 15، تل أبيب ويفا 18، في النقب 12، وأخيرا في إيلات 19 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا، في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.

مساء الخير، تحياتي لكم جميعا مستمعاتنا ومستمعينا، ومساء الخير، أهلا فيكم في هذه الحلقة الجديدة من علم علمك. نرافقكم فيها في مواضيع متنوعة ونناقشها مع المختصين من شتى المجالات. علم علمك، البرنامج العلمي على إذاعة الشمس الذي يتناول مواضيع متنوعة كل يوم أحد في تمام السابعة. تحياتي لكم أينما كنتم، في طريق العودة إلى البيت، سوقوا دائما على مهلكم. تحياتي لكم في كل مكان. فريق العمل لهذه الحلقة، يشاركني في إعداد هذا البرنامج الزميل خليل حداد، في الإنتاج والهندسة الإذاعية الزميل عادي ياسين، وفي الإعداد ومن وراء الميكروفون معكم بكل المحبة ابتهال حسن. أما موضوعنا لليوم، موضوع يرتبط بالتاريخ والسياسة، كيف تتغير مصائر الناس بقرار سياسي؟ اتفاقية سايكس-بيكو التي نعيش نتائجها اليوم منذ 110 أعوام. قبل 110 أعوام إذن، في غرفة بوزارة الخارجية البريطانية عام 1916 بالضبط، انحنى رجل على خريطة كبيرة للعالم العربي وأمسك بقلم ورسم خطاً، خط مستقيم تقريباً يبدأ من عكا على ساحل المتوسط ويمتد شرقاً إلى كركوك قرب الحدود الفارسية، خط هندسي رسمه رجل لم يزر الأرض

0: أو معظم الأرض التي مر عليها قلمه. مارك سايكس نائب بريطاني في البرلمان لم يبلغ 37 حينها. وقف بجانبه فرانسوا جورج بيكو، دبلوماسي فرنسي من عائلة استعمارية عريقة. حين سئل سايكس لاحقاً كيف رسم الخط، قال جملة صارت شهيرة: أود أن أرسم خطاً من العين الأخيرة في عكا إلى الكاف الأخيرة في كركوك، هكذا بهذه البساطة، بهذا الاستخفاف رسمت حدود ستحكم حياة عشرات الملايين من البشر لمئة عام وأكثر. ولكن هذا العبث ليس بريئاً. حين يرسم رجل في لندن خطاً على أرض لا يعرفها ويقرر أن من يعيش شمال الخط سيكون سورياً تحت إدارة فرنسية، ومن يعيش جنوبه سيكون عراقياً تحت إدارة بريطانية، فهو بذلك يكشف عن نظرة كاملة إلى البشر الذين يعيشون على تلك الأرض، نظرة تعتبرهم تفاصيل ثانوية في لعبة كبرى. ولكن في الحقيقة الخط لم يرسم في فراغ، رسم في الوقت ذاته الذي كانت فيه بريطانيا تعد الشريف حسين أمير مكة بدولة عربية مستقلة تمتد من الجزيرة إلى بلاد الشام، مقابل أن يشعل ثورة على العثمانيين. وحين كان الشريف حسين يستعد للثورة، كان سايكس وبيكو يرسمان خطاً يلغي كل ما وعد به. وبعد عام واحد من الاتفاقية، كتب وزير الخارجية البريطاني آرثر بيلفور رسالة قصيرة إلى اللورد روتشيلد، يعلن فيها التزام حكومته بإقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين. ثلاث وثائق لثلاث جهات على بقعة واحدة خلال أقل من عامين. عن هذا نتحدث، عن هذه الاتفاقيات وغيرها. هذه ليست مصادفة أن تكون خلال عامين ولا ارتباك دبلوماسي، هذه خطة عمل واضحة. نتحدث إذن عن سايكس بيكو، عن اتفاقية سايكس بيكو، عن سياقها، عن بنودها وإسقاطاتها ونتائجها، مع ضيفي هنا في الاستوديو الباحث والأكاديمي الأستاذ حسين منصور. أهلا وسهلا فيك أستاذ حسين. أهلين فيك، تحياتي. بس تقرب المايك لعندك. سعيدين جدا انك موجود معنا. يعني حديث جدا هام، حديث جدا. اعتقد احنا بنتطرق عاده لاتفاقيه سايكس بيكو وما بعدها او ما قبلها كانها شيء مفهوم ضمنا، او كانها جزء من تاريخ منسي، هيك من حصه التاريخ المنسي اللي تعلمناها، ولكنها حددت مصائرنا.
1: لا، ومصائر الشعوب العربية والإسلامية تحدد قبل، يعني تحدد من بداية ضعف الدولة العثمانية. بدأت الدول الأوروبية الغربية تبحث عن مصير هذه الشعوب وتقوم يعني بتفكير لتقسيم هذه الشعوب العربية والإسلامية ضمن مناطق نفوذها. يعني إذا بدنا نيجي للسياق التاريخي لما قبل الاتفاقية،
0: يعني قصدك تقول أستاذ حسين إنه الحديث هون المركزية مش اتفاقية سايكس بيكو في تحديد المصير، ولكن
1: كانت مرحلة
0: ما قبلها وما بعدها.
1: أكيد أكيد.
0: تعال نحكي عن موضوع، يعني السياق اللي هيئ لهذه الاتفاقية.
1: السياق اللي هي لهاي الاتفاقية ببلش، يعني إذا بدنا نحدد السنة، من بعد عام 1699. قبل 1699 الدولة العثمانية كانت في أوج عظمتها، ولم تجرؤ أي دولة أوروبية على محاولة التأثير على الدولة العثمانية أو السيطرة على أجزاء من الدولة العثمانية. ولكن بعد هذا التاريخ بدأت الدولة العثمانية تضعف.
0: بعد 1699.
1: بدأت الدولة العثمانية تضعف.
0: شو أسباب الضعف ووقتها؟ يعني ليش؟
1: في عدة أسباب. أول شيء الهزائم، أول هزيمة عسكرية للدولة العثمانية كانت مع النمسا في عام 1966، كانت مع النمسا. وفي أسباب أخرى، اللي هو الفساد الإداري، في الفساد الاجتماعي، قتل بعض السلاطين لأخوانهم أو لأولادهم بهدف التفرد بالحكم، عدم سيطرة الدولة العثمانية على أراضيها المتسعة، يعني في

0: ثلاث قارات كانت الدولة العثمانية تمتد في ثلاث قارات،
1: فرقعة
0: جغرافية واسعة فلم تستطع الدولة العثمانية السيطرة عليها. فهنا بدأت التدخلات الأجنبية، أولا بإثارة النعرات الداخلية داخل الدولة العثمانية، خاصة أن الدولة العثمانية كانت تضم قوميات وشعوب متشعبة، وأيضا
1: صحيح
0: قوميات عديدة منها عربي منها ألباني منها كردي منها يهودي منها مسيحي منها مسلم، فهاي القوميات كان لها تأثير كبير على ضعف الدولة العثمانية، لأنه إثارة النعرات القومية في داخل الدولة العثمانية اللي بلشت هاي القومية تطالب بالاستقلال والانفصال عن الدولة العثمانية، مما أدى إلى إقامة الثورات. يعني في عدة ثورات، مش بس الثورة العربية الكبرى، ولكن في منطقة البلقان أغلب القوميات البلقانية قامت بثورات ضد الدولة العثمانية، واستطاعت أن تحصل على الاستقلال من الدولة العثمانية بعد هاي الثورة. فهذا كان له تأثير كبير على العرب فيما بعد. فبداية الضعف، بداية الضعف قلنا في هاي النقطة، ولكن الضعف زاد أكثر بعد عام 1774، خاصة عندما بدأت روسيا تتدخل في شؤون الدولة العثمانية وتحاول السيطرة على أملاك الدولة العثمانية من خلال الأطماع اللي كانت تريد السيطرة عليها، مثل منطقة المضائق، كانت تريد السيطرة على منطقة المضائق حتى يكون في لها حرية.
1: يعني موضوع المضائق من بدء التاريخ موجود.
0: أكيد منطقة المضائق من القرن 18 موجودة بين روسيا وبين الدولة العثمانية، لأن الدولة العثمانية كانت تسيطر على منطقة المضائق، مضيق البسفور، مضيق الدردنيل، وكان يعني كانت تتحكم في المضائق، كانت تمنع أي سفينة تدخل إلى روسيا إلا تحت إشراف الدولة العثمانية. فروسيا أغلب الحروب اللي قامت بها ضد الدولة العثمانية إنها بدها تغير هذا التكتيك، وبدها تغير إنه سيطرة الدولة العثمانية على هذه المضايق حتى يكون في إلى حرية الملاح. لذلك منلاحظ إنه في هاي الفترة، القرن 18 والقرن 19، منلاحظ إنه مواقف الدول الأوروبية، بريطانيا وفرنسا، كانت ضد روسيا، لأنه بريطانيا وفرنسا رأت إنه إذا روسيا سيطرت على منطقة المضائق هذا بضر بالطريق البحري، الطريق البحري اللي بيوصل من بريطانيا للهند، يعني طبعاً المواقع الاستراتيجية البريطانية والفرنسية بضر طبعاً بمصالحهم. لذلك بريطانيا وفرنسا دائما كانت ضد روسيا.
1: أكيد.
0: فبريطانيا وفرنسا خاضت عدة حروب إلى جانب الدولة العثمانية، مش محبة بالدولة العثمانية، ولكن محبة بالحفاظ على مواقعها الاستراتيجية والحفاظ على عدم وصول أطماع روسيا إلى منطقة المضائق وإلى منطقة البحر الأبيض المتوسط اللي بيهدد الطريق البحري من بريطانيا إلى مستعمراتها في الشرق. كذلك روسيا، فرنسا أيضا كانت تقف إلى جانب بريطانيا والدولة العثمانية، كان لها أهداف. أهداف فرنسا اللي هي حماية طوائف المسيحيين، خاصة الروم الكاثوليك في منطقة الدولة العثمانية، وخاصة في بلاد الشام وفلسطين. كان في صراع ديني بين فرنسا وبين روسيا. روسيا كانت حامية لطائفة الروم الأرثوذكس، وفرنسا كانت حامية لطائفة الروم الكاثوليك. فالصراع الديني كان دائما بين هذول الدولتين، واللي كان مسيطر على المنطقة وعلى الطوائف الدينية المسيحية اللي هي الدولة العثمانية. فدائما من خلال الحروب دائما روسيا كانت تطلب حماية الطوائف المسيحية، بينما كانت روسيا تقف إلى جانب الدولة العثمانية حتى تحافظ أيضا على الأماكن المقدسة في الدولة العثمانية وعلى الطوائف المسيحية، وخاصة طائفة الروم الكاثوليك. النقطة اللي بعديها اللي هي الصراع والتنافس بين هاي الدول على أملاك الدولة العثمانية. يعني سايكس بيكو حدث 1916، اتفقت دول الوفاق الثلاثة، روسيا وبريطانيا وفرنسا، على تقسيم أملاك الدولة العثمانية. ولكن روسيا في نهاية القرن 18 قدمت اقتراح لبريطانيا على

0: تقسيم أملاك الدولة العثمانية، ولكن بريطانيا وفرنسا في ذلك الوقت رفضوا طلب روسيا. يعني فكرة التقسيم موجودة قبل سايكس بيكو. السبب أنه بريطانيا وفرنسا رأت أنه مدام الدولة العثمانية
1: بالأساس فكرة التقسيم من أي من روسيا جاءت؟
0: جاءت من روسيا.
1: نعم.
0: روسيا طلبت من بريطانيا أنه نقضي على الدولة العثمانية ونقسم أملاكها بنا.
1: نعم.
0: بس ولكن اختلفت بريطانيا، رفض لأنه أطماع روسيا في الدولة العثمانية تناقض المصالح الاستراتيجية البريطانية.
1: صحيح.
0: مشان هيك بريطانيا وفرنسا رفضوا. ظل الرفض قائم حتى عام 1878. بال 1878 لما صارت الحرب الروسية العثمانية آخر حرب، احنا بنعرف أنه روسيا اتغلبت على الدولة العثمانية وسيطرت على أملاك الدولة العثمانية، لأن تدخلت بريطانيا وفرنسا ضد روسيا وأجبرت روسيا على الانسحاب. الآن السبب أنه زي ما حكينا أنه بريطانيا وفرنسا لا تريد أن تصل روسيا إلى منطقة المضائق. الآن بعد 1878 سياسة الدولة العثمانية تغيرت تجاه بريطانيا وفرنسا. لما تغيرت السياسة أنه بدأت تتقرب الدولة العثمانية من ألمانيا وابتعدت عن بريطانيا وفرنسا، وهنا بريطانيا وفرنسا قرروا القضاء على الدولة العثمانية، ولكن كانوا يستنوا الفرصة، ينتهز الفرصة حتى يقضوا على الدولة العثمانية. وإحنا بنعرف بال 1876 لما استلم السلطان عبد الحميد الثاني الحكم، قام بإعادة تقوية الدولة العثمانية.
1: نعم.
0: إعادة تقوية الدولة العثمانية من خلال الإصلاحات اللي قام فيها بالتعاون مع ألمانيا.
1: صحيح.
0: هنا بريطانيا وفرنسا لم تجرؤ على المساس بالدولة العثمانية، ظلت تنتظر إلى أن أتت الفرصة في عام 1914 لما بدأت الحرب العالمية الأولى، ووقفت الدولة العثمانية إلى جانب ألمانيا في الحرب. هنا بريطانيا وفرنسا قرروا القضاء على الدولة العثمانية وتقسيم أملاكها فيما بينهم.
1: ليش اعتبروها انضمام الدولة العثمانية أو تحالف الدولة العثمانية وألمانيا هي فرصة يعني ممتازة للانقضاض على الدولة العثمانية؟
0: تحالف مين؟
1: الدولة العثمانية وألمانيا.
0: ألمانيا.
1: نعم.
0: الدولة العثمانية تحالفت مع ألمانيا لأن السلطان عبد الحميد كان أول شيء سياسي محنك.
1: نعم.
0: ثانيا كان يعرف الغرض من وقوف بريطانيا وفرنسا إلى جانب الدولة العثمانية أنه بهدف حماية مصالحها. وأيضا خلال هاي الفترة أنه بريطانيا قامت باحتلال قبرص واحتلال مصر، وهن اللي كانوا جزء من الدولة العثمانية. بالمقابل فرنسا احتلت تونس والجزائر.
1: نعم.
0: يعني عمليا فرنسا وبريطانيا ما احترموا أراضي الدولة العثمانية، ولكن استغلوا ضعف الدولة العثمانية بهدف الحصول على أطماعهم. من هون بدأ الصراع بين روسيا من جهة وبريطانيا وفرنسا من جهة ثانية.
1: نعم.
0: الآن السلطان عبد الحميد الثاني وجد أنه بريطانيا ما إلها مصالح داخل الدولة العثمانية، مشان هيك تقرب من ألمانيا حتى يقوي الدولة العثمانية، واستطاع من خلال الإصلاحات اللي قام فيها السلطان عبد الحميد الثاني في جميع المجالات، استطاع من إعادة الدولة العثمانية إلى قوتها. مشان هيك يعني بلش يسموا الدولة العثمانية بصحوة الرجل المريض.
1: صحيح.
0: قبل 1876 كانت الرجل المريض.
1: نعم.
0: فترة السلطان عبد الحميد أصبحت تسمى صحوة الرجل المريض، يعني استطاع السلطان عبد الحميد من إحياء قوة وقدرة الدولة العثمانية. هون تغيرت مواقف بريطانيا وفرنسا تجاه الدولة العثمانية، وبدأوا يحضروا للقضاء على الدولة العثمانية وتقسيم أملاكها. مش بسايكس بيكو، قبل سايكس بيكو.
1: شو السبب اللي أدى إلى إنه إلى تحول هاي المنطقة لمنطقة أطماع؟ هل كان في نقطة يعني تحولية بالنسبة لبريطانيا وفرنسا وروسيا كمان. لفتت انتباههن لهاي المنطقة أو قرروا فيها إنه هاي المنطقة هي منطقة منطقة جديدة للاستعمار أو الاستحواذ؟
0: لا، هي بداية الانتباه للمنطقة كمنطقة استراتيجية هي بلشت من القرن 18 لما بدأ الاستعمار الأوروبي في المشرق الآسيوي. فوجدوا أنه الدولة القوية الوحيدة إذا استطعنا من القضاء عليها نستطيع أن نحتل الشرق كلياته. فمعروف بالاستشراق أنه الاستشراق كان دائما يسعى إلى الانقضاض على الشرق واحتلاله عسكريا. فبدأ يمهد لاحتلال المشرق الآسيوي، مش بس بالدول العربية ولكن الدول الإسلامية، اللي كان يقف في وجه القوة الغربية أو الدول الاستعمارية اللي هي الدولة العثمانية. فقالوا أنه في حال إحنا قضينا على الدولة العثمانية نستطيع السيطرة على المشرق العربي والإسلامي. فهنا بدأت بريطانيا وفرنسا بوضع الخطط لإضعاف الدولة العثمانية. يعني احنا بنعرف انه خلال فترة اواخر الدولة العثمانية بريطانيا وفرنسا كانت تقف الى جانب الدولة العثمانية، ولكن بنفس الوقت كانت تريد ان تبقى الدولة العثمانية ضعيفة حتى تكون واجهة امام اطماع روسيا. فما كانت بريطانيا وفرنسا تريد تقوية الدولة العثمانية. واكبر مثال على ذلك فترة محمد علي باشا. صحيح. محمد علي باشا كان والي عثماني في مصر، ولكن بريطانيا وفرنسا قدموا المساعدة المالية والعسكرية لمحمد علي باشا حتى استطاع محمد علي باشا أن يؤسس جيش أقوى من الدولة العثمانية، واستطاع أن يسيطر على أملاك الدولة العثمانية. لما بريطانيا وفرنسا شافوا أنه هاي الدولة العربية المصرية أصبحت تشكل خطر عليهم، على بريطانيا وفرنسا، قضوا عليها.
1: ولكن كانت لحظة الحرب العالمية الأولى هي لحظة مفصلية بالنسبة لهاي الدولة.
0: اتخذ القرار النهائي بالقضاء على الدولة العثمانية وتقسيم أملاكها. لما بلشت الحرب العالمية الأولى اتخذ القرار. طبعا اتخذ القرار في عام 1915. لما دخلت الدولة العثمانية في الحرب، هي ما دخلت بال 1914، دخلت بال 1915 إلى جانب ألمانيا في الحرب. هنا اتخذ القرار في حال انتصار دول الحلفاء في الحرب سيتم تقسيم أملاك الدولة العثمانية بين بريطانيا وفرنسا
1: وتقسيم الكعكة
0: وروسيا.
1: الآن
0: في إيطاليا، طبعا إيطاليا كمان دخلت الحرب في عام 1915، كمان في اتفاقية بين بريطانيا وفرنسا مع إيطاليا، لأن إيطاليا هي كانت من ضمن الوفاق الثلاثي اللي مع ألمانيا والدولة العثمانية. ولكن استطاعت بريطانيا وفرنسا جر إيطاليا إلى جانبها في الحرب مقابل أطماع إيطاليا في منطقة غرب الدولة العثمانية، اللي هي أطماعها كان تريد أن تسيطر على الشاطئ الشرقي للبحر الأدرياتيكي. فوافقت بريطانيا وفرنسا، ولكن بعد الحرب إيطاليا لم تحصل على ما اتفقت عليه، وأيضا روسيا كمان، روسيا ما أخذت كل البنود اللي تم ضمها في اتفاقية سايكس بيكو، لأن روسيا أول طلب كان إلها الحصول على منطقة المضائق.
1: في ما بعد يعني كان في وعد بريطاني للشريف حسين في مكة بدولة. ما حقيقة هذا الوعد؟ هل كان جزء من هذه الخديعة اللي تم ممارستها على العرب؟
0: هي مش خديعة، ولكن هاي السياسة هيك، السياسة ما فيها صدق وما فيها أمانة. السياسة يعني قديش أنا بقدر أأثر على الطرف الآخر حتى أجلبه لعندي ويكون بصفي، بدي أستخدم كل الطرق. سواء طرق إيجابية أو طرق سلبية. الآن بالنسبة للعرب وموقف العرب، احنا بنعرف انه ببداية الحرب

0: الحرب العرب وقفوا إلى جانب الدولة العثمانية عام 1915، ولكن بشرط أن تقوم الدولة مش العثمانية، التركية، جمعية الاتحاد والترقي، بتفي وعودها للعرب في مؤتمر باريس في عام 1913. كان في مؤتمر واتفقوا أنه يعطوا للعرب الاستقلال الذاتي، العرب يحصلوا على استقلال ذاتي. في بداية الحرب كان في مراسلات بين الشريف حسين وبين جمعية الاتحاد والترقي، وجمعية الاتحاد والترقي رفضت إعطاء العرب وعد بإقامة الحكم الذاتي للعرب. هون بريطانيا استغلت هاي الثغرة وتواصلت مع الشريف حسين بن علي من خلال المندوب السامي البريطاني في مصر مكمهون، والشريف حسين بن علي اللي وكل ابنه عبد الله بإقامة بداية المفاوضات، فاتفقوا على إقامة مراسلات. المراسلات هي تبادل رسائل بين الشريف حسين وبين مكمهون، اللي هاي قعدت 10 رسائل، يعني كانت 10 رسائل متبادلة بيناتهم. الرسالة الأولى تضمنت مطالب العرب. مطالب العرب كانت أن تقوم بريطانيا بمساعدة العرب باستقلال الدولة العربية المقترحة في ميثاق دمشق، اللي هو ميثاق دمشق 1915، والتي تتضمن الحدود التالية: حدود الدولة العربية من المحيط الهندي وحتى حدود تركيا، ومن البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر حتى الخليج العربي والحدود العراقية الإيرانية. هاي هي الدولة العربية اللي قدمها الشريف حسين في ميثاق دمشق لبريطانيا في الرسالة الأولى، وبريطانيا وافقت.
1: تم المصادقة عليها من بريطانيا؟
0: مش مصادقة، ما في مصادقة، هي رسائل
1: موافقة.
0: بريطانيا وافقت على هذا المقترح، على المطلب الأول، ولكن تحفظت من بعض النقاط. قالت في الرسالة الثانية، قال أن بريطانيا على استعداد للاعتراف ومساعدة العرب باستقلال الدولة العربية، اللي طبعا حدودها موجودة في الرسالة، ولكن بشرط أن تستثنى منها المناطق التي تقع إلى الغرب من حلب ودمشق. هاي المناطق
1: ليش؟
0: سبب الرسالة اللي بعديها الثالثة، الشريف حسين طلب إنه شو سبب. بريطانيا ردت عليه إنه هاي المناطق تسكنها أغلبية غير مسلمة. هون المقصود أغلبية غير مسلمة اللي هم المسيحيين،
1: نعم،
0: والدروز واليهود. يعني هاي المناطق اللي تقع إلى غرب من حلب ودمشق اللي هي بتضم سوريا الشمالية وسوريا الجنوبية من ضمنها فلسطين. فالتخطيط لتحويل فلسطين إلى وطن قومي يهودي كان قبل المراسلات، إنه كان في مفاوضات بين الحركة الصهيونية وبين بريطانيا على اعتراف بريطانيا ومساعدة اليهود بإقامة الدولة اليهودية. لذلك تصريح بلفور كان التحضير له قبل بكثير وقبل 1915 أيضا.
1: طبعا يعني ينظر له عادة كأنه اللحظة المؤسسة لكل هذا، ولكن هذا غير صحيح يعني.
0: أكيد.
1: تماما كما ينظر أصلا لسايكس بيكو. يعني اليوم إحنا كمان واحد من أهداف هذه الحلقة أنه نوضح أنه سايكس بيكو جاءت في سياق
0: طبعا
1: في سياق يعني اتفاقيات متلاحقة وأحداث متعاقبة.
0: والإشي الملفت للنظر أنه هاي الاتفاقيات اللي عقدتها بريطانيا وفرنسا هي كلها سرية. يعني اتفقوا مع الشريف حسين ومع بريطانيا ومع فرنسا ومع روسيا،
1: كانت سرية. سايكس بيكو سرية،
0: كل الاتفاقيات كانت سرية.
1: تم فضحها لاحقا من قبل البلاشفة
0: لما تغير نظام الحكم في روسيا من نظام قيصري إلى نظام شيوعي. نشروا الاتفاقية وتبين أن بريطانيا تفاوض العرب على شيء وتقسم الدولة بينها وبين فرنسا.
1: صحيح بين شركائها. إذا يعني عادة ينظر، وأنا بديش

0: يعني أعطي كثير وقت لهذه النظرة على أنه مارك سايكس وفرانسوا جورج بيكو وكأنهن شخصين اللي هن استثنائيين عندهن يعني قدرات دبلوماسية وسياسية اللي هي أعطتهن هذه القدرة على المفاوضة والمراوغة. يعني يقال أنه أحدهم يعني كان يعني لا يتحدث العربية ولا العبرية وأوهم الحاضرين في إحدى في أحد المؤتمرات على أنه يتحدث التركية أعتقد
1: تركية.
0: وأوهمهم أنه يتحدث اللغة يعني صحيح. لهذه الدرجة هذه الهالة من ولكن هذا يعني إذا حكينا عن هذول الشخصين مين هذول؟
1: لا هم مارك سايكس وجورج بيكو هذول موظفين يعني دبلوماسيين بريطاني وفرنسي هذول زاروا المنطقة أكثر من مرة زاروها كمستشرقين كانوا يؤمنوا بالاستعمار الاستعمار البريطاني والاستعمار الفرنسي وكان أيضا معهم كيتشنر كيتشنر أيضا كان من المستشرقين البريطانيين بس كان تخصصه في مصر هذا كيتشنر بين وبلفور كان تخصصه في مصر وفي فلسطين لذلك زاروا المنطقة ووجدوا أن هذه المنطقة منطقة استراتيجية مهمة بالنسبة للدولتين لبريطانيا ولفرنسا لذلك يجب أن نسيطر على هاي المنطقة مشان نحمي مصالحنا فقدموا المقترحات طبعا مش الخريطة الأخيرة هاي عدة خرائط تم
0: اقتراحها
1: تم اقتراحها مش خريطة واحدة أكثر من خريطة
0: نعم
1: لسه في خرائط اللي رسمت بين بريطانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا أيضا إنه كل دولة من هاي الدول وين مناطق النفوذ اللي هي بتطالب فيها وفي خرائط اللي رسمت بين بريطانيا وفرنسا بريطانيا وفرنسا فرنسا كانت تريد أن تسيطر على سوريا ولبنان والمناطق التي فيها أكثرية مسيحية وأماكن دينية مسيحية
0: نعم
1: بريطانيا كان بهمها المنطقة الاستراتيجية التي تستطيع أن تحمي مصالحها وتحمي قناة السويس لأنه بتعرف بريطانيا كانت تعد أقوى أسطول في العالم وأن الأسطول البريطاني كان يمر في منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر فالمفروض أنه منطقة قناة السويس
0: نعم.
1: لازم تكون تحت الحماية البريطانية فهم كانوا يبحثوا عن قوة نعم. اللي تستطيع أن تحرس منطقة القناة
0: نعم.
1: فمن هون بدأ التحضير لليهود إنهم يكونوا الدولة المقترحة في منطقة فلسطين بتعرف فلسطين بتقسم بين قارة آسيا وبين قارة إفريقيا
0: نعم.
1: بين منطقة البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الطريق البري اللي بوصل للهند
0: أكيد إذا هذا الحديث مستمعاتنا ومستمعينا عن يعني سياق اتفاقية سايكس بيكو بالأساس هي في المركز ولكن هي ليست المركزية بالنسبة للتاريخ فيما يتعلق في المشرق العربي علم علمك مكملين معكم
2: أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن
0: تحياتي لكم من جديد مستمعاتنا ومستمعينا علم علمك في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن سياق اتفاقية سايكس بيكو بنودها وما بعدها وما قبلها مع الباحث والأكاديمي الأستاذ حسين منصور أهلا وسهلا فيك من جديد أستاذ حسين إذا تحدثنا عن الاتفاقية بالضبط يعني ما الذي يكشف لما بنقرأ نص هذه الاتفاقية الفعلي يعني أنت في البداية يعني قلت هي مش قسمت المنطقة العربية وإنما هي كانت جزء من عملية التقسيم
1: هي توزيع مناطق نفوذ هي أكثر إشي توزيع مناطق نفوذ بين بريطانيا وفرنسا
0: نعم.
1: أما على الواقع ما كان في تقسيم على الواقع ما كان في حدود رسم حدود على الواقع وإنما هي كليتها نظريا كان ترسيم على الخريطة واتفقوا بريطانيا وفرنسا اتفقت على طبعا بعد صراع طويل وبعد جدال طويل وأنه بريطانيا كانت ترفض المقترح

0: الاقتراحات الفرنسية، فلما يعني بلشت كل دولة تتنازل عن بعض مطالبها بسبب الضغوط اللي واجهتها بريطانيا وفرنسا في الحرب العالمية الأولى. احنا بنعرف انه بريطانيا وفرنسا في بداية الحرب لغاية 1917 كانت تقريبا منهزمة، يعني لحقت بها خسائر عديدة في جبهات القتال، فهي كانت تبحث عن مخرج. فلذلك يعني اتفقوا انه كل طرف يتنازل عن بعض المطالب حتى يكون في اتفاق نهائي اللي يضمن انه ما يكون في صراع عسكري بعد الحرب. يعني هاي اتفاقية سايكس بيكو وتصريح بلفور هي عبارة عن تفاهمات بين بريطانيا وفرنسا والحركة الصهيونية والعرب أيضا وروسيا، بهدف أنه ما يصير صدام عسكري بعد الحرب العالمية الأولى.
1: ذكرت العرب.
0: طبعا العرب، مراسلات حسين مكبون جزء من الاتفاقية. يعني بريطانيا قبل ما تتوجه لفرنسا توجهت للعرب، عملت اتفاقية مع العرب، لذلك مشان تضمن انضمام العرب إلى جانب بريطانيا في الحرب بدا مقابل. يعني العرب المقابل اللي جعل العرب يدخلوا الحرب إلى جانب عدوة الدولة العثمانية وعدوة المسلمين لتحصل على الاستقلال، هذا كان الثمن. مشان هيك بريطانيا وعدت العرب بالاستقلال مقابل الانفصال عن الدولة العثمانية والثورة على الدولة العثمانية ومحاربتها، وفي نهاية الحرب تحصلون على الاستقلال. يعني هاي مضمون المراسلات الرسائل العشرة، إنه الخلافات اللي بيناتنا في خلافات بين العرب وبين بريطانيا،
1: ولكن لم يحصلوا على الاستقلال بشكل مباشر، يعني بشكل
0: لا. قضية الاستقلال هاي إلها يعني في قضية ثانية بحثت بعد الحرب.
1: يعني الوعود لم تطبق، يعني
0: الوعود لم تطبق لأنه في صار تناقض بين مطالب بريطانيا، مطالب فرنسا، مطالب الحركة الصهيونية ومطالب العرب. فبريطانيا كيف بدها توفق بين هاي المطالب كلها؟ أنا وعدتك أعطيك دولة عربية، وبنفس الوقت وعدت فرنسا إنها تحصل على جزء من هاي الدولة العربية، وعدت اليهود إنها تحصل على جزء من هاي الدولة العربية. كيف أنا بدي أوفق بين هذول كلياتهم خلال الحرب؟ يعني الحرب كانت دايرة، مشان هيك بريطانيا كانت مستعدة أن تقوم بتحالفات وتنازلات، بس كان طلبها الوحيد أن تخرج منتصرة في الحرب. لما خرجت منتصرة في الحرب طبعا تراجعت، فمن مصلحتها إنها توقف مع الشخص القوي مش الشخص الضعيف. لذلك تخلت عن العرب، نقضت وعودها مع العرب في مؤتمر فرساي 1919، وفي مؤتمر سان ريمو أيضا 1920، وفي صك الانتداب اللي هو هذا الصك، أنه بعد ما تم فرض الانتداب البريطاني على المناطق المخصصة في اتفاقية سان ريمو بين بريطانيا وفرنسا. يعني عمليا اتفاقية سايكس بيكو هاي كانت مرحلة أولى، فتم إجراء تعديلات على هاي الاتفاقية. يعني في سان ريمو غيروا كل الاتفاقيات والبنود اللي كانت في سايكس بيكو. يعني زي مثلا العراق كانت مقسمة بين مناطق نفوذ بريطانية ومناطق نفوذ فرنسية. سوريا كانت مقسمة بين مناطق نفوذ بريطانية ومناطق نفوذ فرنسية. فلسطين كانت منطقة دولية.
1: ليش منطقة دولية بالذات فلسطين؟
0: ليش منطقة دولية؟ أول شيء فلسطين مركز الصراع. مركز الصراع فيها ثلاث ديانات. كل دولة يعني زي روسيا في إلها طائفة الروم الأرثوذكس في فلسطين، بريطانيا كان في إلها طائفة البروتستانت في فلسطين، فرنسا كان إلها طائفة الروم الكاثوليك في فلسطين. لذلك الصراع بين هاي الدول، إنه هذا الصراع كان من خلال المسألة الشرقية على الأماكن المقدسة في فلسطين. هذا مش يعني بسايكس بيكو أو بسان ريمو، الصراع كان قبل القرن التاسع عشر، الصراع كان على الأماكن المقدسة. فأجوا اتفقوا قالوا مدام فلسطين مشكلة للكل احنا بنعملها دولية.
1: شو يعني شو المقصود بالإدارة؟

0: من الأرثوذكس في فلسطين، خاصة الأماكن المقدسة والكنائس والأديرة. كمان فرنسا حصلت على حق حماية الطوائف الكاثوليكية، وأيضا بريطانيا حصلت على حق الطوائف البروتستانت. وبنفس الوقت اتفقوا على أنه بريطانيا تحصل على ميناء أي حيفا وعكا، ولكن يحق لفرنسا استخدام هذين الميناءين للتجارة يعني. فهون صار الاتفاق، حتى ما يفشل الاتفاقية سايكس بيكو، اتفقوا أنه نترك فلسطين كمنطقة دولية منحلها بعد الحرب. لأن خلال الحرب اتدخلت الحركة الصهيونية، اتدخلت الحركة الصهيونية، كان في اتفاقيات ومشاورات بين حايم ويزمان والحكومة البريطانية على إعطاء بريطانيا حق إقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين. طبعا نحن بنعرف أنه بريطانيا أعطت الوعد لويزمان، والرسالة كانت موجهة لروتشيلد، ولكن بالمقابل بريطانيا حصلت على اختراع ويزمان اللي هو الغاز اللي أنقذ بريطانيا في الحرب العالمية الأولى في الجبهة الغربية في معركة السوم. إنه إحنا بنعرف إنه في معركة السوم ألمانيا هي أول من استخدمت الغاز السام، وبريطانيا وفرنسا ما كان عندها هذا السلاح، لذلك حايم ويزمان قدم لها هذا السلاح اللي هو غاز الأسيتون اللي استخدمته أيضا بريطانيا في الجبهة الغربية، واللي استطاعت من التغلب على الجيش الألماني، وانقلبت الكفة بعد ما كانت ألمانيا مسيطرة على الجبهة الغربية، أصبحت دول الحلفاء هي المسيطرة. بالمقابل، مقابل هذا الاختراع ومكافأة لويزمان، أعطوهم تصريح بلفور. هذا التصريح بلفور طبعا فيه له أسباب وفيه له دوافع وفيه له أيضا نتائج وفيه له آثار، ولكن من مصلحة بريطانيا إعطاء فلسطين لليهود بيخدم مصالح بريطانيا أكثر من العرب بيخدم مصالح بريطانيا.
1: ولكن بالرغم من كل من الوعد ومن كل هذه اللي يعني الوعود اللي أعطيت للحركة الصهيونية، ولكنها لم تكن راضية عن الإدارة الدولية لفلسطين.
0: هي طبعا كانت رافضة في البداية، هي كانت رافضة، ولكن استطاعت أن تستخدم سياستها الدبلوماسية مع بريطانيا وحصلت على التصريح.
1: صحيح،
0: حصلت على التصريح. ولكن الحركة الصهيونية قامت في مؤتمر الصلح في باريس بتقديم التصريح لدول الحلفاء اللي تم المصادقة على هذا التصريح، وأصبح رسميا وأجبر بريطانيا فيما بعد على تنفيذ التصريح، بينما دول الحلفاء رفضت الاعتراف بمراسلات حسين مكمهون، لأنه اعتبرتها هاي رسائل متبادلة لا تحمل الصفة الرسمية ولم توقع عليها بريطانيا. فهون صار في اختلاف، يعني مشان هيك بريطانيا اتنصلت من وعودها للشريف حسين، إنه ما في ضغط دولي على بريطانيا إنها تنفذ وعودها، بينما صار الضغط الدولي على بريطانيا أنها تنفذ التصريح، لأن التصريح موافق عليه من مؤتمر الصلح.
1: يعني من بعدها طبعا صار في تحول أكيد، وبدأت يعني بدأت تطبيقات سايكس بيكو نراها على أرض الواقع. إذا كانت يعني سألتك قبل البرنامج، إذا كانت سايكس بيكو رسمت بشكل مختلف، أو كانت، هل كانت الحدود ستكون مختلفة؟ هل كان الواقع سيكون مختلف؟
0: هذا بيعتمد على نتائج الحرب العالمية الأولى. يعني حتى لو كانت سايكس بيكو أو ما كانت سايكس بيكو، هذا بيعتمد على نتائج الحرب العالمية الأولى. البلاد العربية كانت تحت الدولة العثمانية، ضمن الدولة العثمانية، وضمن الدولة العثمانية هي كانت حامية للبلاد العربية، وكانت تمنع أي تدخل خارجي من السيطرة على البلاد العربية. فبعد الحرب العالمية الأولى لما انهارت الدولة العثمانية، الإطار اللي كان يحمي البلاد العربية لما بنهار، أصبح هون من السهل على الدول الأوروبية والاستعمارية من السيطرة على البلاد العربية بشكل خاص، وعلى أملاك الدولة العثمانية.

0: بشكل عام وتقسيمها فيما بينهم. يعني التقسيم الفعلي بلش اللي هو سان ريمو. سان ريمو هنا بلش التقسيم الفعلي لما قسمت البلاد العربية يعني سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي، العراق شرق الأردن فلسطين تحت الانتداب البريطاني. هنا عملوا خط معروف حدود منطقة الانتداب الفرنسي ومنطقة الانتداب البريطاني، وظل هذا الانتداب موجود يعني لحتى يعني في فلسطين. احنا بنعرف انه في فلسطين لغاية 1948، بعدين تحول الانتداب الى اقامة دولة اسرائيل في عام 1948.
1: نعم.
0: شرق الاردن حصل على استقلال، هو مش استقلال يعني هو اقامة امارة في شرق الاردن عام 1921 حسب مؤتمر القاهرة، والعراق أيضا حصل على إقامة مملكة تحت قيادة الأمير فيصل ابن علي. طبعا هذا كلياته بعد ما تم طرده من سوريا، لأنه الأمير فيصل بعد مؤتمر الصلح في باريس أعلن عن إقامة دولة عربية. يعني هو حضر مؤتمر الصلح في باريس واعتقد أنه دول الحلفاء وبريطانيا وفرنسا سينفذون الوعود. فبعد ما نشروا مبادئ ويلسون 14 حق تقرير المصير للشعوب التي كانت خاضعة للاحتلال، فهو عاد إلى سوريا وأعلن عن إقامة دولة أو حكومة عربية. حكومة عربية كان يعتقد أنه نفس الدولة العربية المقترحة في ميثاق دمشق، ولكن تبين أنه هاي الحكومة العربية اللي أقامها أنه هاي خاضعة للانتداب الفرنسي. يعني لا في حكومة عربية ولا في دولة عربية.
1: صحيح.
0: ولا في أيضا اعتراف بتعيين الشريف حسين كملك على الحجاز وعلى الدولة العربية ويكون أنه خليفة. يعني كيف أنه قدروا يقنعوه بأنه ينضم إلى دول حلفاء؟ قالوا له إحنا من عين خليفة للمسلمين وإحنا من اعترف لك بالدولة العربية ولأن أنت تكون ملك وخليفة عليها. هذا السبب اللي خلاه ينشق عن الدولة العثمانية وينضم لدول حلفاء.
1: يعني هل كانت لتنجح هذه المساعي لو لم يكن هذا التعاون الداخلي كمان؟ يعني لو هاي المصالح، ولا بتشوفها كأنها مصالح اللي هي سياسية بالضرورة يعني بين الناس يعني هي يعني حتمية؟ يعني
0: حسب قراءتنا للتاريخ لو لم ينضم العرب إلى جانب بريطانيا في الحرب لم تستطع بريطانيا من الانتصار على الدولة العثمانية، لأن الدولة العثمانية استطاعت من الانتصار على الجيوش البريطانية في البلاد العربية. يعني في جبهة العراق استطاعت الجيش العثماني من الانتصار على الجيش البريطاني وهزيمته في معركة كوت العمارة، وأيضا في جبهة سيناء أيضا استطاعت الجيوش العثمانية بالتعاون مع الجيوش الألمانية من منع تقدم القوات البريطانية نحو فلسطين. ولكن اللي ساعد بريطانيا على الانتصار له قيام الثورة العربية الكبرى اللي اندلعت في عام 1916 واللي قضت على الحاميات العثمانية في البلاد العربية.
1: يعني بعد 110 أعوام من هذه الاتفاقية في مثل هذه الأيام، على فكرة في شهر 5،
0: نعم
1: قبل 110 أعوام،
0: نعم،
1: هل الواقع الآن شبيه بما كان سابقا؟ يعني هل التاريخ يعيد نفسه في هذا
0: شبيه؟
1: يعني لما ذكرت المضائق أنا يعني مباشرة قارنت.
0: طبعا في ارتباط وثيق بين
1: وسياق نشوب الحرب العالمية. يعني فهل احنا في واقع شبيه؟
0: طبعا شبيه، لانه حتى بريطانيا لما بعد ما وقعوا على الاتفاقية فمارك سايك شو قال ستترك هذه الاتفاقية آثارا لـ200 عام.

0: يعني احنا بنضمن ضعف العرب اخرى 200 سنة، لانه عملية التقسيمات اللي صارت في سان ريمو وتقسيم البلاد العربية وإثارة النعرات، يعني هاي التقسيمات كان ما عملوا حساب للتركيبات الاجتماعية للفئات الدينية، في عنا مسلمين، في عنا مسيحيين، في عنا أكراد، في عنا سريان، في عنا بدو، في عنا فلاحين، في عنا يعني هاي هذا الخليط. إنه أجت الاتفاقية سان ريمو وقسمت البلاد العربية اللي كانت وحدة واحدة، يعني في الدولة العثمانية هاي سوريا والعراق وشرق الأردن وفلسطين هاي كلها كانت وحدة واحدة، ولكن التقسيمات اللي كانت في الدولة العثمانية هي التقسيمات رمزية ما في حدود، يعني الدولة العثمانية قسمت هاي البلاد إلى ولايات، يعني العراق قسمتها إلى 3 ولايات، سوريا قسمتها إلى ولايتين، ولاية دمشق وولاية حلب، عنا أيضا فلسطين كانت تابعة لولاية دمشق، بعدين صارت تابعة لولاية صيدا، بعدين صارت تابعة لولاية بيروت، فما كان في تقسيمات إدارية اللي هي ترسم حدود على الأرض، إنما التقسيمات كانت تقسيمات مجازية، إنه هاي الولاية حدودها من منطقة لهون لمنطقة، يعني منطقة وهمية، ما كان في حدود، ما كان في حواجز، ما كان في معابر، يعني الفلسطيني كان يستطيع أن يصل إلى العراق بدون ما يقطع جواز سفر. الجواز السفر هو كان جواز سفر عثماني، كل سكان الدولة العثمانية سواء كانوا عرب أو غير عرب كانوا يحصلوا على الجنسية العثمانية وينتقلوا من الدولة العثمانية إلى خارج الدولة العثمانية بجواز سفر عثماني.
1: جميل، يعني حقيقة هذا تاريخ، يعني ذكرت في بداية الحلقة أنه يتم التعامل معه كأنه تاريخ وانتهى ومنفصل عن سياقنا الحالي، ولكنه عكس ذلك ونحن لا نعرف الكثير عنه. يعني
0: طبعا اليوم في تخطيطات عديدة، يعني بالألفين وستاش بعد مرور 100 عام على اتفاقية سايكس بيكو نشر بحث على سايكس بيكو جديد، تقسيم البلاد العربية إلى مناطق نفوذ أصغر من المناطق اللي موجود اليوم، واللي وضع هذا التقسيم اللي هو مستشرق بريطاني يهودي برنارد لويس، وكان مختص بشؤون الشرق الأوسط ودارس للتاريخ الإسلامي والتاريخ العثماني، فوضع خطة لتقسيم المقسم وتجزئة المجزأ حتى نستطيع السيطرة على البلاد العربية أخرى 200 سنة لقدام. يعني بريطانيا قالت احنا هذا التقسيم نضمن عدم قوة العرب 200 سنة، هو بقول لك لا انا بعطيكم كمان 200 سنة، يعني 400 سنة لا يستطيع العرب من القيام من ضعفي، يعني بظلوا ضعاف مقسمين لأخرى 400 سنة. إلا طبعا هذا بقرار إلهي، إنه إذا أرسل قائد زي صلاح الدين الأيوبي ممكن يوحد العرب تكون دولة موحدة، ولكن حسب الأحداث اللي اليوم بتصير ما في إشارات وبوادر.
1: يعني أنت لا ترى أفق أمل أو ضوء في هذا الواقع حالياً.
0: في هذا الواقع حاليا لا، أما للمستقبل ممكن، طبعا ممكن
1: في المستقبل دائما، يعني أملنا
0: في المستقبل ممكن، ولكن التغييرات اللي بتصير حاليا في منطقة الشرق الأوسط احنا بنقول ممكن تبشر ببعض الأمل وفي خير، في حال إذا انهزمت أمريكا في هاي الحرب. إذا انهزمت أمريكا في هاي الحرب سيستعيد المسلمون قوتهم مرة تانية.
1: نعم، جميل، بدي أشكرك أستاذ حسين منصور الباحث والأكاديمي، يعني حلقة جدا مهمة وسلطت الضوء على اتفاقيات جدا هامة أهمها، وفي المركز كانت اتفاقية سايكس بيكو، تحدثنا عن سياقها عن بنودها.

0: عن يعني عن ما آلت إليه. بتمنى أنه تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم مستمعاتنا ومستمعينا. بدي أشكركم على حسن الاستماع دائما. أشكر الزميل الذي رافقني في الإنتاج والهندسة الإذاعية عادي ياسين، شاركني في إعداد هذا البرنامج خليل حداد، وأشرف عليه بديع كرام. كنت معكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. شكرا جزيلا، إلى اللقاء.
1: يعطيك العافية. هذا

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 20 شخصاً وإصابة نحو 50 آخرين بجروح متفاوتة في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في لبنان خلال 24 ساعة الماضية. وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن اعتراض قذيفة صاروخية لحزب الله وعدد من الأهداف الجوية المشبوهة جنوب لبنان. وفي بيان سابق، قال الجيش أنه عثر خلال الأسبوع الماضي على أكثر من 100 وسيلة قتالية قال إنها تعود لحزب الله في مناطق جنوب لبنان، وذلك خلال عمليات ميدانية نفذها في المنطقة. إلى إيران، أكد مستشار المرشد الإيراني أن من يتلاعب بشريان الحياة في العالم سيضع نفسه في مأزق، وقال إنه لا يمكن لتصرفات الرئيس الأمريكي ترامب التي وصفها بالطائشة والمتهورة أن تخفي حقيقة الأوضاع الجيوسياسية الراهنة. وأضاف المستشار أن ترامب هدد مؤخرا إيران بالمجاعة على حد قوله، مؤكدا أن الأمن الغذائي العالمي وسلسلة إمداد الأسمدة الكيميائية تحت سيطرة إيران في مضيق هرمز. قال وزير الخزانة الأمريكي في تصريحات لشبكة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة تتوقع أن تغلق إيران منشآت النفط خلال الأسبوع المقبل نتيجة امتلاء مستودعات التخزين بسبب الحصار. فيما يتعلق بأسواق الطاقة، أشار إلى أن أسعار النفط مرشحة للانخفاض بشكل كبير بعد انتهاء الصراع، لافتا إلى أن بلاده تسجل حاليا مستوى قياسيا من صادرات الطاقة، وأن العامل الأساسي الذي يحد من توسعها هو البنية التحتية. من جانب آخر، أعلن القيادة المركزية الأمريكية أن عملياتها البحرية المتعلقة بما وصفته بحصار الموانئ الإيرانية مستمرة. وقالت القيادة المركزية إنه تم حتى الآن تغيير مسار 49 سفينة تجارية لضمان الامتثال للإجراءات المرتبطة بالحصار. قالت مصادر لقناة الجزيرة إن المرحلة الأولى من المقترح الإيراني للاتفاق مع الولايات المتحدة تركز على تحويل وقف إطلاق النار إلى

0: كامل للحرب خلال مدة لا تقل عن 30 يوما، كما تضمنت المرحلة فتحا تدريجيا لمضيق هرمز ورفعا جزئيا للحصار عن الموانئ الإيرانية، بالإضافة إلى انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران البحري. أما المرحلة الثانية فتتعلق بالملف النووي، إذ تقترح تجميد تخصيب اليورانيوم لفترة قد تصل إلى 15 عاما. وفي المرحلة الثالثة يقترح الجانب الإيراني إطلاق حوار استراتيجي مع الدول العربية والإقليمية بهدف إنشاء نظام أمني شامل في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل باردا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. في القدس 12 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 16، طبرية 14، في الناصرة 13، حيفا والساحل 15، تل أبيب ويافا 18، في النقب 12، وأخيرا في إيلات 19 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اطلع على المقترح الإيراني الجديد واصفا إياه بأنه غير مقبول، وأضاف أن المعركة تسير بشكل ممتاز دون تقديم مزيد من التفاصيل. وقال ترامب إنه يجب العفو عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، معتبرا أن إسرائيل بحاجة إلى رئيس وزراء يركز على إدارة الحرب بدلا من الأمور التافهة على حد تعبيره. إيرانيا، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تلقت الرد الأمريكي على مقترحها وتقوم حاليا بدراسته، مشيرة إلى أن واشنطن قدمت تعديلات سيتم بحثها والرد عليها عبر الوسيط الباكستاني. وأوضحت الوزارة أن مقترحها لوقف الحرب يتضمن 14 بندا ويركز على إنهاء القتال في مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان. وأشارت إلى أن المقترح يدعو إلى التوصل لتفاهم شامل حول إنهاء الحرب وآليات تنفيذ الاتفاق خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما. وفيما يتعلق بالملف النووي، أكدت الخارجية الإيرانية أنه لا توجد مفاوضات جارية في هذه المرحلة. بدوره قال مستشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الضغط على بلاده لن يحقق أي أهداف، مشيرا إلى أن طهران ستتعاون مع سلطنة عمان لاتخاذ إجراءات محددة تهدف إلى منع شن هجمات ضد إيران. أكد مستشار المرشد الإيراني أن من يتلاعب بشريان الحياة في العالم سيضع نفسه في مأزق، وقال إنه لا يمكن لتصرفات الرئيس ترامب التي وصفها بالطائشة والمتهورة أن تخفي حقيقة الأوضاع الجيوسياسية الراهنة. وأضاف المستشار أن ترامب هدد مؤخرا إيران بالمجاعة على حد قوله، مؤكدا أن الأمن الغذائي العالمي وسلسلة إمداد الأسمدة الكيميائية تحت سيطرة إيران في مضيق هرمز. إلى ملف لبنان، قالت مصادر إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي بدأ بنشر منظومة جديدة لاعتراض الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله في شمال إسرائيل. وأوضحت المصادر أن المنظومة تعتمد على دمج أجهزة استشعار ورادارات لرصد الطائرات المسيرة مع استخدام وسائل اعتراض مبتكرة تشمل مسيرات مزودة بشبكات مخصصة لاصطياد الطائرات المعادية وإسقاطها. وفي سياق متصل، أفادت التقارير بأن إسرائيل في حالة تأهب تحسبا لاحتمال تصعيد على الجبهة الشمالية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 20 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين بجروح متفاوتة في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في لبنان خلال

0: 24 ساعة الماضية. وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن اعتراض قذيفة صاروخية لحزب الله وعدد من الأهداف الجوية المشبوهة جنوب لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة باردا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 12، الجليل الأعلى 16، طبرية 14، في الناصرة 13، حيفا والساحل 15، تل أبيب ويفا 18، في النقب 12، وأخيرا في إيلات 19 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: قائد حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش وحلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش؟ لا والله ببلاش ما اشتغل.

200 سنة طيروقوا من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبنقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اطلع على المقترح الإيراني الجديد واصفا إياه بأنه غير مقبول، وأضاف أن المعركة تسير بشكل ممتاز دون تقديم مزيد من التفاصيل. وقال ترامب إنه يجب العفو عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، معتبرا أن إسرائيل بحاجة إلى رئيس وزراء يركز على إدارة الحرب بدلا من الأمور التافهة على حد تعبيره. إيرانياً، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تلقت الرد الأمريكي على مقترحها وتقوم حالياً بدراسته، مشيرة إلى أن واشنطن قدمت تعديلات سيتم بحثها والرد عليها عبر الوسيط الباكستاني. وأوضحت الوزارة أن مقترحها لوقف الحرب يتضمن 14 بنداً ويركز على إنهاء القتال في مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان. وأشارت إلى أن المقترح يدعو إلى التوصل لتفاهم شامل حول إنهاء الحرب وآليات تنفيذ الاتفاق خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما. وفيما يتعلق بالملف النووي، أكدت الخارجية الإيرانية أنه لا توجد مفاوضات جارية في هذه المرحلة. بدوره قال مستشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الضغط على بلاده لن يحقق أي أهداف، مشيرا إلى أن طهران ستتعاون مع سلطنة عمان لاتخاذ إجراءات محددة تهدف إلى منع شن هجمات ضد إيران. أكد مستشار المرشد الإيراني أن من يتلاعب بشريان الحياة في العالم سيضع نفسه في مأزق، وقال إنه لا يمكن لتصرفات الرئيس ترامب التي وصفها بالطائشة والمتهورة أن تخفي حقيقة الأوضاع الجيوسياسية الراهنة. وأضاف المستشار أن ترامب هدد مؤخرا إيران بالمجاعة على حد قوله، مؤكدا أن الأمن الغذائي العالمي وسلسلة إمداد الأسمدة الكيميائية تحت سيطرة إيران في مضيق هرمز. إلى ملف لبنان، قالت مصادر إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي بدأ بنشر منظومة جديدة لاعتراض الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله في شمال إسرائيل. وأوضحت المصادر أن المنظومة تعتمد على دمج أجهزة استشعار ورادارات لرصد الطائرات المسيرة مع استخدام وسائل اعتراض مبتكرة تشمل مسيرات مزودة بشبكات مخصصة لاصطياد الطائرات المعادية وإسقاطها. وفي سياق متصل، أفادت التقارير بأن إسرائيل في حالة تأهب تحسب لاحتمال تصعيد على الجبهة الشمالية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 20 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين بجروح متفاوتة في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في لبنان خلال 24 ساعة الماضية. وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن اعتراض قذيفة صاروخية لحزب الله وعدد من الأهداف الجوية المشبوهة جنوب لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة باردا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيئة

سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 12، الجليل الأعلى 16، طبرية 14، في الناصرة 13، حيفا والساحل 15، تل أبيب ويفا 18، في النقب 12، وأخيرا في إيلات 19 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدت مساء في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اطلع على المقترح الإيراني الجديد واصفا إياه بأنه غير مقبول، وأضاف أن المعركة تسير بشكل ممتاز دون تقديم مزيد من التفاصيل. وقال ترامب إنه يجب العفو عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، معتبرا أن إسرائيل بحاجة إلى رئيس وزراء يركز على إدارة الحرب بدلا من الأمور التافهة على حد تعبيره. إيرانياً، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تلقت الرد الأمريكي على مقترحها وتقوم حالياً بدراسته، مشيرة إلى أن واشنطن قدمت تعديلات سيتم بحثها والرد عليها عبر الوسيط الباكستاني. وأوضحت الوزارة أن مقترحها لوقف الحرب يتضمن 14 بنداً ويركز على إنهاء القتال في مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان. وأشارت إلى أن المقترح يدعو إلى التوصل لتفاهم شامل حول إنهاء الحرب وآليات تنفيذ الاتفاق خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما. وفيما يتعلق بالملف النووي، أكدت الخارجية الإيرانية أنه لا توجد مفاوضات جارية في هذه المرحلة. بدوره قال مستشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الضغط على بلاده لن يحقق أي أهداف، مشيرا إلى أن طهران ستتعاون مع سلطنة عمان لاتخاذ إجراءات محددة تهدف إلى منع شن هجمات ضد إيران. أكد مستشار المرشد الإيراني أن من يتلاعب بشريان الحياة في العالم سيضع نفسه في مأزق، وقال إنه لا يمكن لتصرفات الرئيس ترامب التي وصفها بالطائشة والمتهورة أن تخفي حقيقة الأوضاع الجيوسياسية الراهنة. وأضاف المستشار أن ترامب هدد مؤخرا إيران بالمجاعة على حد قوله، مؤكدا أن الأمن الغذائي العالمي وسلسلة إمداد الأسمدة الكيميائية تحت سيطرة إيران في مضيق هرمز. إلى ملف لبنان، قالت مصادر إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي بدأ بنشر منظومة جديدة لاعتراض الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله في شمال إسرائيل. وأوضحت المصادر أن المنظومة تعتمد على دمج أجهزة استشعار ورادارات لرصد الطائرات المسيرة مع استخدام وسائل اعتراض مبتكرة تشمل مسيرات مزودة بشبكات مخصصة لاصطياد الطائرات المعادية وإسقاطها. وفي سياق متصل، أفادت التقارير بأن إسرائيل في حالة تأهب تحسب لاحتمال تصعيد على الجبهة الشمالية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 20 شخصاً وإصابة نحو 50 آخرين بجروح متفاوتة في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في لبنان خلال 24 ساعة الماضية. وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن اعتراض قذيفة صاروخية لحزب الله وعدد من الأهداف الجوية المشبوهة جنوب لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة باردا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 12، الجليل الأعلى 16، طبرية 14، في الناصرة 13، حيفا والساحل 15، تل أبيب ويافا 18، في النقب 12، وأخيرا في إيلات 19 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اطلع على المقترح الإيراني الجديد واصفا إياه بأنه غير مقبول، وأضاف أن المعركة تسير بشكل ممتاز دون تقديم مزيد من التفاصيل. وقال ترامب أنه يجب العفو عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، معتبرا أن إسرائيل بحاجة إلى رئيس وزراء يركز على إدارة الحرب بدلا من الأمور التافهة على حد تعبيره. إيرانياً، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تلقت الرد الأمريكي على مقترحها وتقوم حالياً بدراسته، مشيرة إلى أن واشنطن قدمت تعديلات سيتم بحثها والرد عليها عبر الوسيط الباكستاني. وأوضحت الوزارة أن مقترحها لوقف الحرب يتضمن 14 بنداً ويركز على إنهاء القتال في مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان. وأشارت إلى أن المقترح يدعو إلى التوصل لتفاهم شامل حول إنهاء الحرب وآليات تنفيذ الاتفاق خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما. وفيما يتعلق بالملف النووي، أكدت الخارجية الإيرانية أنه لا توجد مفاوضات جارية في هذه المرحلة. بدوره قال مستشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الضغط على بلاده لن يحقق أي أهداف، مشيرا إلى أن طهران ستتعاون مع سلطنة عمان لاتخاذ إجراءات محددة تهدف إلى منع شن هجمات ضد إيران. أكد مستشار المرشد الإيراني أن من يتلاعب بشريان الحياة في العالم سيضع نفسه في مأزق، وقال إنه لا يمكن لتصرفات الرئيس ترامب التي وصفها بالطائشة والمتهورة أن تخفي حقيقة الأوضاع الجيوسياسية الراهنة. وأضاف المستشار أن ترامب هدد مؤخرا إيران بالمجاعة على حد قوله، مؤكدا أن الأمن الغذائي العالمي وسلسلة إمداد الأسمدة الكيميائية تحت سيطرة إيران في مضيق هرمز. إلى ملف لبنان، قالت مصادر إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي بدأ بنشر منظومة جديدة لاعتراض الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله في شمال إسرائيل. وأوضحت المصادر أن المنظومة تعتمد على دمج أجهزة استشعار ورادارات لرصد الطائرات المسيرة مع استخدام وسائل اعتراض مبتكرة تشمل مسيرات مزودة بشبكات مخصصة لاصطياد الطائرات المعادية وإسقاطها. وفي سياق متصل، أفادت التقارير بأن إسرائيل في حالة تأهب تحسب لاحتمال تصعيد على الجبهة الشمالية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 20 شخصاً وإصابة نحو 50 آخرين بجروح متفاوتة في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في لبنان خلال 24 ساعة الماضية. وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن اعتراض قذيفة صاروخية لحزب الله وعدد من الأهداف الجوية المشبوهة جنوب لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة باردا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 12، الجليل الأعلى 16، طبرية 14، في الناصرة 13، حيفا والساحل 15، تل أبيب ويفا 18، في النقب 12، وأخيرا في إيلات 19 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء في أمان الله.

0: إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: آسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معاكم لكن تعبانة أوي.
1: سلامتك، ألف سلامة، على إذنكم. فرصة سعيدة أوي اللي شفناها كلنا.
2: مع السلامة، أنا هتصل بيكي بكرة عشان أطمن عليكي.
0: ميرسي أوي يا دوري.
1: تصبحوا